0: being restrained by members of the public and arrested by police. The New South Wales State Emergency Service is on standby for potential flash flooding, with heavy rainfall forecast for large parts of the state. A series of low pressure systems is drenching Australia this week, quickly turning this May into one of the wettest on record for parts of the country's east. The Pacific's now on the brink of El Niño, and parts of eastern Australia have been re-entering drought earlier, so a wet May is critical for the nation's agricultural prospects. And in rugby league, New South Wales has come from 20-0 down to stage the biggest comeback in State of Origin history to take Game 1 of this year's series in Sydney. Queensland was dominant in the early stages of the game, but its fullback, Kalyn Ponga, was sent off for a shoulder charge, which helped the Blues mount a comeback for the ages. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: ترامب يتحدث عن تقدم في المفاوضات مع إيران ويشدد على حرية الملاحة في مضيق هرمز وإخراج اليورانيوم غالي التخصيب. غارة إسرائيلية عنيفة على سور والنبطية، والجيش الإسرائيلي يدعو سكان جنوب لبنان للإخلاء إلى شمال نهر الزهراني. زيلينسكي يناشد ترامب تزويد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوية للتصدي للهجمات الروسية المتصاعدة. أوغندا تغلق الحدود مع الكونغو الديمقراطية وسط تزايد الإصابات بفيروس إيبولا.
2: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
1: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن واشنطن ليست راضية عن دعم الاتفاق المطروح. وأضاف ترامب خلال اجتماع للحكومة الأمريكية أن المفاوضات لا تزال مستمرة رغم التوترات المتزايدة.
3: أعتقد أن الإيرانيين يريدون فقط إبرام اتفاق. أعتقد أنهم لا يملكون خيارا آخر، لأنهم يتعرضون لسحق قاس. اقتصادهم في حالة انهيار حر، لديهم تضخم بنسبة 250%، العملة المحلية فقدت قيمتها، نظامهم الاقتصادي انهار بالكامل. كانوا يعتقدون أنهم سيتمكنون من الانتظار حتى أرحل. بحريتهم انتهت، وقواتهم الجوية انتهت، وكل شيء انتهى. هم يتفاوضون بما تبقى لديهم من قدرة. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا.
1: كما أعلن ترامب عن رفضه القاطع لفرض أي جباية أو رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن ملف الملاحة جزء أساسي من المفاوضات مع إيران. كما أبدى ترامب رفضا تاما لنقل اليورانيوم الإيراني غالي التخصيب إلى موسكو أو إلى بكين.
3: لا نريد فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. نحن ندرس التقارير عن إنشاء إيران لهيئة المضيق. هذا ممر مائي دولي ويجب أن يبقى مفتوحا أمام العبور التجاري، وسنتولى حمايته ومراقبته.
1: أضاف التلفزيون الإيراني أن المسودة تنص أيضا على أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، فسيتم اعتماده بقرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن الضربات التي تعرضت لها طهران أضعفت بنيتها العسكرية والاستراتيجية، وأدخلت مشروعها الإقليمي والنووي في مرحلة من التراجع والغموض.
4: إن محور الشر التابع لنظام المرشد قد تصدع بشكل ملحوظ. لقد تعرض لضربات قاسية أضعفت تماسكه وأدخلت مستقبله في حالة من الضبابية. قادة هذا المحور باتوا تحت الملاحقة، فيما تعرضت قدراته العسكرية لأضرار كبيرة، وتراجع برنامجه النووي سنوات إلى الخلف. اقتصاده ينهار، ولم يدرك مواطنوه بعد حجم الكارثة التي قادهم إليها قادتهم المتطرفون.
1: أفادت وسائل إعلام

0: بلبنان داعيا إلى الابتعاد عن عناصر ومواقع حزب الله والإخلاء إلى شمال نهر الزهراني. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن جميع المناطق الواقعة جنوب النهر تعد منطقة قتال، متهما حزب الله بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار ومؤكدا أنه سيعمل بقوة شديدة ضد الحزب. هذا وقد أفاد مراسلنا بأن نحو 50 بلدة في جنوب وشرق لبنان تعرضت الأربعاء للقصف الإسرائيلي بالطيران والمسيرات والمدفعية، مما أدى إلى مقتل 31 شخصا بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وكانت الوزارة قد أعلنت عن ارتفاع أعداد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ الثاني من شهر مارس آذار الماضي إلى نحو 3270 قتيلا وإصابة 9840 آخرين. أشار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة على مختلف الجبهات، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يعمل في لبنان على توسيع نطاق ضرباته ضد حزب الله بهدف تعميق خسائره من خلال عمليات جوية وبرية منظمة تستهدف ما وصفه بعدو منهك ومتضرر.
1: وجه حزب الله ضدنا مجموعة متنوعة من التهديدات، ومن بينها تهديد الطائرات المسيرة. لا توجد ساحة معركة محصنة تماما، وسوف نخضع هذا التهديد أيضا بمجموعة متنوعة من الأدوات والقدرات، مع ضرورة الاستمرار والتوسع وجعل العدو يدفع ثمنا مؤلما في الخطوط الأمامية وفي العمق. هذه هي عقيدتنا وهذا هو عملنا.
0: أفاد مراسلنا بمقتل 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة 18 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن الغارة قد تكون استهدفت عز الدين بيك الذي يوصف بأنه قائد لواء الشمال، وعماد سليم نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون. ولم تؤكد أي مصادر رسمية أو أخرى تابعة لحركة حماس ذلك. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن استهداف 2 من مقاتلي حماس وسط البلاد من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس القضاء على القائد الرابع للجناح العسكري لحركة حماس في غزة محمد عودة. ويكشف اغتيال عودة بعد أيام من تعيينه عمق الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي للحركة، كما يؤكد انتقالة الأبيب لملاحقة قيادات الصفين الأول والثاني لمنع ترميم منظومة القيادة والسيطرة في قطاع غزة.
2: 7 أيام فقط كانت كافية ليتحول كرسي القيادة في حماس إلى منصة تصفية مؤكدة. اغتيال محمد عودة بعد أيام من تعيينه خلفا للقائد السابق للجناح العسكري للحركة عز الدين الحداد الذي اغتيل منتصف شهر مايو الجاري، يثبت أن الاستخبارات الإسرائيلية لا تلاحق قادة حماس فقط، بل تدير معهم لعبة شطرنج مكشوفة التفاصيل وسريعة الحسم. وعودة يمثل هدفا استراتيجيا عالي القيمة لكونه رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
3: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، متقل بدرجات الحرارة بتوصل ل 22 درجة على صعيد ملبورن، 18 ومشمس.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك إندوكاردايتس وب22 كانون الأول سنة 1917 توفي. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماذر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: سوا منكمل نحن ويكون مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 تابعين ضمن لقائنا مع البريكفاست شو مع آخر وأهم المواقف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لا يمكن أن تمتلك إيران سلاح نووي وأنا بمنعها من ذلك من أجل العالم. هيدي طبعا من خلال كمان التطورات اللي عم تصير حاليا بمضيق هرمز اللي عم نشوف فيه تطورات فعلا خطيرة, ويعني هذا اللي قد يطيح بالمفاوضات. حسب الجيش الأمريكي اللي أعلن أنه نفذ غارة جوية بشرق المحيط الهادي أسفرت عن مقتل رجلين في هذه الأثناء, كمان عم بيكون في ليلة النار بهرمز. كيف ردت واشنطن على الهجوم الإيراني؟ إذن من خلال هذا التطور اليوم كشفت تقارير أمريكية تفاصيل ليلة التصعيد بمضيق هرمز واللي بلشت بهجوم بطائرات مسيرة إيرانية ورجعت انتهت بغارات أمريكية بالقرب من بندر عباس. حسب موقع أكسيوس اللي ذكر أنه مسؤول أمريكي ذكر أن إيران أطلقت 4 طائرات مسيرة باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية بمضيق هرمز قبل أن تتمكن القوات الأمريكية من اعتراضها. أيضا الأخبار اللي اليوم عم نتابعها بيقول المسؤول أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات استهدفت وحدة إيرانية لإطلاق المسيرات على الأرض, وقالت أنه كانت عم تستعد لتنفيذ هجمات إضافية بتهدد القوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية. إذا الجيش الأمريكي يعلن أنه نفذ غارة جوية بشرق المحيط الهادي لأسفرت عن مقتل رجلين. إذن تصعيد بهرمز, غارات أمريكية وانفجارات ببندر عباس, وهيدا التطور الخطير اللي كمان والموقف الأمريكي اللي عم بيكون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي رافض أي مقترح إيراني. وحسب كلامه أنه ما كان هدفنا الأساسي تغيير النظام بإيران, رح نمنح إيران فرصة وجيزة بناء على طلب رئيس وزراء باكستان وقائد جيشه. إذن يعني هون هالتطور اللي كان في مضيق هرمز من خلال غارات أمريكية وانفجارات ببندر عباس إلى أي مدى قد تطيح بكل المساعي والمفاوضات اللي عم بتصير اليوم بين الطرفين, تصعيد في مضيق هرمز وتصعيد بجنوب لبنان مع توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. خليكم معنا على السمع لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. برجع بذكركم مستمعينا بأبرز العناوين: ليلة النار بهرمز, كيف ردت واشنطن على الهجوم الإيراني, ترامب غير راضي عن مقترحات إيران رغم تراجع خطر الحرب, حميدة الحرب الدائرة في السودان مواجهة مع مشروع الأخوان, إسرائيل توسع عملياتها بلبنان وتعلن الجنوب منطقة قتال. إذا واشنطن تدرس علاج مصابي إيبولا الأمريكيين في كينيا. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا من تؤمية أستراليا مزيد من آخر وأهم الأخبار. ترامب: إيران تريد عقد اتفاق ولا يمكن أن تمتلك إيران سلاح نووي وأنا بمنعها من ذلك من أجل العالم. خلينا نروح لاستراحة ومن بعدها لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لشي اللي عم بيصير اليوم بلبنان, توسيع العمليات والاجتياح الإسرائيلي لتخطى الخط الأصفر, واليوم هو الهدف من القضاء على حزب الله اللي بعده عم يطلق مسيرات باتجاه إسرائيل, والمسيرات يلي قد تدخل لبنان بمعركة موسعة, وهيدا الشيء اللي عم بيصير اليوم من خلال الاتفاق اللي صار بإسرائيل حول توسيع العمليات العسكرية بلبنان اللي شفنا مبارح وصولا للزهراني. هيدا أمر للحقيقة خطير جدا, وعلى وقع يعني المفاوضات اللي ما بعرف اللبنانيين يعني اليوم صار عندهم شيء من خيبة, ما بعرف إذا اليأس يعني من أنه يكون في توصل تفاهم أو لنجاح هذه المفاوضات، لأنه اليوم إسرائيل اللي بعد عم بتصعد مساحات واسعة من جنوب لبنان، الواقع جنوب نهر الزهراني اللي كانت أعلنت إسرائيل أنه منطقة صراع وقتال، وكان في وجهة إنذار غير مسبوق من وقت سريين وقف إطلاق النار بالتزامن مع قصف مكثف طال جنوب وشرق البلاد. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللي وجه دعوة لسكان جنوب لبنان إلى إخلاء المنطقة الواقع جنوب الزهراني والتوجه شمالا بعد ما سبق أن أصدر الجيش تحذيرات شملت مدينة صور والنباطية. اليوم تكثيف الغارات على هيدي المناطق على صور اللي كانت ليلة يعني أكيد مؤلمة لسكان صور والنباطية، واليوم مصرة إسرائيل على توسيع عملياتها. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. مثل ما ملاحظين يعني ثلاث جبهات بجنوب لبنان، اليوم كمان بمضيق هرمز، وما ننسى كمان الجيش اللي استهدف قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون بحماس، كمان تصعيد جديد اليوم في غزة. يلي ثلاث جبهات، غزة، لبنان ومضيق هرمز. فهيدا بيبين على أنه التفاهم اللي عم يحكي عنه كنا ببداية الأسبوع بين واشنطن وما بين إيران، والكلام اللي يعني هيك اللي كان عم يوحي بالإيجابية من قبل وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عن أنه قربنا للتوصل لتفاهم على النقاط اللي كان في عقبات حولها أو ما في تفاهم حولها، يلي أوحت أنه كأنه نحن على وشك نهاية هذه الحرب، ولكن مثل ما شفتوا التصعيد على ثلاث جبهات بغزة بلبنان، وأيضا مثل ما شفنا كمان قبل ساعات قليلة كان في غارات شنت على بعض المواقع الإيرانية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر توأمية أستراليا على 1638 AM مع استراحة قصيرة، ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic، صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: معكم دايما راديو توأمية أستراليا 1638 AM مع التطورات الجديدة, خاصة اليوم في ما بيتعلق بالنسبة لهيدا الهجوم والغارات اللي شنت ليلة النار بهرمز. واشنطن ردت على الهجوم الإيراني, غارات أمريكية وانفجارات كانت ببندر عباس, وهيدا التصعيد إلى أي مدى قد يطيح بكل المفاوضات والمشاورات اللي عم بتكون بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. رح نتابع بهالوقت مع زميلنا نشأت. يعطيك ألف عافية نشأت, صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود, ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان, وعيد سعيد على كل حبايبنا المسلمين اللي بيعيدوا عيد الأضحى المبارك, وإن شاء الله يا رب يعود عليكم بالسلام والمحبة والاستقرار إن شاء الله.
0: شكرا نشأت, أكيد منرجع من عيد الجميع, ولكن هالعيد اللي عم بيطل على كتير من الدول العربية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط على وقع تصعيدي اليوم اللي عم بيصير بمضيق هرمز واللي عم بيصير كمان بجنوب لبنان, لا يطمئن مع توسيع العمليات العسكرية اللي عم بتكون لإسرائيل بجنوب لبنان, وهيدا المشهد اللي عم بيتكرر كمان بمضيق هرمز. فمين بدنا نصدق يعني؟
1: لا, احنا لينا مدة كبيرة الحقيقة ما بنعيدش زي الناس, يعني في فترة كده كبيرة جدا, يعني انا مش فاكر ان في عيد كده عدى كده بدون اي مشاكل وبدون اي اضطرابات وبدون اي حروب وتهجير وقتل وكل الحاجة دي. فان شاء الله الايام الجاية تكون حاملة معها اخبار سارة ان شاء الله يا رب, نتمنى. الحاجة التانية اللي حصل بالنسبة للحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية, طبعا الشروط المفاوضات تعجيزية على كل الأطراف, مستحيل تتحقق. يعني مثلا إيران بتقول مش هنتصرف في اليورانيوم المخصب وهنوديه على الصين أو هنوديه على روسيا, أمريكا بتقول لا لازم يجي عندنا احنا, وانتوا ممنوع تمتلكوا أي سلاح نووي خالص نهائيا تماما, يعني ويا إما الضربات ما فيش, يعني الحلول مش موجودة اللي فيها يعني أي تنفيس أو أي أمل, يعني بركة أمل مش شايفين نهائيا, يعني الاثنين بيستفزوا بعض بيستنزفوا بعض يعني شروطهم كلها تعجيزية, يعني الحل يعني مستحيل, يعني ضبابي جدا, مش بس ضبابي ده أسود. نعم. ضباب أسود اللي هو بعديها حتشتي, يعني ضباب أسود يعني, فربنا يستر الحقيقة, يعني احنا في منحنى كتير. وبعدين الأيام اللي جاية بالنسبة لترامب لازم ياخد قرار وحاسم وبسرعة. نعم. مش مهم كاس العالم, ممكن كاس العالم يتلعب في أمريكا رغم الحرب اللي هي دائرة بإيران, لأن ده حاجة وده حاجة تاني خالص, يعني ده نقرة وهذا نقرة وهذا نقرة, يعني زي ما بيقولوا. فممكن, بس المشكلة الكبيرة الانتخابات النصفية اللي هي جاية,
0: وبينكر الرئيس الأمريكي ترامب أنه تكون هي المشكلة أو مش فارقة معه, مثلا مش فارقة معه قديش ممكن يبقى الحصار على مضيق هرمز, مش فارقة معه الرئيس الأمريكي أنه إذا كانت فعلا في هناك انتخابات نصفية حسب تصريحاته اليوم,
1: ولا إيران فرق معاه, ولا قصدي مش قصدي يعني, ولا النظام الإيراني يعني فرقانة معاه, الشعب هو اللي بيدفع الثمن وإحنا اللي بندفع الثمن, كل الأبرياء اللي في الدنيا بتحصل إحنا هم اللي بيدفع الثمن, والناس اللي هم بيحاربوا ولا حد. ترامب بيأكل بمعلقة من بسكينة من ذهب, وفي إيران كلهم عايشين ملوك اللي هم الملالي أو الحرس الثوري, دول مليونيرات تريونيرات زي ما بيقولوا, مش بس مليونيرات, ده حاجة يعني فوق العقل, لهم إلى أنهم هم يمتلكوا كل الاقتصاد الإيراني، فهم مش فرقانة معهم الشعب هو، وبعدين الشعب بالنسبة لهم يعني هو لازم يدفع الثمن، يعني في إيران الشعب مجبور إنه يدفع الثمن وواجب عليه إن هو يدفع الثمن. شايفة هذه المعتقدات كارثية، دي أكتر من القنبلة. وبعدين عندك كمان يعني اللي هو هرمز النووي، أنا مسميه نووي تاني خالص يعني،
0: صحيح على العالم
1: من الأسلحة
0: على العالم، لأنه القفل ماضي هرمز أدي عم بيأدي إلى ارتفاع الأسعار وإلى كمان عرقلة السفن
1: طبعا. وبعدين عندك مش بس يعني من الناحية الإنسانية، في أدوية بتتصدر من عن طريقه وبتروح وبتعدي يعني، وفي حاجات إنسانية بتتعمل وأدالات يعني، في حاجات بس في الحروب لا في أخلاق ولا في إنسانية ولا في أي حاجة، كله يعني بيتغاضى النظر عنه خالص تماما. وبعدين اللي بيحصل في لبنان، إصرار إسرائيل إن القضاء على حزب الله، لأن إسرائيل عارفة إن الجيش اللبناني أو الحكومة اللبنانية ما عندهاش القدرة إن هي يعني تنهي حزب الله. وبالنسبة لإسرائيل، بالنسبة لإيران، هذا الذراع الوحيد الفعال بالنسبة لإيران خارج إيران، هو الذراع الوحيد هو حزب الله، وإسرائيل مصرة على القضاء عليه نهائيا.
0: في نظري تاني، اليوم بعض بيعتبر أنه إسرائيل عم تقوم بهذه الغارات والاجتياح بعض المناطق وسيطر على بعض المناطق وعم بتوسع من عملياتها، هو بهدف توسيع إسرائيل، وكمان بنفس الوقت البعض بيشوف أنه لا، يعني أنه ممكن يكون نزع سلاح حزب الله هو بهدف توفير أو أمنه والحفاظ على أمنه. فهل فعلا اليوم عند أهداف إسرائيل توسعية مثل ما عم نشوف يعني؟ فكانها مسحة بالأول أنه لا،
1: أنا بشوف إسرائيل لا عندها أي توسعات ولا عندها أي أحلام توسعية. وبعدين بينك يعني كل الناس عندها إيران عندها توسعات، أمريكا، فرنسا، كله عنده، مصر، سوريا، العراق، كله عنده أحلام توسعية، ده شيء طبيعي يعني معروف من منذ الأزل. ولكن إسرائيل ما عندهاش أي حاجة غير إن هي أمانها هي، لأن إسرائيل قبل كده انسحبت من مزارع شبعة، انسحبت من غزة، انسحبت من سيناء، انسحبت من مناطق استراتيجية في الجولان، انسحبت من كل ده. فإسرائيل يهمها دلوقتي أمنها، لأن الشعب الإسرائيلي في إسرائيل سئم كمان الحرب، وكل شوية يركض على المخابئ تحت الأرض وماشي يتلفت حواليه خوفا من أي حاجة. فلازم إسرائيل ما يهمهاش إلا أمنها دلوقتي، وأمنها مش ممكن يكون مع تواجد سلاح حزب الله، لازم القضاء على سلاح حزب الله تماما. وبعدين بناء اقتصادي يعني منطقة الجنوب اللي هي هجرت حاليا، ده هيتعاد ان شاء الله بنائها، وهيرجع كل الناس لبيوتهم ان شاء الله.
0: خلينا نسمع رأي على الهواء نشأت مع أستاذ هاني القدسي من لكيمبا سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلود.
0: صباح النور.
2: صباح الخير ست نشأت.
1: صباح الفل.
0: تفضل أستاذ هاني.
2: بالنسبة لمعلوماتك للسيد نشأت، كلها غلط بغلط. العالم كله عندهم توسعات وعندهم أهداف بيضموا العالم إلا إسرائيل، وهذا الوحيد اللي غلطان فيه. لأنه إذا بلاحظ الخطاب اللي قاله نتنياهو
0: من غفير
2: بالمجلس الأمن، المجلس الأمن من سنة حط صورة إسرائيل الكبرى،
0: نعم،
2: من البحر لحديد حدود السعودية بما فيهم السعودية، فهذه أطماع. بعدين اللي عم يتهافت وراء السلام مع إسرائيل، إسرائيل ما بدها سلام، بدها استسلام. كانوا بالأول بيقولوا لا، أول النار هلا بدهم الزهراني وكابول وبيروت نقل بيروت. هذا توسعات حبيبي بصراحة معلوماتك سيد نشأت.
1: انت بتتكلم على حاجه تاني خالص. اولا احنا الزريعه اللي احنا مدينها
0: استاذ هاني, خلينا نسمع الرد يعني كمان زميل على نشأت لنشوف وجهه نظره يعني من هيدي يعني هو اوريدي يعني اليوم في انقسامات حول هيدا الموضوع. تفضل نشأت.
1: اسرائيل عندها الزريعه اللي هي بتخلينا احنا نشوف المشهد بان هي عندها توسعات. هي ما عندهاش توسعات, انسحبت من غزه قبل كده وشفنا المناظر ازاي كسروا البيوت بتاع يعني انسحبت. اسرائيل عندها ارض معينة لها هي, يعني بتقول ان دي ارض اسرائيل, والعرب بيقولوا ان الفلسطينيين بيقولوا دي ارضنا احنا, وده التنازع على الارض بس مش التوسع. فاللي احنا بنشوفه المشهد اللي احنا شايفينه بيفرجينا ان اسرائيل عندها دولة توسعية وعايزة تاخد من النيل للفرات, وده المشهد اللي احنا شايفينه.
2: ما احترامي لك, ليه ما رجع الفلسطينيين اذا ما عنده التوسعات؟ ليه عم بيخلوا الفلسطينيين يعيشوا بمآسي بالدول العربيه اللي ما عندهم فتيهم, تركوا بيوتهم وتيابهم ومستقبلهم بفلسطين وهاجروا على اساس يرجعوا صار طبعات وسلام. عرفت راح عمل سلام أصله معهم كله تجليه, ما بدها سلام إسرائيل.
0: نعم.
2: بدها استسلام.
0: شكرا لك استاذ هاني من لاكيمبا سيدني, مع حميد من باراماتا سيدني كمان حبيب يعطينا رأيي. حميد صباح الخير.
3: صباح الخير ست كلود, لإلك ولمستمعينك. بستغرم هالفرصة تدعي أخواننا المسلمين بالعالم السني والشيعة بهالعيد.
0: يا هلا يا هلا, صباح النور.
3: نحن سألنا انه نضل نحكي بالنسبه للقضيه الفلسطينيه وقضيه الفلسطيني, وده راحت القضيه الفلسطينيه, حتى الفلسطينيين نسوا القضيه الفلسطينيه والعرب سائبوا بالقضيه الفلسطينيه. عندنا نحن هلا موضوع اهم وكثير, وقد اصبت ست كلود لما قلت انه الشعب اللبناني صار كله عم بيطالب بسلاح حزب الله وحزب الله. انه اليوم شو عمل؟ اليوم بيطلع لك نعيم قاسم بيقول لك بيحكي وبيقول انه نحن التسرع واسرائيل خسرت. صحيح اسرائيل وصلت للليتوني, وصحيح اسرائيل دمرت المدن, وصحيح اسرائيل عم تقتل العالم, وصحيح وصحيح, بس اسرائيل لسه ما وصلت لمآربة. نحن بدنا نعرف من الاستاذ دعيب قاسم شو هي مآرب اسرائيل يا اخي, قولوا لنا خبرونا شو هي. لبنان الشعب اللبناني قرف شيء اسمه حزب الله, لأنه هو اللي عم بتأثر, هو اللي بلده تدمر. هيدا إسرائيل عم تضحك. إسرائيل ارتاحة على وضعها, دمرت لبنان. شو ربحنا نحن؟ خلص بقى اليوم بدنا نعيش. بيطلع لك هاني وبيقول لك إسرائيل بدها الاستسلام وإسرائيل بدها تاخد السعودية. لك يا أخي أنتوا عم تبحثوا لبعد 200 سنة. نحن بدنا نحكي اليوم ست كلود, شعبنا عم بتألم, الشعب الشيعي عم بتألم, الشعب المسيحي, شعب الدرج اللبناني كله عم بتألم. مؤسساتنا تدمرت. طب وبعدين يعني, وبعدين السؤال اللي بيطرح نفسه, وبعدين كفى بعد. لازم حزب الله يعترف ويقول انا شو ربحت
0: يعني كمان
3: يعني
0: عم نشوف شو اللي عم بيصير بالعراق. عم نشوف شو اللي عم بيصير بالعراق والقرار اللي اخذه المقتدى صدر. ما سمعنا تعليق زميلنا نشأت على هذه الخطوه.
1: من اجمل الخطوات اللي هي تثبت فعلا ان ايران بدات تفقد دورها في الشرق الاوسط نهائيا. وهذا التحرك اللي هو تحركه السيد الصدر كان شيء جميل جدا. لازم الحزب الله يشوف هالمنظر الحضاري الجديد اللي احنا شايفينه, بإن ينضم سلاح الفصيل السيد مقتدى السطر لتسليم سلاحه للجيش العراقي, وده شيء وطني جميل جدا, لأنه هو عارف إن الدنيا اتغيرت ومش ممكن جدا السلاح ينفع دلوقتي في قدام سلاح أمريكا وإسرائيل وقدام، يعني هو يعني عرف قد إيه قيمة. رحم الله إن امرئ عرف قدر نفسه، وإحنا مشكلتنا إن إحنا ما مفكرين نفسنا يعني حاجة كبيرة، وإحنا ولا حاجة لمؤاخذة يعني، فهي دي المشكلة. نعم. فأنا بهني هذه الخطوة الجميلة اللي قام بها السيد مقتدى السد، شيء رائع.
0: نعم، عندك أي تعليق حميد؟
3: عندي تعليق بالنسبة للعراق. أنا بتشكرك إن ذكرت العراق. الإيرانيين محتلين العراق حكومة ومجلس نواب وشعبا وكل شيء. الشعب العراقي بيسموه شعب عربي، أنتوا بقى لكم كلمة.
0: نعم.
3: إيران خلص، إناف.
0: نعم، خليك معنا حميد لو سمحت، معنا من بونداي سيدني، معنا سمير. صباح الخير.
4: صباح النور.
0: يا هلا، تفضل حدثك على الهواء.
4: بدي اسال سؤال، عفوا لاني ترى من زمان بدي اسال سؤال للاستاذ نشأت. حضرته صحافي؟
1: نعم. ونص
4: صحافي يعني؟
1: ونص.
4: اوكي، بس من لك المعلومات يعني، انت من لك المعلومات اللي بتجيبها؟
0: اعطيني معلوماتك انت سمير لو سمحت، عم نطرح موضوع، اعطيني المجال للكل حتى يشاركنا وكل واحد يعطي رايه اذا بتريد. خلينا نحافظ على الاحترام بعدنا البعض لو سمحت.
4: عم نحترم بعض، بس أوكي. انا بدي اشوف اذا هو صحافي ولا لا.
0: اوكي
1: نعم صحافي.
4: بس منين جبت انه ايران انتهت؟
1: انتهى دورها في الشرق الاوسط بالنسبه للازرق.
4: مين قال لك انتهى دورها؟
1: انتهت في في في في في اليمن. دلوقتي السعوديه خلاص سيطرت تماما على الحوثيين، وشافت ايه هو طلباتهم ولبت لهم كل طلباتهم. بالنسبه للبنان دلوقتي هذه في حرب
4: قائمه.
1: بالنسبه للعراق، بالنسبه لسوريا انتهت، فينيشت خالص
4: حبيبي. ما انتهى دوره ولا شيء، وعم يقضوا على ايالك الليات، وما على شيء. الاحترام الى الكل، لانه ايران ما انتهت على على على, على الارض. بشوف كل واحد ما بيقدر يمرق بيخلص الا بمؤازرتها.
1: انتهت قدرتها العسكريه، نفوذها، ده اللي احنا بنسيطرتها، سلطتها على المنطقه.
4: هذا اللي احنا من الشاطرين بنلعب الطعب، انتهت وانتهت.
1: لا خلاص يعني انت ما انت شايف ايه يعني؟ هل ايران
4: تمام؟ شوف خلينا على الارض
0: هلا، ما في لا رابح ولا منتصر يعني في هذه
4: الحاله. يعني ننطر لنشوف مين هو الرابح. بكره بس تربح ايران بنصير نقول لا ايران ربحت، وبس تربح امريكا بنقول لك ربحت.
0: بس هل برايك اليوم نعم سمير، هل برايك حققت انتصار اليوم؟
3: يا استاذ سمير لحظه،
4: تفضل حبيبي.
3: بدك تشيل العاطفة، بدك تعيد شيء.
4: انا ما بحكي بالعاطفة، عفوا انا ما بحكي بالعاطفة،
3: معلش بدنا نحكي عقليا. انا عقليا انتهت ايران، فينيش، انتهيت عسكريا، وانتهى الشعب الايراني، والساعه عم بتنازع. هلا هي عم بتنازع بالسرير اللي عم بينازع فيه، خلاص انتهيت قدراتها العسكريه والسياسيه.
4: عندك دليل؟
3: كلها
4: عندك دليل انه انتهت؟
3: ايه دليل.
4: احنا بنطلع نحكي على الراديو ومنبلش ببعض، وانتهت وهذا انتهى. بعد ما حدا انتهى حبيبي، لا ايران انتهت ولا ايران انتهت.
3: بدك تطلع على الصوره الكبيره، بدك تطلع على الصوره الكبيره.
1: مفيش حد، مفيش دوله انتهت. احنا بنتكلم الدولة الإيرانية، إيران انتهت بنفوذها في الشرق الأوسط، بنفوذها في كل مكان، قدراتها العسكرية، سيطرتها على المنطقة. واحنا شفنا إيران قبل كده لما دخلت حرب مع العراق، وفي الآخر خالص انسحبت. يعني كلنا لازم نكون،
4: ما انتهى شيء حبيبي، بعد ما انتهى شيء، معلش.
1: ضرب كل القدرات العسكرية الإيرانية انتهى.
0: خلينا نسأل سمير، أنا شو رأيك بالنسبة لموقف مقتدى الصدر والعودة للدولة؟
4: السياسة بتلعب دور، كل بلد إلى سياسة، حسب كل واحد لمين بيميل. معلش نحكي دغري،
0: اليوم
4: خلينا نقول شو فيه.
0: طيب
3: ست كلود، سأليني سمير إذا كان هو لبناني.
4: أنا لبناني وحياة عينك، ومعي باسبور لبنان ومختوم من السيد من ايميل.
0: خلينا لحتى نفهم على بعضنا لو سمحت.
3: معلش سمير، روق شوي. شو صار ببلدنا لبنان؟
4: اصبر حبيبي، انت انفرضت عليك الحرب حبيبي، على شيء.
5: ما ردت علي.
4: شوف الناس اللي عم تتشطر. شوف الناس
5: الحرب.
4: شوف الناس اللي عم تتشطر وراقي مرفوع بعدها.
5: يا أستاذ سمير يا أستاذ سمير يا حبيبي، من إحدى الحزب الله أعلن الحرب على إسرائيل مساندة لغزة ومساندة لإيران. معلش خلينا نكون منطقيين وعقلانيين.
4: معلش حضرتك لبناني، حضرتك لبناني.
5: أنا لبناني أوف كورس لبناني، بيهمني بلد لبنان
4: يا حبيبي. وأنا لبناني
5: من دمر.
4: انت بتتفق، انت ما بتتفق مثل ما انا بتتفق انا وياك برايي، كل واحد بتختلف رايه
5: يا خي. بس بدك تشوف على الارض شو فيها يا استاذ سمير
0: عظيم.
4: يا خي ما عليك، ما محل اني مقرب صوبك انت يا حبيبي. هو كله بجنوع عم بيصير العالم وراسه مرفوع.
1: هل الوجود بدنا
0: نروح اورين بطلنا نفهم على بعض. طيب خلينا نسمع كمان لو سمحتوا راي مارلين بوزلي بارك سيدني. مارلين صباح الخير.
6: صباح النور استكلور، شلونك؟
0: يا هلا صباح النور.
6: بس بدي وجه تحية للاخ حميد، يعني هذا كلام نابع من انسان شريف قلبه على بلده مخلص ومو خائن ولا عميل. والله يلعن كل ذي الإيراني يدافع على إيران، لأن خيك شوف إنجازات إيران بلدة شنو هي. إذا بلبنان دمروهم، إذا بسوريا دمروا الشعب السوري، إذا بالعراق، إذا باليمن، يعني جدي ينتظرون من إيران تقدم لهم غير الدمار؟ وين كرامتهم اللي وصلت نسوانهم يتبولون بالشوارع ويطلعون يدافعون عن إيران؟ كانوا يستحون وتفنون نفسهم مثل النعامة بالأرض، عيب عليهم. خلي يستحون طيب. بعد
0: خليكي معنا.
6: كرامة المواطن اللبناني عزي. صارت بالأرض،
0: سمير
6: عليهم.
0: سمير عندك أي رد سريع؟
7: أنا بحترم رأيي للمدام، بس مش لازم هيك تحكي، معلش.
0: أوكي.
7: لو سمحت.
0: وصلت. شكرا لألك. كلمة أخيرة حمية بتحب تعطينا تعليق سريع لو سمحت.
5: أنا بشكر السيدة أختنا من العراق، لأنه هي بتعرف الوضع اللي صاير في العراق أكثر منا نحن، ونحن اللبنانيين نعرف شو صاير بلبنان. لازم سمير يوعى ويشوف شو صاير بلبنان. لبنان اتدمر.
0: عزيم. نعم. شكرا لك يا حميد من بارامتا سيدني. آخر اتصال قبل ما أروح للأخبار، معنا محمود من ريجنز بارك سيدني. صباح الخير.
8: يسعد لي هالصباح يا رب، ويسعد لي صباح السيد نشأة.
1: صباح العسل.
8: واحد يفهم الحالة والأوضاع اللي نحن عايشين فيها. إيران مثل ما قال دونالد ترامب لازم تنشال من التاريخ، لأنه هاي دولة بدها تصير نووية وممكن تهدد العالم العربي كله. أنا ما عم بحكي عن المسلمين بس، وأنا فيني لكم أنه إسرائيل ما بيهمها إشي من لبنان، بس كل اللي بيهمها أنه تشيل حزب الله، لأنه هذا واحد عم يضرها. هلأ اليوم أنا عندي بيت، واحد عم يجي يصلح علي حجران كل يوم والتاني، كل يوم والتاني حجران وزبالة، شو بدي أعمل؟
0: عظيم. شكرا محمود، كنت بتمنى يكون معنا كافي من الوقت لنتابع نشأة. يعطيك ألف عافية، وأكيد حبينا نسمع هيك آراء المستمعين. أخذت أكيد وقت، ملتقانا بكرة إن الله راد. شكرا
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك. رح نتابع مع زميلتنا ماريا منصور من استوديو توأمي ومايسات من بيروت، من بعد استراحة قصيرة كمان جولة أخبار.
9: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
10: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
9: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة للحفاظ على سلامة الجميع على طرقات.
11: لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من تي اي سي.
12: لبنان وغزة جامعية أستراليا السباعة بنقل الأخبار أول بأول. أستراليا ABC News.
13: Ted O'Connor with the top stories. Queensland police have charged a man with murder after he allegedly attacked several people in and around the town of Childers in the north of the state. Police allege the 36-year-old assaulted two men in their 60s and hit a 78-year-old man with a metal pole who sustained critical injuries and died at the scene. Police say none of the people attacked were believed to be known to the man. Specialist divers are working to rescue five men from a flooded cave in Laos after they were found alive and in good spirits, huddled in a tight passage of the cave. The seven people entered the cave more than a week ago but got trapped by a landslide triggered by heavy rain. Divers managed to get food, water and supplies to the men who remained stuck. They're also trying to find two more people missing inside the cave. And victims of scams could be automatically reimbursed up to $3,000 by their bank under a plan being considered by the federal government. It's seeking feedback on its scam protection framework, which will cover how banks, telcos and digital platforms deal with scammers. They'll need to have stronger systems in place to prevent scams by March next year and be prepared to cover the costs of most scam victims. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: مشوار جديد بيجمعنا سوا اليوم بنهار جديد، اليوم الخميس 28 من شهر أيار، وبتمنى أوقات سعيدة للجميع.

0: إليسا ملكة الأحساس، راح نكمل بمشوارنا ومنذكر اليوم بأحوال الطقس. بسدني الطقس ممطر بنسبة عالية والحرارة 21 درجة، على صعيد ملبورن أقصى درجات الحرارة 16، وهون ببيروت طقسنا مشمس مع حرارة 24. بنكمل بعد هيدا البريك، بناخد أول فاصل استراحة من مشوارنا. 4 ساعات حلوة رح أقضيها معكم اليوم لغاية الساعة 3 بعد الظهر، تابعونا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic، صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: لعودة لكم مستمعينا، أطيب التحيات وبوجه لكم إياها من أي مكان عم تسمعونا. لكل يلي مفكرين يهربوا من الوراء والمعاملات، الواضح أنه في موعد ما في مهرب منه بأستراليا. استعدوا لأنه إحصاء السكان ل 2026 صار كتير قريب، والحكومة الأسترالية حددت الموعد الرسمي ب 11 أغسطس 2026. الإحصاء بيصير كل 5 سنين، وآخر واحد كان ب 2021، وبيشمل أسئلة عن التعليم، الدخل، الخلفية الثقافية، الديانة، اللغات، ومكان الولادة، حتى يكون في صورة يعني أوضح عن المجتمع والتنوع السكاني بأستراليا. والحلو أنه فيكن تعبوه أونلاين أو ورقيا مثل المرة الماضية. أما إذا حدا قال أنه بطنش، فانتبهوا كتير منيح، لأنه رح يكون في غرامة ممكن توصل ل $330 بعد عدة تنبيهات للي ما بيكمل الإحصاء. فطبعا ما حدا مستعد يمكن يستغني عن $330، فحطوا هديت من هلأ على الكالندر، ووفروا ال $330 بركة لشي أطيب وأحلى. منكمل نحن وياكم بجولة جديدة من أخبارنا وأغانينا بعد فاصل الاستراحة، تابعونا.
1: هل سيطيح الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي القوارب الإيرانية بكل التفاهمات؟ وماذا عن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية؟ إسرائيل تصاعد بلبنان، كلها العناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic، صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء، وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل 97557726. عشتار.

0: بحييكم مجددا مستمعين راديو 2 ام استراليا ومن الجنوب اللبناني. الوضع عم بيزداد كتير حساسية ونداءات عاجلة صارت امبارح لأهالي مدينة صور ومحيطة. الجيش الإسرائيلي أصدر إنذار عاجل بالإخلاء الفوري لسكان مدينة صور وعدد من المناطق والمخيمات المحيطة فيها بين الرشيدية، البص، برج الشمالي، الحوش، المعشوق، عين بعال ومناطق تانية كمان، طالبين من الأهالي التوجه شمال نهر الزهراني. وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي، إسرائيل بتقول أنه رح تكثف عملياتها ضد حزب الله، متهمة الحزب بخرق وقف إطلاق النار ومعتبرة أنه أي موقع يستخدم عسكريا ممكن يكون هدف للضربات. وبالساعات الماضية كمان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هو نفذ أكثر من 150 غارة واستهداف بمناطق الجنوب والبقاع والنبطية وصور ضمن تصعيد عسكري عم بيرفع منسوب القلق من توسع المواجهة. يعني بالمقابل عم نشوف المساعي الدبلوماسية يمكن بعدها ماشية، إنه خاصة بوساطة أمريكية لمحاولة تثبيت وقف إطلاق النار ومنع الأمور من الانفلات أكثر. طبعا الواضح جدا هيدا التصعيد الميداني يلي عم بيكون سريع، والقلق الكبير عند الأهالي بانتظار إذا هالدبلوماسية بتلحق إنها توقف هيدا التدهور كله اللي عم بيصير. خلونا ناخد استراحة سريعة ومنرجع من بعدها منتابع معكم كل جديد هون عبر راديو 2 ام استراليا على 1638 AM.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: And the best local talkback.
7: Best على 2ME.
6: Only on 2ME.
7: 2ME.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: مكملين سوا مشوارنا على راديو تو ام يا أستراليا، وهلأ موعدنا مع الأخبار، جولة سريعة بنمرق فيها على أهم الأحداث يلي صارت بهالساعات الأخيرة محليا وعالميا كمان، بنسمعها مع بعض من راديو تو ام اي.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيفل، 9755-7726. عشتار.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: The biggest, biggest, biggest hit. من راديو 2ME من غير تانيو. مع تحياتي لكم وليد توفيق.
8: From the biggest singers.
9: معكم توني كيوان.
10: بلاكي ما في
11: على إذاعة 2ME أستراليا.
10: إلشي عطيك.
12: Only on 2ME.
13: 24/7. On the air, every hour.
14: First.
13: 2ME Australia. News.
15: ABC News.
16: Today, Connor with the top stories. The federal government says it's launched legal action against the manufacturer of so-called forever chemicals found in firefighting foam that have contaminated 28 defence bases across Australia. The Attorney General, Michelle Rowlands, revealed the government seeking $2 billion in damages from 3M in what will be the largest claim ever brought by the Commonwealth. The government alleges 3M misrepresented the effects of the product and did not disclose what it knew about the environmental risks. The Treasurer, Jim Chalmers, has introduced the federal government's first lot of budget legislation to the House of Representatives, but it remains unclear whether it'll get support from either the Coalition or the Greens to get it through the Senate. Opposition MPs have accused the government of trying to wedge them because they staunchly oppose the negative gearing and capital gains tax changes, but support the $250 tax offset for workers. And researchers behind Australia's largest study of teen sexual health say they're surprised and shocked by the findings. Falling condom use and unwanted sex are major concerns for young people starting relationships, and this is against a backdrop of rising sexually transmitted infections. While 80% of those surveyed had a condom available the last time they had sex, only half used it, and 1 in 10 relied on the withdrawal method. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا، ويعلن عن إسقاط مسيرات إيرانية شكلت تهديدا لقواته ولحركة الملاحة في مضيق هرمز. ترامب يتحدث عن تقدم في المفاوضات مع إيران ويشدد على حرية الملاحة في مضيق هرمز وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب. غارات إسرائيلية عنيفة على سور ونبطية، والجيش الإسرائيلي يدعو سكان جنوب لبنان للإخلاء إلى شمال نهر الزهراني. زيلينسكي يناشد ترامب تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوية للتصدي للهجمات الروسية المتصاعدة.
1: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
0: أهلا بكم. قال مسؤول أمريكي في تصريحات لوكالة رويترز أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني، وأوضح المسؤول الأمريكي أن الموقع الإيراني المستهدف كان يشكل تهديدا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة بمضيق هرمز. وأوضح المسؤول أن الجيش الأمريكي أسقط 4 مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفينة تجارية، وهجم 1 إطلاق مسيرات على الأرض قبل انطلاقها. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت بسماع دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس الواقعة على ساحل الخليج العربي. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم عن إعادة توجيه 109 سفن تجارية في بحر العرب حتى الآن، وذلك خلال تنفيذها لدوريات بحرية مكثفة تهدف إلى ضمان الالتزام التام بالحصار المفروض على إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن واشنطن ليست راضية بعد عن الاتفاق المطروح. وأضاف ترامب خلال اجتماع للحكومة الأمريكية أن المفاوضات لا تزال مستمرة بالرغم من التوترات المتزايدة.
2: أعتقد أن الإيرانيين يريدون فقط إبرام اتفاق. أعتقد أنهم لا يملكون خيارا آخر، لأنهم يتعرضون لسحق قاس، اقتصادهم في حالة انهيار حر، لديهم تضخم بنسبة 250%، العملة المحلية فقدت قيمتها، نظامهم الاقتصادي انهار بالكامل. كانوا يعتقدون أنهم سيتمكنون من الانتظار حتى أرحل. بحريتهم انتهت، وقواتهم الجوية انتهت، وكل شيء انتهى. هم يتفاوضون بما تبقى لديهم من قدرة. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا.
0: كما أعلن ترامب عن رفضه القاطع لفرض أي جباية أو رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن ملف الملاحة جزء أساس من المفاوضات مع إيران. كما أبدى ترامب رفضا تاما لنقل اليورانيوم الإيراني على التخصيب إلى موسكو أو بكين.
2: لا نريد فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. نحن ندرس التقارير عن إنشاء إيران لهيئة المضيق. هذا ممر مائي دولي ويجب أن يبقى مفتوحا أمام العبور التجاري، وسنتولى حمايته ومراقبته ولن يسيطر عليه أحد. وفيما يخص نقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، نرفض تسليمه إلى روسيا أو الصين.
0: من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب يفضل المسار الدبلوماسي، مؤكدا أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران.
3: لا يمكن أن تحصل إيران على سلاح نووي، والرئيس ترامب يفضل التفاوض والمسار الدبلوماسي، ونحن مستمرون في هذا المسار والمحادثات مستمرة. أعتقد أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران. سنرى خلال الساعات والأيام المقبلة نتائج المحادثات مع إيران.
0: هذا ووصف البيت الأبيض مسودة التفاهم التي عرضها التلفزيون الإيراني بأنها مفبركة بالكامل، وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد بأن مسودة مذكرة التفاهم تنص على رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران وإعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر. وأضاف التلفزيون الإيراني أن المسودة تنص أيضا على أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما فسيتم اعتماده بقرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زبير إن الضربات التي تعرضت لها طهران أضعفت بنيتها العسكرية والاستراتيجية وأدخلت مشروعها الإقليمي والنووي في مرحلة من التراجع والغموض.
3: إن محور الشر التابع لنظام المرشد قد تصدع بشكل ملحوظ، لقد تعرض لضربات قاسية أضعفت تماسكه وأدخلت مستقبله في حالة من الضبابية. قادة هذا المحور باتوا تحت الملاحقة فيما تعرضت قدراته العسكرية لأضرار كبيرة، وتراجع برنامجه النووي سنوات إلى الخلف، اقتصاده ينهار، ولم يدرك مواطنوه بعد حجم الكارثة التي قادهم إليها قادتهم المتطرفون.
0: أفادت وسائل إعلام لبنانية بتعرض مدينة صور وبلدة حبوش في قضاء النبطية جنوب لبنان لغارات خلال الساعات الأخيرة. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات في وقت سابق على مدينة صور وضواحيها وسط حركة نزوح كثيفة، بعدما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان المدينة والأحياء المحيطة بها للإخلاء الفوري. ويقول الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف مواقع لحزب الله يستخدمها

0: في جنوب وشرق لبنان تعرضت الأربعاء للقصف الإسرائيلي بالطيران والمسيرات والمدفعية، مما أدى إلى مقتل 31 شخصا بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وكانت الوزارة قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ 2 مارس آذار الماضي إلى نحو 3270 قتيلا وإصابة 9840 آخرين. أشار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة على مختلف الجبهات، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يعمل في لبنان على توسيع نطاق ضرباته ضد حزب الله بهدف تعميق خسائره من خلال عمليات جوية وبرية منظمة تستهدف ما وصفه بعدو منهك ومتضرر.
1: وجه حزب الله ضدنا مجموعة متنوعة من التهديدات، ومن بينها تهديد الطائرات المسيرة. لا توجد ساحة معركة محصنة تماما، وسوف نخضع هذا التهديد أيضا بمجموعة متنوعة من الأدوات والقدرات، مع ضرورة الاستمرار والتوسع وجعل العدو يدفع ثمنا مؤلما في الخطوط الأمامية وفي العمق. هذه هي عقيدتنا وهذا هو عملنا.
0: دبابات إسرائيلية تتقدم نحو بلدات استراتيجية في النبطية جنوب لبنان بالتزامن مع غارات عنيفة وإنذارات إخلاء واسعة. فما هو الخط الأصفر وما هي خريطة الانتشار الإسرائيلية؟ التفاصيل في هذا العرض مع الزميلة مروج إبراهيم.
2: في تحرك ميداني جديد، بدأ الجيش الإسرائيلي إذا مجددا عملية عسكرية برية في الجنوب اللبناني لتوسيع نطاق سيطرته الجغرافية خارج الخط الأصفر. في التفاصيل، دبابات الجيش الإسرائيلي تمكنت من
3: عندما تدق الساعة 12 ظهرا سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME. سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه، يختار المفاجآت. إنها الساعة 12 ظهرا وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
4: The classic golden lunch break starts
5: what
4: now.
5: What we're gonna do right here is go back.
6: Nazi.
5: Way back. Back into time.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنها انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بينيديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الأمباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: هيدا راديو 2 ام استراليا الموجه 1638 ام والمشوار دائما مكمل ومرافقكم مستمعينا وين ما كنتوا كل ايام الاسبوع وعلى مدار الساعه وبتمنى تكونوا عم تستمتعوا باوقاتكم معنا. هالساعه الذهبيه الجديده بلشناها مع شهرزاد وهلا استمعنا لساره ورح نكمل اكيد مع اغانينا الحلوه بعد البريك. برجع بذكركم باحوال طقس اليوم بسدني ممطر بنسبه جدا عالية الحرارة 21 درجة أما على صعيد ملبورن فبتوصل أقصى درجات الحرارة لل 16 وعنا ببيروت فهون طقسنا مشمس مع حرارة 24.
1: Get the news first from 2ME.
2: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: هل سيطيح الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي القوارب الإيرانية بكل التفاهمات؟ وماذا عن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية؟ إسرائيل تصاعد بلبنان. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

في أصوات بهالحياة منشوف إنها ما بتكبر بالعمر وما بغيرها وقت، بتضل مثل ما هي قريبة من القلب. ومع فيروز منكمل ومنسمع غنيتها انسى كيف.

0: مستمعينا، لنكمل هالصورة عن نهارنا اليوم لنعرف كل الأشياء يلي عم بتصير حوالينا. رح ننتقل للأخبار ونسمع أهم الأحداث اللي صارت لحد الساعة، تابعونا.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: مع تقدم الناس في السن، قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: Today Connor with the top stories. The Commonwealth suing the manufacturer of the firefighting foam containing PFAS chemicals, which have contaminated 28 defence bases across Australia. The federal government's seeking $2 billion in damages from manufacturer 3M, and it's the largest legal claim ever brought by the Commonwealth. Studies have linked exposure to PFAS chemicals with diseases such as high cholesterol, lower birth weight in babies, and an increased risk of testicular and kidney cancer. Another woman who returned to Australia from Syria has been charged with terrorism offences. Two groups of women known as ISIS brides have returned to Sydney and Melbourne this month along with their children. Three of the returnees have already been charged with various offences, including allegations around keeping slaves in Syria. The US military has reportedly carried out new strikes in Iran after Donald Trump said he was not happy with the terms of a peace deal. He's also dismissed suggestions that Iran would manage shipping through the Strait of Hormuz as part of a peace deal. Iran's closure of the key shipping lane has caused massive oil and fertiliser supply disruptions. The president's facing political pressure to wrap up the war, but he's struggling to get Iran to agree to his terms around nuclear disarmament. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: شكرك أستاذ مارون مارون القيادي في حزب القوات اللبنانية على المشاركة من بيروت، وسنبقي أعيننا على العاصمة اللبنانية بيروت وإن ستبقى محيدة من هذه الضربات. شكرا جزيلا لك.

0: الجيش الأمريكي يعلن عن شن ثاني ضربة دفاعية هذا الأسبوع ضد إيران، ويؤكد إسقاط مسيرات إيرانية شكلت تهديدا لقواته ولحركة الملاحة في مضيق هرمز. رغم عدم رضا عن الاتفاق المطروح، ترامب يتحدث عن تقدم في المفاوضات مع طهران، ويشدد على حرية الملاحة في مضيق هرمز وإخراج اليورانيوم عن التخصيص. تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة صور، والجيش الإسرائيلي يدعو سكان جنوب لبنان للإخلاء إلى شمال نهر الزهران. زيلينسكي يناشد ترامب تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوية للتصدي للهجمات الروسية المتصاعدة.
1: سكايز عربية مع داليا عبد الله.
0: أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ثاني ضربة دفاعية هذا الأسبوع ضد إيران بعد أن رصد ما وصفه بنشاط عدائي من الجيش الإيراني. وقال مسؤول أمريكي في تصريحات لوكالة رويترز أن الموقع الإيراني المستهدف كان يشكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة بمضيق هرمز. وأوضح المسؤول أن الجيش الأمريكي أسقط 4 مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفينة تجارية، وهاجم وحدة إطلاق مسيرات على الأرض قبل انطلاقها. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنكوم عن إعادة توجيه 109 سفن تجارية في بحر العرب حتى الآن، وذلك خلال تنفيذها لدوريات بحرية مكثفة تهدف إلى ضمان الالتزام التام بالحصار المفروض على إيران. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إضافة هيئة مضيق هرمز إلى قائمة عقوبات خاصة، وذلك ضمن عقوبات جديدة تتعلق بإيران. وكانت إيران أنشأت هذه الهيئة لإدارة طلبات المرور عبر المضيق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن واشنطن ليست راضية بعد عن الاتفاق المطروح. وأضاف ترامب خلال اجتماع للحكومة الأمريكية أن المفاوضات لا تزال مستمرة رغم التوترات المتزايدة.
2: أعتقد أن الإيرانيين يريدون فقط إبرام اتفاق. أعتقد أنهم لا يملكون خيارا آخر، لأنهم يتعرضون لسحق قاس. اقتصادهم في حالة انهيار حر. لديهم تضخم بنسبة 250%. العملة المحلية فقدت قيمتها. نظامهم الاقتصادي انهار بالكامل. كانوا يعتقدون أنهم سيتمكنون من الانتظار حتى أرحل. بحريتهم انتهت، وقواتهم الجوية انتهت، وكل شيء انتهى. هم يتفاوضون بما تبقى لديهم من قدرة. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا.
0: كما أعلن ترامب عن رفضه القاطع لفرض أي جباية أو رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن ملف الملاحة جزء أساسي من المفاوضات مع إيران. كما أبدى ترامب رفضا تاما لنقل اليورانيوم الإيراني على التخصيب إلى موسكو أو بكين.
2: لا نريد فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. نحن ندرس التقارير عن إنشاء إيران لهيئة المضيق. هذا ممر مائي دولي ويجب أن يبقى مفتوحا أمام العبور التجاري، وسنتولى حمايته ومراقبته ولن يسيطر عليه أحد. وفيما يخص نقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، نرفض تسليمه إلى روسيا أو الصين.
0: من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب يفضل المسار الدبلوماسي، مؤكدا أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل لاتفاق مع إيران.
3: لا يمكن أن تحصل إيران على سلاح نووي، والرئيس ترامب يفضل التفاوض والمسار الدبلوماسي، ونحن مستمرون في هذا المسار والمحادثات مستمرة. أعتقد أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران. سنرى خلال الساعات والأيام المقبلة نتائج المحادثات مع إيران.
0: هذا ووصف البيت الأبيض مسودة التفاهم التي عرضها التلفزيون الإيراني بأنها مفبركة بالكامل. وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد بأن مسودة مذكرة التفاهم تنص على رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وإعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر. وأضاف التلفزيون الإيراني أن المسودة تنص أيضا على أنه في حال التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما فسيتم اعتماده بقرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير إن الضربات التي تعرضت لها إيران أضعفت بنيتها العسكرية والاستراتيجية وأدخلت مشروعها الإقليمي والنووي في مرحلة من التراجع والغموض.
3: إن محور الشر التابع لنظام المرشد قد تصدع بشكل ملحوظ، لقد تعرض لضربات قاسية أضعفت تماسكه وأدخلت مستقبله في حالة من الضبابية. قادة هذا المحور باتوا تحت الملاحقة فيما تعرضت قدراته العسكرية لأضرار كبيرة، وتراجع برنامجه النووي سنوات إلى الخلف، اقتصاده ينهار، ولم يدرك مواطنوه بعد حجم الكارثة التي قادهم إليها قادتهم المتطرفون.
0: أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بتجدد الغارات الإسرائيلية في مدينة صور جنوبي لبنان فجر اليوم، وقال الجيش أنه بدأ ضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور. يأتي ذلك بعد أن أصدر في وقت سابق أوامر لسكان المدينة بإخلاء عدة مباني والانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني. يذكر أن مدينة صور تشهد حركة نزوح كثيفة بعد تصاعد حدة الضربات الإسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذاراً في وقت سابق لسكان جنوب لبنان داعياً إلى الابتعاد عن عناصر ومواقع حزب الله والإخلاء إلى شمال نهر الزهراني. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن جميع المناطق الواقعة جنوب النهر تعد منطقة قتال، متهماً حزب الله بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار ومؤكداً أنه سيعمل بقوة شديدة ضد الحزب.

ساعه جديده بتبلش معكم مستمعينا، وانا برحب فيكم فردا فردا من اي مكان عم تسمعونا، للموجودين داخل استراليا او خارج استراليا اهلا وسهلا بالجميع. بهالساعه اكيد حنبلش مع جوله فنيه جديده، بدايه حنكون مع مجد مصلي ونسمع غنيته تكرم.

ساعة جديدة بتبلش معكم مستمعينا، وأنا برحب فيكم فردا من أي مكان عم تسمعونا، للموجودين داخل أستراليا أو خارج أستراليا أهلا وسهلا بالجميع. بهالساعة أكيد حنبلش مع جولة فنية جديدة، بداية حنكون مع مجد مصلي ونسمع غنيته تكرم.

0: بذكركم ان برجع مستمعينا بطقس اليوم بسيدني ممطر، الحرارة 21 درجة و16 بملبورن، وهون بيروت مشمس طقسنا والحرارة 24. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules. What the f***? 2ME. No limits. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000 2ME, your station.

0: خبر بيحكي عن تطور بارز عم بيصير بعد إعلان رسمي من حركة حماس عن مقتل أحد أبرز قادتها العسكريين. حركة حماس أكدت مقتل محمد عودي القائد الجديد للجناح العسكري بغارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة. وبحسب الحركة محمد عودي كان من الجيل الأول المؤسس للعمل العسكري داخل حماس وشارك بحسب بيانها بالتخطيط والإعداد لهجوم 7 أكتوبر وكان مطلوب لإسرائيل من سنوات طويلة. أما إسرائيل فكانت أعلنت من جهتها أنه الغارة نفذت بتوجيه مباشر من نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس معتبرة أنه عودة هو من أبرز المسؤولين عن هجوم أكتوبر وكان تم تعيينه من حوالي أسبوع فقط قائدا للجناح العسكري. والتقارير أشارت كمان أن الغارة استهدفت مبنى بوسط غزة وأدت إلى مقتله مع زوجته وابنه بوقت المنطقة كانت عم تشهد حركة كبيرة قبل عيد الأضحى. وهيدا الحديث بيجي بظل استمرار التصعيد داخل غزة رغم الحديث عن هدنة ومساعي سياسية بعدها عم بتحاول تمنع توسع المواجهة أكتر. فاصل سريع ومنرجع منكمل أبرز التطورات والأخبار كلها عبر راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM. خليكن حدنا حد هالموجة.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: ME listeners. Bring it back. Tell it like it is. Bring it
1: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
2: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقلك شو مزوقة بحد الغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.

0: بحييكم مستمعين راديو 2 AM أستراليا 1638 AM. ماريا برفقتكم من وراء ميكرو راديو 2 AM ومن وسط بيروت واستديوهات مايسات. من كواليس المفاوضات الأمريكية الإيرانية سؤال كبير عم بيطرح نفسه: إذا إيران بدها ضمانات، مين بيضمن أو بيضمن أمن المنطقة؟ مع استمرار الحديث عن اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، صار ملف الضمانات واحد من أهم وأعقد الملفات على الطاولة، لأنه التجارب السابقة مثل الاتفاق النووي فرجت أنه المشكلة ما كانت بالنصوص بس، بل بالتنفيذ وضمان الالتزام. إيران بحسب الطروحات الأخيرة عم تتمسك بفكرة الضامن الدولي، يعني جهة بتضمن أنه الاتفاق ما ينهار إذا تغيرت الإدارة الأمريكية أو تبدلت الحسابات السياسية بواشنطن. بس بالمقابل في سؤال عم بيطرح بقوة يعني بالمنطقة، أنه إذا إيران بدها ضمانات لأمنها ومصالحها، شو عن الدول العربية يلي تأثرت بالحروب والصواريخ والتوترات خلال السنوات الماضية؟ كتير من دول المنطقة بتشوف أنه أي اتفاق حقيقي ما لازم يقتصر بس على الملف النووي، بل كمان يشمل خفض التوتر الإقليمي، احترام سيادة الدول، ووقف التدخلات والصراعات غير المباشرة. ومن هون برزت محاولات من دول إقليمية مثل السعودية، مصر، تركيا وباكستان حتى يكون في حوار أوسع يخفف الاحتقان ويمنع انفجار جديد بالمنطقة. يعني باختصار منقول أنه الاتفاق المقبل إذا صار رح يختبر مش بس على الورق، بل إذا فعلا بيجيب استقرار طويل الأمد أو مجرد هدنة مؤقتة قبل جولة جديدة من التوتر. من بعد هالمشهد السياسي المعقد، خلينا ناخد استراحة هيك خفيفة سريعة تنرجع ونكفي مع أغاني جديدة وأكيد مع آخر المستجدات عبر أثير راديو 2ME. Breakfast with Claude. Back again from 5 AM
1: tomorrow morning on 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. The new music leader. This is the original 2ME. The original.

0: العودة لكم مستمعينا من جولتنا الفنية، رح ننتقل إلى جولة إخبارية تنوي فيكم أبرز المستجدات والتطورات لتمام الساعة 2. خليكن على السمع.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
4: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Tonight, Connor with the top stories. The Commonwealth suing the manufacturer of the firefighting foam containing PFAS chemicals, which have contaminated 28 defence bases across Australia. The federal government's seeking $2 billion in damages from manufacturer 3M, and it's the largest legal claim ever brought by the Commonwealth. Studies have linked exposure to PFAS chemicals with diseases such as high cholesterol, lower birth weight in babies, and an increased risk of testicular and kidney cancer. Another woman who returned to Australia from Syria has been charged with terrorism offences. Two groups of women known as ISIS brides have returned to Sydney and Melbourne this month along with their children. Three of the returnees have already been charged with various offences, including allegations around keeping slaves in Syria. The US military has reportedly carried out new strikes in Iran after Donald Trump said he was not happy with the terms of a peace deal. He's also dismissed suggestions that Iran would manage shipping through the Strait of Hormuz as part of a peace deal. Iran's closure of the key shipping lane has caused massive oil and fertiliser supply disruptions. The president's facing political pressure to wrap up the war, but he's struggling to get Iran to agree to his terms around nuclear disarmament. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: أكثر مما هو عليه. سامر الكويسي، الجزيرة، بغداد.
11: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، ونصل إلى رأس الساعة ومتابعة وتغطية مستمرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والأوضاع الميدانية في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن إيران أطلقت 4 مسيرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية، وأضاف المسؤول أن الجيش الأمريكي أسقط المسيرات الإيرانية وهجم وحدة إطلاق مسيرات متمركزة على الأرض. بدوره نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري قوله إن 4 سفن حاولت اليوم عبور مضيق هرمز دون التنسيق مع القوات الأمنية، وقد تم إجبارها على العودة بعد تحذيرات وإطلاق نار تجاهها. في الأثناء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إضافة الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز إلى قائمة العقوبات. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمنح إيران فرصة وجيزة بناء على طلب باكستان، وإنه لن يقبل باتفاق غير مثالي. وشدد ترامب على أن الاتفاق الإطاري مع إيران يتضمن فتح مضيق هرمز فورا دون أي سيطرة من أحد. في المقابل قال ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري إن هدف المفاوضات ليس تقديم تنازلات للعدو أو التراجع أمامه. في الكويت قالت وكالة الأنباء إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية تواصل إسرائيل قصف مناطق في مدينة صور ومحيطها بعد إصدارها إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان المدينة ومحيطها. وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل مجندة وإصابة جندي في استهداف بمسيرات انقضاضية أطلقها حزب الله في شوميرا بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان. وفي غزة قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عنصرين بارزين من حماس في شمال قطاع غزة. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش استهدف قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون بحماس. من جانبه قال الهلال الأحمر إن 10 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة غزة. وبشأن آخر التطورات في الكويت وتفعيل سفارة الإنذار هناك، ينضم إلينا مدير مكتبنا سعد السعيدي. سعد، مرحبا بك. هل من جديد أو تفاصيل فيما يتعلق بما حصل في الدقائق ونصف ساعة الأخيرة من هذا اليوم؟
8: بالفعل لازلنا ننتظر بيان كما يبدو مفصل أو يبين لماذا انطلقت صافرة الإنذار في البلاد. قبل قليل انطلقت صافرة الإنذار بشكل مفاجئ حقيقة في الكويت عند الفجر ما بعد الساعة 5 بقليل، أي قبل أقل من ساعة تقريبا انطلقت صافرة الإنذار. سمع حقيقة دوي صوت انفجارين هنا في البلاد. هذه الأصوات بالتأكيد كما جاء أيضا في بيان الجيش الكويتي الذي سارع الجيش بإصدار بيان بيّن فيه بأن الكويت تتعرض أو منظومة الدفاع الجوي تتصدى إلى أهداف جوية معادية، وأنها تتعامل مع هذه الأهداف المعادية بإطلاق صواريخ من منظومة الدفاع الجوي. ينتج عن هذه الصواريخ الاعتراضية أصوات انفجارات، وبالتالي قد تكون هذه الانفجارات التي سمعت في البلاد عائدة إلى تصدي قوات الدفاع أو منظومة الدفاع الجوي لهذه الأهداف المعادية. حتى الآن هذا هو البيان الوحيد الذي صدر حتى الآن من الجيش الكويتي، والذي بيّن فيه إلى أن البلاد تعرضت قبل قليل إلى اختراق أجوائها وأهداف جوية معادية، لا يعلم إذا كانت صواريخ أو كانت مسيرات، ولا يعلم أيضا أين كانت أهداف هذه المسيرات والصواريخ، ولا يعلم أيضا من أين انطلقت، إذا كانت من إيران بشكل مباشر أو كانت من الفصائل المسلحة من العراق. في الكويت كانت أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية من جهة وإيران من جهة أخرى كانت تتعرض، والتي انطلقت في 28 من فبراير الماضي كانت تتعرض كما دول الخليج الأخرى أيضا لهجمات من هذه من إيران وكذلك من الفصائل المسلحة. كثيرا الكويت استدعت السفير الإيراني 4 مرات للاحتجاج وسيم مذكرات احتجاج عن هذه الأهداف هذه الاعتداءات المستمرة على البلاد، وكذلك أيضا تم استدعاء السفير العراقي أيضا 3 مرات أيضا لنفس السبب بشكوى البلاد بأن بشكوى الكويت بأن هناك فصائل مسلحة تستهدف الكويت وتستهدف مقدراتها سواء كانت في الطاقة مثلا بعض الموانئ وكذلك بعض المصافي النفط والبترول، وأيضا حتى مطار الكويت لم يسلم، هناك أهداف مدنية حقيقة تعرضت لها البلاد، ولذلك كان وخصوصا وأن الكويت كانت تؤكد دائما وحتى يعني الأيام الأخيرة حتى بعد أن توقفت هذه الحرب كانت الكويت تؤكد دائما بأنها لن تكون ممرا لأي اعتداء على أي دول أو أي دولة من هذه الدول، ولن تكون لا أجواءها ولا أراضيها ممرا لاعتداءات إلى أي دولة من هذه الدول وخصوصا إيران، لذلك لكن هذه الاعتداءات المستمرة يعني كانت يعني لم تتوقف حقيقة من الكويت بل اتخذت أشكال أخرى، فبعد أن توقفت الحرب بشكل الواضح والشكل المعلن أو توقف أطلاق النار بالشكل المعلن أيضا كان هناك شكل آخر من اتجاه الاعتداءات على الكويت، كان هناك أيضا حالة تسلل 4 من الضباط برتب عالية حقيقة برتب مرتفعة، 2 منهم برتبة عقيد وواحد برتبة نقيب وآخر برتبة ملازم أول، هؤلاء حاولوا التسلل إلى البلاد وتم إلقاء القبض عليهم من قبل رجال الجيش الكويتي بعد أن كان هناك اشتباك في شمال الكويت في جزيرة بوبيان أدى إلى إصابة أحد أفراد الجيش الكويتي، هؤلاء الأربعة تم يعني تحويل حالتهم بعد التحقيق إليهم التحقيق معهم حالتهم إلى المحكمة التي سوف تنظر بهذه الخلية، بالتأكيد هؤلاء الأربعة كانوا هم نتيجة مجموعة كاملة، كان هناك 6 أشخاص بقارب صيد تم استئجاره بغرض الاعتداء على الكويت أو يعني القيام بأعمال عدوانية تجاه الكويت، على كل حتى الآن ننتظر هذا البيان الذي نعتقد بأنه سوف يأتي خلال الساعات القادمة سيبين لماذا تم إطلاق صافرة الإنذار ولأي سبب وهل هناك أضرار أدت إلى هذه الأهداف المعادية إذا كانت صواريخ أو كانت طائرات مسيرة.
11: وأكيد سنكون معك لمتابعة أي جديد حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك سعد السعيدي مدير مكتبنا في الكويت. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني ومن طهران مدير مكتبنا نور الدين الدغير. مرحبا بكما. أبدأ معك ناصر في واشنطن لرصد آخر المواقف الأمريكية هنا.
12: نعم، الرئيس الأمريكي تحدث بشكل مطول اليوم وأجاب على الكثير من التساؤلات والنقاط، أولها فيما يخص الآن مضيق هرمز الذي أصبح عنوان هذا الصراع الآن مع إيران. قال الرئيس الأمريكي إنه في نهاية المطاف سيتم فتح مضيق هرمز للجميع وليس لدولة على حدة تسيطر عليها، وقال إننا أي الولايات المتحدة ستشرف على المضيق لكن دون أي سيطرة لأي دولة على هذا المضيق، وقال إن إعادة هذا المضيق ستكون على الفور وهي من بين الأمور التي ستكون حاضرة في هذا الاتفاق المقبل. ولكن هل الاتفاق نحن بعيدون عليه؟ حسب كثير من المراقبين الأمريكيين هذه الليلة الذين يحللون تصريحات الرئيس الأمريكي والردود الإيرانية والحيثيات الدبلوماسية، يبدو أن الولايات المتحدة تدرك أن الهوة ما زالت قائمة مع الجانب الإيراني، لذلك أعلن الرئيس الأمريكي أيضا أنه يعطي مهلة أخرى فرصة أخرى لنقل للدبلوماسية. الرئيس الأمريكي قال صراحة وعلى حد قوله سنمنح كما قال إيران فرصة وجيزة أي 4 أيام وذلك للرد على طلبات من رئيس وزراء باكستان.

0: تخفيف للعقوبات أو منح أموال لإيران، وبذلك يكذب وينفي كافة ما تم تسريبه في الساعة القليلة الماضية. ثم تحدث الرئيس الأمريكي
1: مع هالساعة الجديدة من مشوارنا. بحييكم جميعا وين ما كنتوا موجودين وعم تسمعونا، إن شاء الله أوقاتكم بتكون حلوة ورايقة. وبدي أقول ينعاد على الجميع إن شاء الله بأيام أحلى يا رب، وأضحى مبارك لكل الطائفة الإسلامية يلي عم بتعيد بهالعيد. رح نبلش نحن وياكم هيدي الساعة برفقة فريد الأطرش، خليكم معنا على السماع.

0: بس تحكي.
1: بس تحاكي أغنية رائعة للفنان عاصي الحليني، وبدي أقدمها لكل شخص فيكن وبقلكن اضحكوا دايما رغم هالظروف الصعبة، رغم كل شي عم نعيشه، ضلوا هيك لقوا هيدا الضحكة. ومن جديد لأغاني والإصدارات بعيد الأضحى، كمان عاصي الحليني رجع لجمهوره بهدية فنية جديدة. من بعد حملة تشويق كبيرة على السوشيال ميديا، أطلع عاصي الحليني غنيته الجديدة لا تغيب تزامنا مع عيد الأضحى، وبيعمل يعني هيك من خلالها بيجمع بين الإحساس الرومانسية ولمسة درامية خفيفة. وهيدا الغنية اجت باللهجة البيضة، بتحكي عن الفراق والاشتياق والانشغال عن الأحباب ضمن أجواء عاطفية هادية قريبة من الناس. كمان منشوف الفنانة هيفاء وهبي يلي أطلقت أغنيتها الجديدة بعنوان شو المطلوب، كمان بالتزامن مع عيد الأضحى، وقدمت فيها أجواء صيفية سريعة وإيقاع حيوي مناسب للموسم والعيد. فمنشوف يعني هيك هالأعمال الحلوة، وهلأ عم بتكون هدية للجمهور والعالم يعني بهيدا العيد. رح نكمل نحن وياكم، ما تروحوا بعيد لأنه رح نرجع مع أغاني حلوة وأخبار جديدة ومنوعات أكثر عبر الراديو 2ME أستراليا 1638 AM. This is 2ME
2: أستراليا. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضاً. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.

بعد ما قدمت إيران مقترح رفع العقوبات مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرار بفرض عقوبات على هيئة مضيق هرمز. لمزيد من التفاصيل والعناوين تابعونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: عودتنا لعندكم مستمعينا، منكمل نحن وياكم مشوارنا بهالساعة الأخيرة، مشوار اليوم بحسب قراءة سياسية نشرتها صحيفة الشرق الأوسط. استمرار المفاوضات بحد ذاته بيعطي إشارة أنه واشنطن وطهران فعليا بدهم يوصلوا لاتفاق، لأنه كلفة استمرار الأزمة كبيرة وأي رجعة للحرب ممكن يعني تكون مدمرة للطرفين. والتحليل بيقول أنه إدارة ترامب تحت ضغط كمان، حرب كبيرة صعبة والدعم السياسة إلا مش مضمون. بالمقابل إيران عم تدفع ثمن اقتصادي كبير نتيجة العقوبات والحصار على النفط والموانئ. بس السؤال الأهم أنه إذا صار اتفاق، هل حيكون نسخة جديدة من اتفاق أوباما 2015؟ هون الأراء بتقول أنه ممكن يكون قريب منه ولكن بشروط مختلفة شوي. أبرز النقاط سوريا اللي ممكن تشكل الحد الأدنى لأي تفاهم: خفض أو تجميد تخصيب اليورانيوم ونقل جزء من المخزون على التخصيب خارج إيران، ضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز ومنع أي سيطرة أو تهديد لحركة السفن، وترك هامش أوسع لإسرائيل بمواجهة أذرع إيران بالمنطقة. وبحسب التحليلات كمان ممكن نشوف أول شيء فك اشتباك مرحلي، يعني تخفيف تصعيد، أمريكا تخفف بعض الضغوط وإيران تفتح المضيق وتخفف التوتر على أمل الوصول لاتفاق أكبر لاحقا. يعني الخلاصة اليوم أنه ما عم بيسموها حرب محسومة ولا حتى اتفاق نهائي بعد، بس واضح أنه الطرفين عم بيفتشوا على مخرج هيك يحفظ ماء الوجه مثل ما بيقولوا ويمنع الانفجار الكبير. منكمل نحن وياكم، خليكم برفقتنا أكيد مع المزيد من الأخبار يلي بتستمعوا لها مع راديو 2 أميا أستراليا هون الموجة الأقوى 1638
1: AM. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
4: سانت مارسولان شامبانيا شعاره معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسولان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على 4 values: simplicity, humility, modesty, and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم على طول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسولان مع زهرة البنفسج أو الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية. مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: كنا برفقة Too Late وبنرجع لعندكم مستمعينا لنتابع المشوار. رح ألقي نظرة سريعة معكم على أحوال الطقس لبكرة بسدني، كمان ممطر بكرة الجمعة والحرارة 19 بتنخفض يعني عن اليوم. بملبورن كمان بتنخفض لل 14 درجة مئوية، وعنا ببيروت مشمس الطقس صيفي والحرارة 23.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: وهيك مستمعينا بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم الخميس اللي حملنا تاريخ 28 أيار. وأنا بقول عيد أضحى مبارك على الجميع يا رب. أكيد إن شاء الله كلنا منعيد بظروف أحسن وبأيام أفضل يا رب. رح نختم بنشرة أخبار الساعة 3 وبتمنى بقية نهار رايق وحلو للجميع.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من يوساوسوز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شان بارتنز ربحوثي أتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
5: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: تمام وسادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
8: ونستهل النشرة بالعناوين. البيت الأبيض ينفي اتفاقا حول مضيق هرمز مع طهران. ترامب يقول إنه غير قلق من تداعيات الحرب. والجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة في جنوب إيران. إسرائيل تعلن رقعة جديدة من لبنان منطقة قتال وتأمر بإخلائها. 7 قتلى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير راض عن المقترحات الإيرانية لإبرام اتفاق، وذلك بعدما بث التلفزيون الإيراني الرسمي تفاصيل ما قال إنه مسودة تفاهم أولي. ترامب أكد أنه غير قلق بشأن التداعيات السياسية لطول أمد الصراع مع إيران، مضيفا أن القادة الإيرانيين مخطئون في تقديرهم إذا كانوا يعتقدون أن انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر ستجبره على إبرام اتفاق. الرئيس الأمريكي هدد في المقابل بمهاجمة عمان حليفة الولايات المتحدة إذا وقفت إلى جانب الجمهورية الإسلامية في قضية إعادة فتح مضيق هرمز. من واشنطن، هشام ملحم.
9: نفى البيت الأبيض أمس ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني عن حصوله على مسودة لمذكرات التفاهم تقضي بفتح إيران لمضيق هرمز بطريقة تعزز سيطرة طهران على المضيق بالتعاون مع عمان، مقابل إنهاء الحصار الأمريكي للموانئ الأمريكية. وصف هذا التقرير بأنه فبركة كاملة. وقال الرئيس ترامب في بداية اجتماع لأعضاء حكومته أنه لا يشعر بالارتياح لمواصلة إليه المفاوضات، مشددا على أنه سيرفض السيطرة الإيرانية على المضيق. وحين سؤالي عن احتمال تعاون عمان مع إيران في إدارة الملاحة عبر المضيق، قال ترامب مهددا: عمان سوف تتصرف مثل الأطراف الأخرى، وإلا فإننا سوف ندمرهم. وخلال حديثه مع مراسلي البيت الأبيض، وصف ترامب المفاوضات بأنها تسير بشكل جيد، ونفى ترامب أنه يتعرض للضغوط السياسية لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الإيرانيين يراهنون على التفوق عليه في الانتظار. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولي.
8: الجيش الأمريكي أسقط هذه الليلة 4 طائرات مسيرة إيرانية وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي واصفا هذه الإجراءات بأنها دفاعية بحتة. وكالة تسنيم نقلت منذ قليل عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس. والحرس الثوري أضاف أن هجمات أمريكية أخرى ستؤدي إلى رد أكثر حسما. الجيش الكويتي أعلن من جانبه منذ قليل أيضا أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وكان الحرس الثوري الإيراني قال أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، في حين يبدو الجانبان متجهين نحو التوصل إلى تفاهم. وكان التلفزيون الإيراني الرسمي نشر تفاصيل ما قال إنه مسودة تفاهم أولي مع واشنطن، الأمر الذي نفته هذه الأخيرة. من طهران، علي المنتظري.
10: التلفزيون الإيراني يسدل الستار عن مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مسودة ليست نهائية بعد بحسب التلفزيون الإيراني، وأهم بنودها إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز لتعبر منه السفن والناقلات النفطية بنفس المقدار الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب، مع تمسك طهران بإدارة حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي بالشراكة مع سلطنة عمان. وفي حال إنجاز الاتفاق مع واشنطن خلال 60 يوما، سيتم تصويبه في مجلس الأمن ليكون ملزما للطرفين. المسودة التي كشف عنها التلفزيون الإيراني لم تشر إلى الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الخارجية، والتي أكد مسؤولون إيرانيون أن الإفراج عن جزء منها شرط للتوقيع على مذكرة التفاهم، كما أنها لم تذكر أي تفاصيل تتعلق بالتفاوض حول برنامج إيران النووي، والذي يعتبر العائق الأكبر أمام الإعلان عن أي اتفاق في ظل تباين الآراء حول هذا الملف بين واشنطن وطهران، التي أكدت على لسان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الأعلى أن مذكرة التفاهم هم لا تضمن أي تعهد إيراني فيما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
8: الخارجية الكورية الجنوبية استدعت بالأمس السفير الإيراني لدى سيول على خلفية تحقيق خلص إلى أن الهجوم على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز مطلع أيار مايو نفذ بصاروخ إيراني الصنع. وأفاد الإعلام الرسمي الإيراني بأن السفير نفى أي علاقة لإيران بالحادثة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن منطقة جديدة في جنوب لبنان أصبحت منطقة قتال، وأمر سكان المنطقة بالتوجه شمالا محذرا من أنه سينفذ عمليات بقوة شديدة ضد حزب الله في تلك المنطقة. ويبدو أن بيان الجيش المنشور على منصة إكس يشير إلى مزيد من التصعيد بعد أن استهدفت أكثر من 120 غارة جنوب لبنان وشرقه، على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن. وبالأمس أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي إثر غارة إسرائيلية في الجنوب. ومن هناك تحدثنا مراسلتنا فالنتينا سمعان.
11: لا تزال محاولات الجيش الإسرائيلي بالتقدم باتجاه زوتر الشرقية مستمرة، ولا تزال عمليات حزب الله للتصدي له قائمة من خلال الاشتباك مع قواته من مسافة صفر أو عبر استهدافها ودباباتها في أكثر من نقطة في البلدة. محاولات التقدم لم تقتصر على زوتر فقط، إذ تم رصد تسلل 3 آليات عسكرية باتجاه ميفدون وآلية باتجاه أطراف النبطي الفوأة، كما سمعت أصوات رشاشات ثقيلة على بعد أمتار من قلعة الشقيف في أرمون. وفي السياق، جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره بالإخلاء إلى سكان النبطية صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، كما إلى 5 بلدات أخرى في النبطية جزين وأقليم التفاح. واستكمل شن ضرباته الجوية والمدفعية على بلدات الجنوب والبقاع، قتل على إثرها ما لا يقل عن 6 أشخاص، وجرح آخرون في شوكين، جبشيت، النبطية، درعامس وغيرها، كما قتل عسكري في الجيش اللبناني في غارة استهدفت محيط مركزه قرب سد القرعون. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
8: وفي خبر عاجل، تحدث الجيش الإسرائيلي للتو عن مقتل جندي وإصابة 2 آخرين في أنشطة عملياتية بشمال إسرائيل. كذلك تحدث عن انطلاق صفارات الإنذار من تسلل طائرات وصفها بالمعادية في مناطق شمالية. وفي غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي قائد لواء شمال القطاع في حماس عز الدين البيك ونائب قائد لواء غزة الذي يشغل أيضا منصب قائد كتيبة الزيتون عماد سليم، ونفذت الغارة أثناء اجتماعهما معا، فيما أفاد مسؤولون بقطاع الصحة في غزة عن مقتل 7 على الأقل في غارة إسرائيلية على القطاع. من غزة، وسام أبو زيد.
12: في تصعيد جديد ينذر بمزيد من التوتر العسكري، شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مبنى سكنيا وسط مدينة غزة، ما أسفر وفق الهلال الأحمر الفلسطيني عن مقتل 7 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة وصف بعضها بالخطيرة. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية أسفرت عن اغتيال شخصيتين بارزتين في الجناح المسلح لحركة حماس، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على اغتيال قائد في كتائب القسام محمد عودة في غارة سابقة استهدفت مدينة غزة. ويأتي هذا التصعيد الميداني في وقت تتحدث فيه تقارير إسرائيلية عن استعداد وفد من مجلس السلام للدخول إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في خطوة ينظر إليها على أنها اختبار جديد لمصير الاتفاق وسط استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
8: ومن مونت كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا. إلى العراق، حيث دعا رئيس الحكومة علي الزيدي الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة، وذلك بعدما أعلن زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر أن الجناح العسكري لحزبه سيحذو هذا الحذو. من بغداد، باسل محمد.
13: قرار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يعني إنهاء سلطة الصدر على جيش سرايا السلام الجناح العسكري للتيار.

0: المقاومة الإسلامية العراقية متحفظة على دمجها بالقوات الأمنية الرسمية. المعلومات من داخل الفصائل ذكرت أن بعض الفصائل اقترحت القبول بدمجها في إطار ألوية ووحدات أمنية وعسكرية خاصة، أي مجموعات غير مفككة، غير أن الزيدي رفض ذلك وأصر على تطبيق نموذج الصدر باسل محمد بغداد مونتي كارلو الدولية.
1: قال مصدر سعودي إن المملكة ستزود اليمن بمشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار لتغطية جميع احتياجات محطات توليد الكهرباء في البلاد من الديزل والمازوت حتى نهاية 2026. طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزويد قواته بالمزيد من الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت لمواجهة الصواريخ البالستية الروسية. يأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ في وقت تحذر فيه موسكو من ضربات جديدة على كييف. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في كييف محمد زاوي.
2: رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس وجهها الرئيس زيلينسكي يطالب فيها بمزيد من منظومات باتريوت والصواريخ الاعتراضية، معتبرا أن الصواريخ الباليستية باتت آخر أفضلية كبرى تملكها روسيا في ساحة المعركة. كييف تقول إن وتيرة تزويدها بالصواريخ لم تعد تواكب حجم الهجمات الروسية وأن حماية الأجواء شرط أساسي لجعل أي مسار دبلوماسي ممكنا. يأتي ذلك بينما دخلت أوكرانيا يوما جديدا من التصعيد العسكري تحت ضغط هجمات جوية روسية متواصلة وتحذيرات سياسية وعسكرية تزيد منسوب القلق في كييف. صفارات الإنذار وحالة التأهب الجوي شهدتها المدينة ومعظم المناطق مع تحذيرات متزايدة من سلاح الجو الذي أكد أن روسيا أطلقت عشرات المسيرات نحو مقاطعات عدة. وعلى الجانب الآخر تتزايد أهمية ما تسميه كييف ضربات العمق المتوسط، أي استهداف مواقع عسكرية ولوجستية روسية تشمل مخازن الذخيرة ومراكز القيادة والرادارات. وتقول وزارة الدفاع إن هذه الضربات باتت جزءا أساسيا من محاولة إضعاف قدرة الجيش الروسي على مواصلة الهجمات. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: وفرنسا أعلنت أنها استدعت السفير الروسي لديها بعدما دعت موسكو الدبلوماسيين الأجانب إلى مغادرة كييف قبل استهداف العاصمة الأوكرانية بضربات جديدة. وهنا في فرنسا أكد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في ختام محاكمته أمام الاستئناف على خلفية التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية، أكد أنه لم يخن ثقة الفرنسيين. المزيد مع شيرين ناصر.
3: الرئيس الفرنسي الأسبق أكد أنه لم يخن ثقة الفرنسيين وقال أن هذه القضية المزعومة لتمويل ليبي لحملته بدأت بكذب وتواطؤ ولا بد من أن تنتهي بحقيقة وشفافية. وتساءل ساركوزي في ختام محاكمته أمام الاستئناف هل الفرنسيون الذين أدلوا بأصواتهم خدعوا بأموال سيد القذافي التي لم تجدوها في حسابات الحملة، كما ندد بما وصفها بكراهية القضاة الذين حكموا عليه سابقا بخمس سنوات وأودعوه السجن مدة 20 يوما في سابقة على صعيد رؤساء الجمهورية السابقين في فرنسا. أما فيما يتعلق بجوهر القضية فقد ظل ساركوزي ثابتا على موقفه وأكد عدم تقاديه سنتا واحدا من المال الليبي لحملته الانتخابية عام 2007. ومتوجها إلى رئيس محكمة الاستئناف أوليفييه جيرون قال ساركوزي لا يمكنني أن أصدق أنه في فرنسا عام 2026 قد يحكم على رجل بالسجن سبع سنوات بسبب أفعال لم يقترفها ولم تتوصل التحقيقات إلى أي أدلة بشأنها. هذا ودفع ساركوزي بواسطة محاميه ببراءته فيما ينتظر أن يصدر الحكم بحقه في 30 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
1: حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن الحرب الدائرة في شرق الكونغو الديمقراطية تعقد بشكل كبير جهود احتواء تفشي وباء إيبولا الفتاك، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. البيت الأبيض ينفي اتفاقا حول مضيق هرمز. ترامب يقول إنه غير قلق من تداعيات الحرب. والجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة في جنوب إيران. إسرائيل تعلن رقعة جديدة من لبنان منطقة قتال وتأمر بإخلائها. رئيس
4: Sydney and Roselands on King George's Road at Canaries Road, a gas leak. Crews on scene, they've shut the left-hand lane. Our utility covers come loose in Waitara on Pacific Highway, Waitara Avenue southbound. Trucks broken down Kingsgrove eastbound on ramp to the M5 motorway. A crash in Melbourne for Tulla Freeway outbound after Calder split, right-hand lanes out. And a breakdown for Ring Road, Greensboro bound just before Greensboro bypass. Starlight is one of

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها إنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكثر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

ثروات الأغاني الجديدة. New music. Australia. 2ME Australia.

0: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر. شيرين صباح الخير.
2: صباح الخير نبيل وأهلا بكم مجددا مستمعينا. قال الحرس الثوري الإيراني منذ بعض الوقت أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس، لافتا إلى أن أي هجمات أمريكية أخرى ستؤدي إلى رد أكثر حسما. وفجر اليوم قال الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لصواريخ وطائرات مسيرة معادية دون أن يحدد مصدر الهجمات. ودعا الجيش الكويتي الجميع في البلاد إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. والقوات الإيرانية أعلنت اليوم أنها أطلقت النار على 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز من دون تنسيق مع القوات الأمنية، مشيرة إلى أن الحادثة وقع فجرا بالتوقيت المحلي الإيراني، لكنها لم تقدم تفاصيل عن السفن. وأضاف البيان أنه تم تحذير هذه السفن لكنها تجاهلت هذا التحذير، لذا أطلقت طلقات تحذيرية باتجاهها. والجيش الأمريكي أسقط 4 طائرات مسيرة أطلقت من إيران وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هذه الضربة حالت دون إطلاق مسيرة إيرانية خامسة. ومن جهتها نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري أن القوات الأمريكية أطلقت النار على أرض عند بندر عباس بعد أن واجه الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز، كما أشار المصدر إلى وقوع إصابات أو أضرار جراء الضربات الأمريكية. واليوم أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على هيئة مضيق الخليج الفارسي التي أنشأتها طهران حديثا لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم المرور. إلى جبهة لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي فجرا إنه بدأ استهداف مواقع تابعة لحزب الله في صور جنوب البلاد. جاء ذلك بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم مجددا أوامر لسكان صور جنوب لبنان بإخلاء مبان والانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 2 آخرين في أنشطة وصفها بالعملياتية بشمال إسرائيل وفق تعبيره، كما أعلن عن إطلاق صافرات الإنذار من تسلل طائرات مسيرة في مناطق شمالية. نذهب إلى شأن الأوكراني، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أنها ناقشت مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مع الرئيس فولديمير زيلينسكي. وفي شأن آخر، أطلع زيلينسكي نظيره الأمريكي والكونغرس على النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي في كييف في وقت تهدد فيه روسيا بشن مجموعة.
3: In Sydney, Imerali Armour Climents Road shut due to flooding at the causeway both directions. Kingsgrove, a truck's broken down eastbound Kingsgrove Road on ramp to the M5 tunnel. A loose pit lid in Waitara, southbound Pacific Highway, Waitara Avenue. Looking to Melbourne with a crash in Narre Warren, Narre Warren North Road, southbound at Currajong Road. Hume Freeway slowing outbound off Ring Road and inbound passing Cooper Street. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. Because happiness matters. I'm Brittany. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكم انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 17 على صعيد ملبن. من جولتنا الغنائية منروح لحكومة فيكتوريا. حكومة فيكتوريا حكومة كارثية. حكومة هيدي بتسموها أو عما يسموها حاليا حكومة يسارية اشتراكية. نعم اسمعوا يا أهلينا بميلبن، حرب كلامية بين حكومة كوينزلاند وحكومة فيكتوريا ميلبن. شو اللي صار رح أخبركم. نائب رئيس حكومة كوينزلاند وصف حزب العمال الذي يحكم ميلبن فيكتوريا بالحكومة الكارثية، وإنها حكومة عالية اشتراكية عمالية اشتراكية كارثية، وإنها حكومة ما لازم الواحد يرد عليها. ولكن الرد من حكومة فيكتوريا، يجب على جماعة كوينزلاند أن يهتموا بأمور ولايتهم بدل التركيز على مشاكل فيكتوريا. حكومة كوينزلاند هي من حزب الأحرار وحكومة فيكتوريا من حزب العمال. هلأ بلشوا يصطادوا بعض وبدها تعلق السنارة وين بدها تروح. بونسوار لكم من جديد. من جديد الإصدارات الموسيقية، استمعنا لأغنية الساعة وتعرفنا عليها سوا عبر أثير راديو 2ME. بنروح لفاصل استراحة. Come on kids, you'll love it. The
1: best talk back. لأنه بأمريكا أكيد كمان عندك فلوة هونيك وبسمعوك لميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
2: You'll love it. The breakfast show.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: There's only one network with all the coverage and no pull. No. There's only one original 2ME.
0: العودة تنتابع سوا أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM يوم الخميس اليوم 22 من شهر أيار. منروح لعند الفنان هشام الحج، رح نسمع له أغنية كتير حلوة.

0: to ME.
1: ME. جولة إخبارية لتمام الساعة 4 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
2: 2ME The Original.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
6: أكثر من 30 سنة
5: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
9: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
10: صباح الخير، نحييكم من صوت لبنان ونقدم نشرة أخبار الثامنة والربع مع تحية دعاء حمص فرح والمخرج جورج العلي.

0: عناوين النشر. محاور الجبهة من الليطاني إلى نهر الزهراني. لقاء أول بين الوفد العسكري اللبناني والأمريكيين اليوم ورسالة من واشنطن. سامي الجميل: لا أحد يمكنه أن يوقف مسار استعادة سيادة الدولة. واشنطن تمدد الحماية المؤقتة للبنانيين حتى تشرين الثاني 2026. ضربات أمريكية على بندر عباس ورد إيراني على قاعدة أمريكية.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: لم تعد في الجنوب وجهة إلا باتجاه شمال نهر الزهراني، فالحرب تتدحرج بسرعة خارج الخط الأصفر، وأصبحت إسرائيل تحاصر بالنار مساحة جغرافية على مسافة 30 كيلومترا من الحدود الجنوبية، فتوسع بنك أهدافها إلى صور والنبطية، المدينتين اللتين تختصران عمق الوجدان الشيعي سياسيا واجتماعيا. هذا التبدل الميداني المتقدم جنوبا الذي تريد إسرائيل منه إزالة تهديدات مسيرات حزب الله يستفيد من الضوء الأخضر الأمريكي استباقا لجولة التفاوض العسكرية غدا في واشنطن قبل الوصول إلى الجلسات السياسية في 2 و3 حزيران. لبنان يحمل إلى التفاوض طلبه لتحقيق وقف النار، وحزب الله يحبط كل مسعى في هذا السياق رافضا الالتزام بوقف النار، معلنا خضوعه التام لإيران التي تفاوض وهي تعي أن ما يسري على جبهتها لن يكون مماثلا في لبنان، فيما توقع إسرائيل على مطالبها بتعديل الخرائط الجغرافية. ولا تزال قاعدة التحكم بالتفاوض الأمريكي الإيراني وسط ساعات الترقب لمصير الاتفاق أو اللا اتفاق تحمل نقطة ضعفها الأساسي بالنسبة لترامب ألا يبدو أي اتفاق نسخة معدلة عن اتفاق أوباما، وبالنسبة إلى إيران ألا تتحول التنازلات إلى كسر لظهر النظام. في واشنطن يعقد اجتماع بين الوفد العسكري اللبناني والأمريكيين بعد ظهر اليوم في البنتاغون، وذلك قبل ساعات من انعقاد الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون. فماذا في رسالة واشنطن؟
1: أصبح الوفد العسكري اللبناني في موقف صعب للغاية بعدما كان في موقف صعب نسبيا عشية جلسة المحادثات في البنتاغون يوم الجمعة، وأصبح الرئيس الأمريكي في موقف أكثر تساهلا مع تشدد نتنياهو وإلحاحه على الحصول على ضوء أخضر أمريكي لتوسيع عملياته البرية والجوية من دون ضوابط لوجستية ومن دون سقف جغرافي في إيحاء تهديد بيروت، ما أعاد طرح الموضوع على فريق ترامب المعني بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هو توثيق عمليات بالمسيرات شنها حزب الله على المواقع الإسرائيلية ردا على تكثيف الضربات الإسرائيلية، وهذه استراتيجية جديدة يعتمدها نتنياهو بإطلاع ترامب بالصورة على ما يحصل في سعي حثيث لكسب موافقته. نقطة ضعف الوفد اللبناني أنه غير قادر على لجم حزب الله ومنعه من التواجد عسكريا جنوب وشمال الليطاني، ونقطة قوته أن الحزب يرد على المواقع الإسرائيلية داخل لبنان، لكن هذه الحجة لا تلغي كون الجيش اللبناني غير موجود فعليا في كل هذه المعادلة. آخر المعلومات تفيد بأن ترامب لن يسمح بالتصعيد الكبير قبل انعقاد الاجتماع العسكري يوم غد الجمعة.
0: في هذا الوقت أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير عن رفع وتيرة العمليات العسكرية في لبنان بهدف إلحاق ضرر أكبر بحزب الله، مشيرا إلى تنفيذ استراتيجية بشكل ممنهج على جميع الجبهات جوا وبرا، وتوعد بمواصلة العمليات بلا هوادة لتكبيد الحزب ثمنا باهظا على الجبهة وفي العمق. ومن المقرر أن يتوجه قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة إلى الولايات المتحدة لإجراء مشتريات تتعلق بمواجهة المسيرات التابعة لحزب الله، وسط توقعات إسرائيلية بأخبار جيدة عن تطوير وسائل تكنولوجية جديدة لمواجهة المسيرات. للإضاءة على مجرى العمليات العسكرية ينضم إلينا العميد المتقاعد سعيد القزح. صباح الخير.
2: صباح الخير سيدتي، صباح الخير للمستمعين.
0: اليوم التطورات العسكرية الجنوبية هي في مقدمة الأحداث الأمنية، برأيك حضرة العميد المتقاعد سعيد القزح أي مجرى لهذه العمليات ولأي وإلى أي مدى سيصل التقدم الإسرائيلي؟
2: سيدتي القوة الإسرائيلية في المرحلة من هذه الفتح الثاني من الأرض.
0: حضرت العميد فيك عفوا فيك تتغير موقعك لأنه الخط العب كتير عم بيقطيش. ايه تفضل.
2: قامت قوات إسرائيلية بالمرحلة الأولى عن الحرب التي فتحت الثاني من أذار بالأول التي أحمته وهو منطقة عاجلة.
0: بدي بس الخط التليفون لأنه كتير عم مش عم نسمع منيح.
2: مع أنه خط يا. عادي عم
0: هيدا عادي؟
2: شو وصف إذا بترجع
0: رح نرجع نطلبك. يلا. الواقع العسكري الجنوبي مع باسمة بوسرحال.
3: تتمركز رقعة العمليات في مناطق سور الزهراني النبطية جزين والبقاع الغربي، سبقتها انذارات بشكل خاص إلى سور والنبطية قبل أن يواجه الجيش الإسرائيلي انذارا إلى سكان جنوب لبنان دعاهم فيه إلى إخلاء مناطقهم إلى شمال نهر الزهراني الذي يبعد حوالي 40 كيلومترا عن الحدود، مشددا على أن جميع المناطق الواقعة جنوبي النهر تعد منطقة قتال. الخطورة الميدانية على محور زوتر الشرقية النبطية وعلى محور قلعة شقيف تبنين، فيما أعلن حزب الله أنه خاض اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في زوتر الشرقية. وفي صور وجه الجيش الإسرائيلي فجر اليوم إنذارا لإخلاء عدد من المباني، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ ضربات تستهدف بنية تحتية تابعة لحزب الله. واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على الأوتوستراد في منطقة عدلون بالقرب من مقام النبي ساري في منطقة الزهراني، ما أدى إلى مقتل ركابها. الجيش اللبناني أعلن عن استشهاد عسكري إثر استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق كفر رومان الخردلي.
0: إلى ذلك أفادت معلومات أولية عن استهداف دراجة على طريق المساكن الشعبية صور ثكنة الجيش ما أدى إلى سقوط جريح. في صيدا ضحيتان على الأقل وعدد من الجرحى في غارة استهدفت ليلا شقة في منطقة القياعة. المزيد مع رئيف الملاح.
4: بدون سابق انذار استهدف الجيش الاسرائيلي مدينة صيدا بغارة فجر اليوم استهدفت طابقين من مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق.
5: In Sydney, in the Leafield on the Crescent at James Craig Road, a car's broken down westbound. A breakdown for the Sydney Harbour Tunnel 2 on the approach to North Sydney. Vineyard Brennan Dam Road shut due to flooding each way. Into Melbourne with a crash, Monash Freeway inbound before Jackson's Road, left-hand lane. A crash too for South Bank, Alexandra Avenue outbound before Swan Street. Reported crash, Western Freeway inbound at Bulleen Road. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفنا على اخر واهم التطورات لتمام الساعة 4 وتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن، متعرف على احوال طقسنا لليوم يوم الخميس 28 من شهر ماي ايار. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة لعشرين درجة، 17 على صعيد ميلبن. منبلش هالساعة مع الفنان جاد خليفي، نرجع منكمل مع الفنان فرج سليمان، وعندي الفنانة الأديرة وردة. بذكر مستمعينا حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. مني كاتيانا الصراف وكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au.

SSAR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندهم مرض الشقيقة أو المايجرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. سانت دوني هو وأصحابه هني شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر هو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر أنه هو أول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمتران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لكم مستمعينا لمتابعة مشوار درافت اون بروجرام بيرفقكم ليوم الخميس 28 من شهر أيار ماي. منروح للكثير من الشباب والصبايا في أستراليا لا يزالون يعيشون مع أهلهم بالمنزل، وبعد كمان منهم متزوجين، والسبب تكاليف المعيشة. أحدث الإحصائيات أظهرت أنه حوالي 33% من الشباب والصبايا في أستراليا ممن هم في نهاية العشرينات من أعمارهم لا يزالون يعيشون مع أهلهم وذلك في نفس المنزل، والسبب ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات في أستراليا وعدم القدرة على تحمل التكاليف المادية. شو رأيك بقى حتى المتزوجين؟ تحياتي لكم من جديد، أنتم برفقة ذات 2ME 1630 AM. من جولتنا الغنائية منروح لفاصل استراحة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: العودة لمتابعة مشوارنا من جولتنا الغنائية، منروح للجولة إخبارية عن راديو 2ME.
2: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
3: No, thank you.
2: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
3: Yeah, why not? Why not?
2: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
9: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: G'day, John O'Wakely here with the top stories. The federal government is suing one of the world's largest chemical manufacturers to recoup the costs of investigating, managing and remediating PFAS contamination at defence sites. 3M is accused of withholding its own environmental laboratory testing that showed there were significant adverse environmental effects associated with its firefighting foam. The Commonwealth is seeking $2 billion in damages. A 34-year-old Melbourne woman who returned from a Syrian detention camp last year has been charged with terrorism offences. The woman was arrested this morning and will face charges of entering or remaining in declared areas and being a member of a terrorist organisation. Federal police allege she travelled to Syria in 2013 or 14 and returned to Australia in September last year after being detained at Syria's Al-Hol detention camp. The US Justice Department has reportedly opened a criminal investigation into E. Jean Carroll, who accused Donald Trump of sexual assault. US media is reporting the probe is focused on whether she lied when saying that no one else was paying for her legal fees. Ms. Carroll was awarded damages over her claims that US President Trump sexually assaulted her in a New York department store in the 1990s. Donald Trump later said the incident was a hoax, adding that she's not his type. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الإخبارية من العربية، أنا ميسون نويهد، أحييكم. أبرز العناوين.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: وسط منظومة تشغيلية متكاملة، الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث مع أول أيام التشريق. مسؤول أمريكي يؤكد للعربية إنجليش أن الضربات على بندر عباس دفاعية وأن الجيش يحافظ على وقف إطلاق النار. مسؤول إيراني يقول أن بلاده لا تستطيع تحمل استمرار الحرب ويؤكد أن الشعب لا يقوى على تحمل الحصار إلى الأبد. الجيش الإسرائيلي يشن 4 غارات على صور جنوب لبنان ويقول أن قواته تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله.
2: Weapon that really concerns homeland security for many others.
0: النرويج تحذر من التحركات الروسية قرب حدودها وتؤكد انضمامها للمظلة النووية الفرنسية. أهلا بكم، نستهل ساعتنا من المشاعر المقدسة. بدأ الحجاج اليوم أول أيام التشريق في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخطط تنظيمية وأمنية وصحية مكثفة. وشهدت منشأة الجمرات انسيابية في حركة الحشود عبر عمليات تفويج منظمة وفق جداول زمنية ومسارات متعددة بالتزامن مع تكثيف أعمال النقل والإرشاد الميداني، إلى جانب انتشار الفرق الأمنية والإسعافية والخدمية في مختلف المواقع. ويواصل الحجاج بعد رمي الجمرات قضاء أيام التشريق في منى وسط متابعة ميدانية مباشرة من الجهات المختصة لضمان سلامتهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. نجاح خطط التفويج والتنقل بين المشاعر واستقرار صحي مطمئن وانضباط مرتفع في منظومة النقل، رسائل حملها المتحدثون الرسميون خلال الإجازة الصحفي الثالث لموسم حج هذا العام، مؤكدين استمرار تكامل الجهود لخدمة الحجاج. مراسل العربية علي الشريف معه التفاصيل.
3: شهدت حركة الحجاج بين المشاعر انسيابية عالية خلال موسم حج هذا العام، هذا ما أكده متحدث الداخلية السعودية العميد طلال بن شلهوب الذي كشف في الإيجاز الصحفي الثالث لموسم الحج عن نجاح الخطط الأمنية والمرورية في تصعيد الحجاج إلى عرفات ونفرتهم إلى مزدلفة وعودتهم إلى منى، مشيدا بجهود رجال الأمن والعاملين في خدمة الحجاج.
4: تعمل منظومة الحج على رأسها وزارة الداخلية بقطاعات الأمنية ومرات المناطق لتنفيذ خطتها الأمنية والتشغيلية بشكل كامل، حتى يعني منذ قبل وصول حجاج بيت الحرام وأثناء وصولهم حتى مغادرتهم. اليوم نتكلم عن يعني آخر 3 أيام من موسم الحج في العاصمة المقدسة، ولكن العمل مستمر، العمل ليس فقط أنهم يعدوا مناسكهم في العاصمة المقدسة كذلك إنها إجراءاتهم.
3: من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة السعودية استقرار الحالة الصحية العامة للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة، كما كشف متحدثها تجاوز عدد الخدمات الصحية المقدمة 1,200,000 خدمة.
5: مطمئن الجميع بأن الحالة العامة الصحية للحجاج مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة في ظل منظومة صحية متقدمة تعمل بكفاءة عالية مدعومة بكوادر وطنية مؤهلة وخطط استباقية وتقنيات حديثة للرصد والاستجابة السريعة.
3: وفي منظومة النقل سجلت نسبة انضباط مرتفعة لرحلة قطار المشاعر والحرمين، حيث بلغت نسبة الالتزام برحلات الحافلات بين المدن 96%، بدعم من مركز التحكم الموسمي الذكي لإدارة الحركة على شبكة الطرق.
1: قطار الحرمين السريع ودوره الاستراتيجي في تمكين وخدمة ضيوف الرحمن اللي يعتبر واحد من أسرع 10 قطارات على مستوى العالم، تصل سرعة اليوم لقرابة 300 كيلومتر في الساعة. هذا القطار اللي استثنائيا لهذا الموسم تم رفع الطاقة الاستيعابية ل 11% مقارنة في العام الماضي، سينقل بمشيئة الله أكثر من 2,200,000 حاج. حتى الآن حتى اليوم نقل أكثر من 830,000 راكب.
3: متحدث وزارة الحج كشف في الإيجاز الصحفي تسجيل أكثر من 4 ملايين عملية قراءة إلكترونية لبطاقة نسك دعمت سرعة التحقق وتنظيم حركة الحجاج، كما شدد على أهمية التزام الحجاج بجداول التفويج المعتمدة وعدم مخالفة المسارات ووسائل النقل المحددة. علي الشريف، مكة المكرمة، العربية.
0: ومنذ بداية الحج زملائنا في طاقم العربية متواجدين بالعديد من المشاعر. الآن ينضم إلي من جسر الجمرات مراسل العربية سلطان السلمي، ومن المسجد الحرام ينضم إلينا مراسل العربية أسامة القاسم. أهلا بكما وكل عام وأنتم بخير. سأبدأ معك سلطان، كيف تبدو أول أيام التشريق، خاصة بأنه الأيام الماضية ومنذ اليوم الأول من هذا الموسم الأمور كانت تمر بسلاسة وسهولة وانسيابية؟
6: نعم، الحالة الانسيابية التي يعيشها حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام لا تزال مستمرة فعلا منذ أولى أيام مناسك الحج وحتى وصولا إلى أولى أيام التشريق لرمي الجمرات الثلاث هنا في منشأة الجمرات. سوف أدع زميلي يقوم بأخذ بعض الصور المباشرة والحية ونشاهد حجم الانسيابية الكبير فعليا. هنالك عنوان عريض لهذا الموسم، قد نقول أو نقول أنه الانسيابية الكبرى هي عنوان حج هذا العام. هنالك تكاتف وموائمة كبيرة بين كافة القطاعات الحكومية العاملة بموسم حج هذا العام. منذ ساعات الصباح الأولى وأنا أتواجد هنا بمنشأة الجمرات بمختلف مستوياتها الخمسة، الصورة ليست مختلفة من هذا الموقع تحديدا في الدور الأرضي المرتبط مباشرة بمقرات السكن. اليوم نتحدث عن 18 مسار رئيسي وطريق مؤدي لمنشأة الجمرات. تم تلبية رغبة أكثر من 85% من حجاج بيت الله الحرام فيما يتعلق بمواعيد والأوقات الذين طلبوا أن يقوموا برمي الجمرات الثلاث في منشأة الجمرات. أيضا نتحدث أنه نسبة المتعجلين، وبحسب المصادر بأن نسبة المتعجلين هذا الموسم 50% ما بين حجاج الداخل والخارج. دعيني أشير بأن نسبة 55% من حجاج بيت الله الحرام قاموا يوم أمس بأداء طواف الإفاضة، و 45% وهي النسبة المتبقية من حجاج الداخل والخارج اليوم سوف يقومون بالتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. اليوم نتحدث عن أرقام كبيرة تسجلها منشأة الجمرات. منشأة الجمرات اليوم تعد من المعالم الهندسية العبقرية في عصرنا الحالي، مرتبطة بشبكة من الطرق من شرق وغرب مشعر منى، بالإضافة إلى شبكة من الجسور والسلالم بعدد 300 سلم كهربائي، بالإضافة إلى مهابط للطائرات المروحية الإسعافية والأمنية، إلى جانب ما يزيد عن 900 كاميرا مراقبة مرتبطة بنظام عد إلكتروني تعزز من العمليات المشتركة فيما يتعلق بإدارة التدفقات البشرية. أيام التشريق الثلاث خصص لها 28,000 جدول تفويج قام بالعمل عليه مركز التفويج التابع لوزارة الحج والعمرة السعودية. اليوم نتحدث عن بعض التفاصيل. خلال الساعة القادمة أو في تمام الساعة 10 صباحا أي بعد أقل من ساعة من الآن سوف تبدأ فترة الحظر حتى الساعة 2 ظهرا. فقط أعداد قليلة من سوف تقوم بالرمي في وقت الحظر، وهم الحجاج الذين يستخدمون قطار المشاعر للحفاظ على سلامة بقية الحجاج، وعددهم قد لا يتجاوز 18,000 حاج. اليوم تتم عملية الرمي للجمرات الثلاث عبر ثلاثة فترات زمنية، بدأت في تمام الساعة 5 فجرا وتنتهي في تمام الساعة 10 صباحا أي بعد أقل من ساعة، وبذلك نتحدث عن رمي ما يقارب 420 ألف حاج في هذه الفترة فقط.
0: سلطان دعنا نذهب إلى زميلنا أسامة، سأعود إليك، ولكن سأذهب إلى زميلنا أسامة أيضا ليطلعنا على المشهد من المسجد الحرام. تفضل أسامة، ما هي مشاهداتك؟ كيف تبدو الأمور وخاصة الحرارة، يعني كيف يتم التعامل معها وكيف تبدو وأنت متواجد هناك؟
7: نعم، ارتفاع حقيقة في درجات الحرارة، ولكن هناك العديد من الإجراءات ليعيش ضيف الرحمن والحاج اليوم تجربة مختلفة، ولكي لا يتعرض لدرجة حرارة عالية ينصح بأخذ المظلة، وبالتالي يتم توزيع المظلات. حتى هذه اللحظة تم توزيع أكثر من 2.5 مليون مظلة لحفظ صحة الحاج أثناء دخوله إلى صحن المطاف. نتحدث اليوم عن الكثير من الخدمات التي يقدمها حقيقة العديد من المتطوعين، بالإضافة أيضا إلى رجال الصحة المتواجدين في جنبات المسجد الحرام. أترككم الآن أيضا في صورة مع زميلي خلف لنأخذ صورة مباشرة الآن لصحن المطاف وهو ممتلئ بشكل صحيح. كبير جدا، لوحة تشكيلية حقيقة. حين نشاهد الألوان الآن، ألوان المظلات والالتزام، بالإضافة أيضا إلى تحايا الحجاج. هناك الكثير من الخدمات التي قدمت اليوم لضيوف الرحمن. إحدى أهم هذه الخدمات اليوم هي الترجمة. هناك أكثر من 60 مترجم بأكثر من 60 لغة عالمية يتواجدون في جنبات المسجد الحرام للإرشادات لتعريف الحجاج بمداخل ومخارج الحرم المكي الشريف، بالإضافة أيضا إلى الإرشاد الديني بأكثر من لغة وتوزيع العديد من الكتيبات والمنشورات حول أداء النسك، بالإضافة أيضا إلى لوحات إرشادية.
8: In Sydney, city band delays Camaray on Warringah Freeway after a breakdown moving off Nimila Street. There's a breakdown too for the Harbour Tunnel northbound in North Sydney. It's pretty heavy here each direction and over the Harbour Bridge. Sideline truck breakdown for Greystanes westbound on the M4 at Cumberland Highway. Into Melbourne with a breakdown on Monash Freeway outbound after Toorak Road, left 10 lanes out. A crash and rollover Ring Road, Greensborough bound after the Calder Freeway. And a crash to Eastern Freeway inbound at Bulleen Road. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
9: العودة إلى استديوهات الهواء من استديوهات الأخبار، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 4:30. برجع لعنكم مستمعينا تحييكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا لليوم، يوم الخميس 28 من شهر ماي أيار، 20 درجات الحرارة بسيدني، على الصعيد نوب من 17.

0: الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون Radio 2ME Australia
1: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي أوصل تحياتي لكم أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لأخبارنا المحلية. الأسترالية مخاوف متزايدة من استغلال مراهقين ضعفاء يعانون من إعاقات ذهنية في جرائم بأستراليا. سلطت جلسات في محكمة الأطفال الضوء على مخاوف بشأن استغلال بعض المراهقين الذين يعانون من إعاقات ذهنية في قضايا جنائية خطيرة. القضية أثارت نقاشا واسعا حول حماية الفئات الضعيفة، دور العصابات في استغلال الشباب، أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمراهقين، كما إعادة الجدل حول كيفية منع القاصرين من الانجراف نحو الجريمة. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة.
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شي أحلى على 2ME.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic.
0: منتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5 عبر أثير راديو 2ME.
3: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث واحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
4: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
5: أكثر من 30 سنة
4: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 975-7726. عشتار.
6: Get the news first from 2ME.
7: تعيد عن جهتي، لست بجهتك.
8: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
9: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
10: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
11: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
12: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
13: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
14: صباح الخير، نحييكم من صوت لبنان ونقدم نشرة أخبار الثامنة والربع مع تحية دعاء حمص فرح والمخرج جورج العلي.

0: عناوين النشر. محاوي الجبهة من الليطاني إلى نهر الزهراني. لقاء أول بين الوفد العسكري اللبناني والأمريكيين اليوم ورسالة من واشنطن. سامي الجميل: لا أحد يمكنه أن يوقف مسار استعادة سيادة الدولة. واشنطن تمدد الحماية المؤقتة للبنانيين حتى تشرين الثاني 2026. ضربات أمريكية على بندر عباس ورد إيراني على قاعدة أمريكية.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: لم تعد في الجنوب وجهة إلا باتجاه شمال نهر الزهراني، فالحرب تتدحرج بسرعة خارج الخط الأصفر، وأصبحت إسرائيل تحاصر بالنار مساحة جغرافية على مسافة 30 كيلومترا من الحدود الجنوبية، فتوسع بنك أهدافها إلى صور والنبطية، المدينتين اللتين تختصران عمق الوجدان الشيعي سياسيا واجتماعيا. هذا التبدل الميداني المتقدم جنوبا الذي تريد إسرائيل منه إزالة تهديدات مسيرات حزب الله يستفيد من الضوء الأخضر الأمريكي استباقا لجولة التفاوض العسكرية غدا في واشنطن قبل الوصول إلى الجلسات السياسية في 2 و3 حزيران. لبنان يحمل إلى التفاوض طلبه لتحقيق وقف النار، وحزب الله يحبط كل مسعى في هذا السياق رافضا الالتزام بوقف النار، معلنا خضوعه التام لإيران التي تفاوض وهي تعي أن ما يسري على جبهتها لن يكون مماثلا في لبنان، فيما توقع إسرائيل على مطالبها بتعديل الخرائط الجغرافية. ولا تزال قاعدة التحكم بالتفاوض الأمريكي الإيراني وسط ساعات الترقب لمصير الاتفاق أو اللا اتفاق تحمل نقطة ضعفها الأساسي بالنسبة لترامب ألا يبدو أي اتفاق نسخة معدلة عن اتفاق أوباما، وبالنسبة إلى إيران ألا تتحول التنازلات إلى كسر لظهر النظام. في واشنطن يعقد اجتماع بين الوفد العسكري اللبناني والأمريكيين بعد ظهر اليوم في البنتاغون، وذلك قبل ساعات من انعقاد الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون. فماذا في رسالة واشنطن؟
1: أصبح الوفد العسكري اللبناني في موقف صعب للغاية بعدما كان في موقف صعب نسبيا عشية جلسة المحادثات في البنتاغون يوم الجمعة، وأصبح الرئيس الأمريكي في موقف أكثر تساهلا مع تشدد نتنياهو وإلحاحه على الحصول على ضوء أخضر أمريكي لتوسيع عملياته البرية والجوية من دون ضوابط لوجستية ومن دون سقف جغرافي في إيحاء تهديد بيروت، ما أعاد طرح الموضوع على فريق ترامب المعني بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هو توثيق عمليات بالمسيرات شنها حزب الله على المواقع الإسرائيلية ردا على تكثيف الضربات الإسرائيلية، وهذه استراتيجية جديدة يعتمدها نتنياهو بإطلاع ترامب بالصورة على ما يحصل في سعي حثيث لكسب موافقته. نقطة ضعف الوفد اللبناني أنه غير قادر على لجم حزب الله ومنعه من التواجد عسكريا جنوب وشمال الليطاني، ونقطة قوته أن الحزب يرد على المواقع الإسرائيلية داخل لبنان، لكن هذه الحجة لا تلغي كون الجيش اللبناني غير موجود فعليا في كل هذه المعادلة. آخر المعلومات تفيد بأن ترامب لن يسمح بالتصعيد الكبير قبل انعقاد الاجتماع العسكري يوم غد الجمعة.
0: في هذا الوقت أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير عن رفع وتيرة العمليات العسكرية في لبنان بهدف إلحاق ضرر أكبر بحزب الله، مشيرا إلى تنفيذ استراتيجية بشكل ممنهج على جميع الجبهات جوا وبرا، وتوعد بمواصلة العمليات بلا هوادة لتكبيد الحزب ثمنا باهظا على الجبهة وفي العمق. ومن المقرر أن يتوجه قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة إلى الولايات المتحدة لإجراء مشتريات تتعلق بمواجهة المسيرات التابعة لحزب الله، وسط توقعات إسرائيلية بأخبار جيدة عن تطوير وسائل تكنولوجية جديدة لمواجهة المسيرات. للإضاءة على مجرى العمليات العسكرية ينضم إلينا العميد المتقاعد سعيد القزح. صباح الخير.
2: صباح الخير سيدتي، صباح الخير للمستمعين.
0: اليوم التطورات العسكرية الجنوبية هي في مقدمة الأحداث الأمنية، برأيك حضرة العميد المتقاعد سعيد القزح، أي مجرى لهذه العمليات ولأي وإلى أي مدى سيصل التقدم الإسرائيلي؟
2: سيدتي، هو الإسرائيلية في المرحلة من هذه الفتح في الثاني من أول.
0: حضرت العميد فيك عفوا فيك تتغير موقعك لأنه الخط عب كتير عم بيقطيش. ايه تفضل.
2: قامت قوات إسرائيلية بالمرحلة الأولى عن الحرب التي فتحت الثاني من أذار بالأول التي أحمته وهو منطقة عاجلة.
0: حضرت بدي بس الخط التليفون لأنه كتير عم مش عم نسمع منيح.
2: مع أنه خط يا. عادي
0: عم آه هيدا عادي
2: شو وصف إذا بترجع
0: رح نرجع نطلبك. يلا الواقع العسكري الجنوبي مع باسمة بوسرحال.
3: تتمركز رقعة العمليات في مناطق سور الزهراني النبطية جزين والبقاع الغربي. سبقتها انذارات بشكل خاص الى سور والنبطية قبل ان يواجه الجيش الاسرائيلي انذارا الى سكان جنوب لبنان دعاهم فيه الى اخلاء مناطقهم الى شمال نهر الزهراني الذي يبعد حوالي 40 كيلومترا عن الحدود، مشددا على ان جميع المناطق الواقعة جنوبي النهر تعد منطقة قتال. الخطورة الميدانية على محور زوتر الشرقية النبطية وعلى محور قلعة شقيف تبنين، فيما أعلن حزب الله أنه خاض اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في زوتر الشرقية. وفي صور وجه الجيش الإسرائيلي فجر اليوم إنذارا لإخلاء عدد من المباني، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ ضربات تستهدف بنية تحتية تابعة لحزب الله. واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على الأوتوستراد في منطقة عدلون بالقرب من مقام النبي ساري في منطقة الزهراني ما أدى إلى مقتل ركابها. الجيش اللبناني أعلن عن استشهاد عسكري إثر استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق كفر رومان الخردلي.
0: إلى ذلك أفادت معلومات أولية عن استهداف دراجة على طريق المساكن الشعبية صور ثكنة الجيش ما أدى إلى سقوط جريح. في صيدا ضحيتان على الأقل وعدد من الجرحى في غارة استهدفت ليلا شقة في منطقة القياعة. المزيد مع رئيف الملاح.
4: بدون سابق انذار استهدف الجيش الاسرائيلي مدينة صيدا بغارة فجر اليوم استهدفت طابقين من مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق.
5: In Sydney, we've got a multi-vehicle crash around the Preston's interchange. It's the southbound on-ramp from the M7 getting onto the Hume. We're stacked up for the M5 approaching as well. A crash in St. Ives, Monavale Road at Conway Avenue. Looking to Melbourne with a crash and rollover. Ring Road, Greensboro bound. It's after the Calder Freeway. 2 right-hand lanes are shut with a 40k speed drop. And a crash in South Bank for Alexandra Avenue outbound before Swan Street Bridge. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate to at starlight.org.au. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولتنا الإخبارية لتمام

0: جولتنا الغنائية العودة لمتابعة مشوارنا من روح لحرب جديدة في سوق العقارات الأسترالي والخطوط الجديدة التي يتم رسمها ستغير ملكية العقارات للأجيال القادمة. الأسعار مرتفعة جدا حيث بلغ متوسط سعر المنزل في سيدني ل 780 ألف دولار في عام 2016. نعم بال 2016 بلغ سعر المنزل العادي الأفريج 780 ألف دولار وارتفع إلى أكثر من مليون دولار في عام 2025. ومع ذلك يوجد بعض الأمل حيث توجد مبادرات جديدة لتوفير مساكن مسيرة ومبادرات لمنع الاستثمار الأجنبي في العقارات السكنية. بونسوار لكم من جديد أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع مشوار Drive Time Program.
1: Get the news first from 2ME.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
4: حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: 2ME all the time. 2ME every time.
0: العودة لمتابعة مشوار Drive Time Program. بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. الجانب المظلم للتفكير الزائد، أولا بتخاف من أنه تقول لا حتى عندما تتأذى، ثانيا توافق الجميع حتى لو كان ضد قناعاتك، ثالثا تتراجع عن رأيك بسرعة عندما يعارضك أحد، رابعا تتأثر بكلمة بسيطة وتنهار من نقد عابر، خامسا تبرر نفسك في كل موقف حتى لو كنت محقا، سادسا تسامح من يؤذيك مرارا وتكرارا لأنك بتخاف من المواجهة. هيدا الجانب المظلم للتفكير الزائد. تحياتي المسائية لكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أما نين مسمعها الأغنية للفنانة ديانا حداد.

0: جولة إخبارية للتمام الخمسة ونص من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: ME Australia News.
7: الرابعة بعد الظهر في باريس، أنتم في الاستماع لإذاعة مونتي كارلو الدول جاب.
8: منيا بالعافية.
7: وموعدكم اللحظة مع نشرة للأخبار نستهلها بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يصدر أمراً بإخلاء مدينة صور جنوب لبنان والمخيمات المحيطة تحسباً لضربات محتملة. إيران تتوصل بمسودة غير رسمية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، وحرسها الثوري يؤكد أن عبور مضيق هرمز لا يزال محظوراً على الدول المعادية. والحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً بإخلاء مدينة صور والمناطق المحيطة بها جنوب لبنان والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وذلك قبل توجيه ضربات تقول إسرائيل إنها ضد حزب الله. ضربات قد تأتي رغم وقف إطلاق النار الجاري. يأتي هذا بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية جنوب لبنان وشرقها، والتي أوقعت وفق السلطات اللبنانية 31 قتيلا على الأقل، وهي عمليات تجاوز خلالها الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر الذي حدده في القرى التي يحتلها جنوب لبنان. بالموازاة أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي في غارة جوية إسرائيلية قرب موقع خدمته بسهل البقاع، وقد تمت استعادة جثمان الجندي. من القدس زياد حلبي.
9: توسع إسرائيل هجومها البري في جنوب لبنان، وتجتاز قواتها ما يعرف بالخط الأصفر شمالا في خطوة تقول إنها تهدف إلى تعزيز الحزام الأمني. رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الكابينيت الأمني أن الجيش يعمل بقوات كبيرة ويسيطر على مناطق مشرفة أمنيا، فيما كشف وزير الأمن كاتس عن فيتو أمريكي يمنع حاليا توسيع الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب حساسية المفاوضات الجارية مع طهران. كاتس قال خلال الجلسة إذا كانت هناك مسيرات أو إطلاق نار فنحن نقصف الضاحية، لكن الأمريكيين يمنعون ذلك. أما نتنياهو فاقتبس تشرشل قائلا أسوأ شيء هو أن تحارب من دون حلفاء، وفي ظل هذه القيود اختارت إسرائيل توسيع العمليات بدل فتح مواجهة واسعة في بيروت وسط غضب داخل الكابينت ومطالبات بتغيير المعادلة. وفي قطاع غزة أعلن نتنياهو وكاتس تنفيذ غارة استهدفت محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحماس والذي تقول إسرائيل إنه من مهندسي هجوم 7 أكتوبر. هكذا تبدو إسرائيل تصعد ميدانيا على أكثر من جبهة لكنها تصطدم في الوقت نفسه بسقف سياسي أمريكي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
7: إلى ذلك أعلنت إسرائيل أنها قتلت محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غزة في أحدث حلقة من سلسلة اغتيالات استهدفت قادة الحركة منذ هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023.
9: حاليا توسيع الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب حساسية المفاوضات الجارية مع طهران. كاتس قال خلال الجلسة إذا كانت هناك مسيرات أو إطلاق نار فنحن نقصف الضاحية لكن الأمريكيين يمنعون ذلك. أما نتنياهو فاقتبس تشرشل قائلا أسوأ شيء هو أن تحارب من دون حلفاء. وفي ظل هذه القيود اختارت إسرائيل توسيع العمليات بدل فتح مواجهة واسعة في بيروت وسط غضب داخل الكابينت ومطالبات بتغيير المعادلة. وفي قطاع غزة أعلن نتنياهو وكاتس تنفيذ غارة استهدفت محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحماس والذي تقول إسرائيل إنه من مهندسي هجوم 7 من أكتوبر. هكذا تبدو إسرائيل تصعد ميدانيا على أكثر من جبهة لكنها تصطدم في الوقت نفسه بسقف سياسي أمريكي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
7: إلى ذلك أعلنت إسرائيل أنها قتلت محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غزة في أحدث حلقة من سلسلة اغتيالات استهدفت قادة الحركة منذ هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023. كشف التلفزيون الرسمي الإيراني عن حصول إيران على ما وصفه بمسودة الإطار الأول غير الرسمي لمذكرة تفاهم يجري التفاوض بشأنها بين طهران وواشنطن. هذا فيما استبعد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني احتمالات تجدد الحرب مع الولايات المتحدة، لكنه أكد في مناجاة تهران أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب كامل ومستعدة لأي مواجهة والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وذلك قبل توجيه ضربات تقول إسرائيل إنها ضد حزب الله، ضربات قد تأتي رغم وقف إطلاق النار الجاري. يأتي هذا بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية جنوب لبنان وشرقها والتي أوقعت وفق السلطات اللبنانية 31 قتيلا على الأقل، وهي عمليات تجاوز خلالها الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر الذي حدده في القرى التي يحتلها جنوب لبنان. بالموازاة أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي في غارة جوية إسرائيلية قرب موقع خدمته بسهل البقاع، وقد تمت استعادة جثمان الجندي. من القدس، زياد حلبي.
9: توسع إسرائيل هجومها البري في جنوب لبنان وتجتاز قواتها ما يعرف بالخط الأصفر شمالا في خطوة تقول إنها تهدف إلى تعزيز الحزام الأمني. رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الكابينيت الأمني أن الجيش يعمل بقوات كبيرة ويسيطر على مناطق مشرفة أمنيا، فيما كشف وزير الأمن كاتس عن فيتو أمريكي يمنع حاليا توسيع الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب حساسية المفاوضات الجارية مع طهران. كاتس قال خلال الجلسة إذا كانت هناك مسيرات أو إطلاق نار فنحن نقصف الضاحية لكن الأمريكيين يمنعون ذلك. أما نتنياهو فاقتبس تشرشل قائلا أسوأ شيء هو أن تحارب من دون حلفاء. وفي ظل هذه القيود اختارت إسرائيل توسيع العمليات بدل فتح مواجهة واسعة في بيروت وسط غضب داخل الكابينت ومطالبات بتغيير المعادلة. وفي قطاع غزة أعلن نتنياهو وكاتس تنفيذ غارة استهدفت محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحماس والذي تقول إسرائيل إنه من مهندسي هجوم 7 من أكتوبر. هكذا تبدو إسرائيل تصعد ميدانيا على أكثر من جبهة لكنها تصطدم في الوقت نفسه بسقف سياسي أمريكي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
7: إلى ذلك أعلنت إسرائيل أنها قتلت محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غزة في أحدث حلقة من سلسلة اغتيالات استهدفت قادة الحركة منذ هجوم السابع من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023. كشف التلفزيون الرسمي الإيراني عن حصول إيران على ما وصفه بمسودة الإطار الأول غير الرسمي لمذكرة تفاهم يجري التفاوض بشأنها بين طهران وواشنطن، هذا فيما استبعد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني احتمالات تجدد الحرب مع الولايات المتحدة، لكنه أكد في الآن ذاته أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب كامل ومستعدة لأي مواجهة محتملة. التفاصيل معك هدى العناز.
3: المسودة التي حصلت عليها إيران والتي تضم الخطوط العريضة لمذكرة تفاهم يجري التفاوض عليها بين إيران والولايات المتحدة من خلال الوسيط الباكستاني تتضمن ترتيبات تتعلق بوقف التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى ملف البرنامج النووي الإيراني. وبحسب التفاصيل التي أوردها التلفزيون الإيراني فإن إطار مذكرة إسلام أباد لم يحسم بعد بشكل نهائي، مؤكدا أن طهران لن تتخذ أي خطوة من دون أن تتحقق بشكل ملموس وعملي من تنفيذ الالتزامات المقابلة. كما أضاف التلفزيون الرسمي الإيراني أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة أو مهلة 60 يوما فسيتم اعتماد الاتفاق على شكل قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي. إلى ذلك قال نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زاد اليوم إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة يبقى ضئيلا، لكنه حذر في الوقت ذاته من استعداد بلاده لأي هجوم جديد عليه. كما أكد الحرس الثوري الإيراني على أن عبور مضيق هرمز لا يزال محظورا على الدول المعادية.
7: قالت المحكمة العليا الإسبانية إن الشرطة اقتحمت مقر الحزب الاشتراكي الحاكم لجمع وثائق بشأن مخطط تمويل غير قانوني محتمل، وذلك في خضم تحقيقات فساد متعددة تتعلق بحلفاء لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز. بدأ الحجاج هذا الصباح برمي جمرة العقبة الكبرى في مينا قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام والذي شهد مشاركة أكثر من 1,700,000 شخص. نهاية النشرة، شكرا لكم.
10: It's all happening in Sydney for the M4 motorway. We've got a multi-vehicle crash city-bound on the approach to Reservoir Road, a lane shut off. Also for the M4 westbound in Greystanes, a truck breakdown, a lane's now blocked off at the Cumberland Highway. Multi-car crash clearing at the Preston's interchange, the M7 heavy southbound and the M5 busy westbound. Now to Melbourne, delays following a crash and rollover Ring Road, Greensboro bound after Calder Freeway, a crash for Eastern Freeway inbound at Baleen Road and Glen Waverley, a collision for Springvale Road northbound. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AME Australia.
0: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الخميس 28 من شهر ماي أيار. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 20-17 على الصعيد ميلبون. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفنان ملحم زين.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au

0: على متابعة مشوارنا مساء النور لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح للمحكمة العليا. المحكمة العليا تكشف محاولة الإخفاء ثروي خارج أستراليا. شهدت ميلبورن تطورا قضائيا لافتا بعد أن كشفت المحكمة العليا عن مخطط اتهم فيه مطور عقاري بمحاولة إخفاء أمواله وثروته خارج البلاد لتجنب سداد ديون ضخمة. وبحسب التقارير قيمة الديون تقدر ب 39 مليون دولار أسترالي. المحكمة وافقت على استعداد أصول وأموال تتجاوز 11 مليون دولار. القضية أثارت اهتماما واسعا في الأوساط القانونية والمالية. القرار اعتبر خطوة قوية ضد محاولات التهرب المالي وإخفاء الأصول خارج أستراليا. ما بقى في الواحد يهرب مطرح. أوعك تفكر. بونسوار. من عندنا من هون من راديو 2ME.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. أول مراهقة في ميلبورن بعمر 16 سنة ستواجه المحكمة بصفتها بالغة واتهمة سرقة سيارة. القوانين الجديدة قانون معاقبة المراهقين مثلهم مثل البالغين في حال ارتكاب جرائم خطيرة في ميلبورن. شو اللي صار رح أخبركن. أول فتاة مراهقة بعمر 16 سنة ستواجه المحكمة بصفتها بالغة وليس مراهقة أو طفلة. الفتاة قامت بسحب سكين على شوفير تاكسي من أجل سرقة التاكسي منه، هيدا من كذا شهر. الحادثة حصلت بعد ساعتين فقط من إعلان القانون وقتها في ميلبورن. المحكمة ستقرر كيف سيتم محاسبتها، عقوبة بالغ أو عقوبة مراهق، نظرا إلى أنه الحادثة وقعت بعد

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME مسنة. The biggest, biggest, biggest hit. على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر. From the biggest singers. ناصر زيتون. على راديو 2ME أستراليا. Only from you. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
0: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم. ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة، أهلا بكم. الجنوب يحترق تحت النيران الإسرائيلية في وضع أقل ما يقال عنه إنه دراماتيكي، فالتوغلات البرية الإسرائيلية تتعمق والغارات العنيفة تتواصل، كذلك أوامر الإخلاء. ورئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد أن جيشه يوسع عملياته في لبنان لتعميق حجم الضرر الذي يلحقه بحزب الله. توازيا، ثمة انتظار للاجتماع الذي ينعقد في واشنطن بعد قرابة 48 ساعة من الآن. وفق المعلومات، فإن الوفد العسكري التقني اللبناني يستعد لاجتماعات حاسمة ودقيقة في العاصمة الأمريكية. نبدأ النشرة من آخر المستجدات الأمنية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي فجرا شقة سكنية في منطقة الإياعة في صيدا، ما أدى بحسب المعلومات الأولية إلى سقوط 4 ضحايا وعدد من الجرحى. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندية وإصابة عنصرين آخرين خلال عملية عسكرية شمال إسرائيل. كما أفاد بتفعيل صفارات الإنذار بعد رصد اختراق طائرات مسيرة قال أنها معادية في منطقتي معيان باروخ وكفار يوفال. كما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء هجمات تستهدف ما وصفها بالبنى التحتية التابعة لحزب الله في مدينة سور وفي محيطها. وقد شهدت المدينة غارات إسرائيلية عنيفة أدت إلى دمار واسع في بعض الأحياء. هذا وتركز التصعيد الإسرائيلي الأربعاء بشكل لافت على مدينة سور أيضا، التي شهدت حركة نزوح واسعة بعد سلسلة انذارات دعت إلى إخلائها وإخلاء المخيمات التي استهدفت في محيطها. فعن أي مخيمات نتحدث وما عدد سكانها؟ الجواب مع كيفن عبده.
1: قضاء سور تنتشر ثلاثة مخيمات رئيسية تعد من الأكثر اكتظاظا في الجنوب اللبناني. مخيم الراشدية الواقع في جنوب مدينة صور، أنشئ القسم القديم منه عام 1936 لإيواء اللاجئين الأرمن، قبل أن تبني الأونرو والقسم الجديد عام 1963 لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين. تبلغ مساحته حوالي 2.5 كيلومترا مربعا، ويقطنه أكثر من 25 ألف لاجئ وفق تقديرات الأونرو. تعرض المخيم لدمار واسع خلال الاجتياح الإسرائيلي والحرب اللبنانية، ولا تزال البنية التحتية فيه تعاني من مشاكل مزمنة. أما مخيم البرج الشمالي فيقع في شرق مدينة صور على مسافة تقارب 3 كيلومترات من المدينة، يضم ما يقارب 18 ألف لاجئ فلسطيني في حوالي كيلومتر مربع واحد. تأسس عام 1948 لاستقبال اللاجئين القادمين من فلسطين، وهو يعاني اليوم من اكتظاظ عمراني شديد. في المدخل الشمالي لمدينة صور يقع مخيم الباص، وهو الأصغر بين المخيمات الثلاثة. تبلغ مساحته أقل من كيلومتر مربع، ويقطنه نحو 10,000 لاجئ. تعود نشأته إلى فترة الانتداب الفرنسي، وتحول إلى مخيم للفلسطينيين بعد نكبة عام 1948، ويعاني سكانه اليوم من البطالة وضعف الخدمات. التحذيرات الإسرائيلية تتواصل في وقت تعيش فيه صور ضغطا إنسانيا كثيفا نتيجة موجات النزوح المستمرة، ما دفع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات القضاء إلى الطلب من السكان التوجه إلى المدينة الرياضية، حيث لا تزال هناك أماكن شاغرة لاستقبالهم.
0: وقبيل ساعات من مفاوضات واشنطن، حزب الله يهاجم عون والحكومة جازما بأن الجيش لا يستطيع ولا يريد نزع سلاح المقاومة. فهل يبدأ الحل المستدام بين إسرائيل ولبنان برقعة تجريبية في الجنوب؟ تقرير رامي نصار.
2: بايلوت زون أو رقعة تجريبية في جنوب لبنان، فكرة طرحت سابقا في مفاوضات واشنطن بين إسرائيل ولبنان لبدء تطبيق آلية وقف الأعمال العدائية انطلاقا من منطقة معينة قد تبدأ في بنت جبيل، يحصل فيها انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته وإمرته تزامنا مع انسحاب الجيش الإسرائيلي، ثم مع اكتمال تطهيرها من السلاح يعاد إعمارها مع الانتقال إلى منطقة أخرى. هذه الفكرة تحظى بتأييد إسرائيل، لكن لبنان لا يزال متحفظا في بت هذه الأمور انطلاقا من تمسكه بمبدأ الخطوة مقابل خطوة وأولوية وقف إطلاق النار بشكل فعلي وكامل قبل أي إجراء. هذا ما سيشدد عليه الوفد العسكري التقني في اجتماع البنتاغون الجمعة، عارضا عمل الجيش في الجنوب ومعوقاته من عدم انسحاب إسرائيل إلى عدم تعاون حزب الله في كشف المخازن والأنفاق والألغام، كما عدم وصول المساعدات الموعودة. وقد يلتقي الوفد العسكري التقني الأربعاء الوفد الأمريكي في اجتماع تحضيري، ويتوجه في الوقت عينه السفير سيمون كرم إلى واشنطن تحضيرا لاجتماعات الثاني والثالث من حزيران. لكن مهمة تثبيت وقف إطلاق النار صعبة بذاتها، إذ أن قرار التهدئة من دون حل دائم وجذري لسلاح حزب الله لا يحظى بتأييد في الداخل الإسرائيلي على المستويين الشعبي والسياسي على أبواب الانتخابات المبكرة المتوقعة، ولا سيما عند سكان الشمال الإسرائيلي. كما الكلام في اجتماع الكابينة المصغر عن استهداف مبان في بيروت مقابل ضربات حزب الله. في المقابل حزب الله مستمر في التصعيد.
3: انتبهوا للبلد، ما حدا يستضعفنا. إسرائيل لا تستطيع أن تنزع سلاح المقاومة، الجيش اللبناني لا يستطيع ولا يريد أن ينزع سلاح المقاومة. ذكرت الجلب الأمريكية للسلطة اللبنانية حتى تأتي ويتفق معها على التآمر على المقاومة وعلى سلاح المقاومة هي بداية الفتنة.
2: قماطي قال إن وقف إطلاق النار الذي لما كان ليبحث به لولا الضغط الإيراني لا يمكن أن يتحقق أو أن يلتزم به حزب الله في حال جرى تكريس الاحتلال في الجنوب، بحيث يبقى كل طرف حيث هو. متابعا إن رئيس الجمهورية أو غيره بأغلبية حكومية يريدون ضرب المقاومة في هذا العهد، وبالتالي على هؤلاء أن يعلموا أنهم جهة عابرة تأتي وتذهب فيما نحن المتجذرون في هذا البلد.
0: معايدة جوزيف عون تهز خطاب حزب الله، هل التضحية وسيلة لحماية الأرض أم السلاح؟ تقرير مجدولين اللحام.
4: كل الجيوش بتضحي، لكن الجيوش بتحارب حتى تقفل حدودها عند حرية، سيادة واستقلال. ثلاث كلمات مسئبة بتزعج حزب الله. وبعيد الأضحى انزعج حزب الله كذلك من معايدة الرئيس جوزيف عون، اللي ذكر أنه أسمى معاني الأضحى أنه نتعلم كيف ما نضحي بأولادنا وما نهدر دماءهم، بل أنه نصنع حياة لإلهم.
5: بابا رد بابا بابا.
4: جملة كان يفترض أنها تكون بديهية، لكنها استفزت مفهوم انتصار الدم على السيف ووضعت إصبعها على الجرح الأخطر. ماذا يبقى من خطاب التضحية لما يصيروا الأبناء وقود لمشروع عبثي عم بيكرر ذاته؟
6: قيل لنا أن مقاومتكم عبثية لا جدوى منها ولا فائدة، ولكن الإمام قال لنا شيئا، قال لنا تكليفكم أن تقاتل، إن لم تقاتلوا أنتم قاعدون عن الجهاد وسيحاسبكم الله يوم القيامة.
4: وإذا كانت التضحية الدموية اللي قدمها حزب الله عام 1997 أثمرت تحرير الألفين، فلماذا لم تسلم الثمرة إلى الدولة اللبنانية؟ الجواب كان واضح على مسامع اللبنانيين منذ الأنشودة الأولى. وقل للخميني نحن فداك. بالمعنى الديني للأضحى ما بينتصر الدم، بينتصر الامتحان اللي ما بيكتمل بالذبح بل بحقن الدماء. فالرسالة مش انه يتحول الابن الى قربان، بل انه ترفع السكين عنه. اما في لبنان كأن كل جيل لازم يدفع دفع الدم حتى يبقى السلاح قادر يبرر نفسه.
7: الحمد لله وقبلانين نحن، وإن شاء الله النصر إلنا، النصر إلنا، بس الفرق صعب.
8: أوايا الحمد لله، ومنضل أوايا إن شاء الله، منضل أوايا، ما بننهزم إن شاء الله.
4: المشكلة مش بمفهوم التضحية، بل بتحويل فعل التضحية الشرف والوفاء إلى نظام إنتاج موت. ولهذا تحديدا خاف حزب الله من عبارة الرئيس، لأن أعادة التضحية لمعناها الإنساني، إنه نحمي المواطن اللبناني من الموت مش نربيه على الموت. أما اللي بيهاجم هالفكرة فربما لأن مشروعه كله قائم على العكس، أن يفتدى السلاح بالأبناء.
0: في الشأن السياسي دائما وفي المواقف، أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط أنه لم يعد قادرا على التواصل مع حزب الله كما كان يفعل سابقا خلال فترة الأمين العام السابق السيد حسن نصر الله، معتبرا أن قيادة الحزب الحالية باتت بالكامل تحت التأثير الإيراني بعد اغتيال نصر الله عام 2024. وفي حديث لصحيفة ليبراسيون الفرنسية، انتقد جملاط خصوم حزب الله معتبرا أنهم بدورهم أصبحوا أكثر تشددا، وأشار إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يتصرف كأنه موسى، مضيفا أن الجميع باتوا عالقين في دوامة من العنف والانقسام في ظل غياب الصوت العقلاني. وحذر جملات من تصاعد ما وصفه بالنفوذ التقسيمي والانفصالي في المنطقة، معتبرا أن المشروع الإسرائيلي القائم على إنشاء كيانات طائفية ودينية عاد إلى الواجهة بهدف تفكيك المنطقة، متوقعا أن تستمر الحرب ضد إيران لأن المستفيدين منها كثر. نتابع بعد الإعلان معايير جديدة لجيل زد.

0: أهلا بكم من جديد. في الأخبار الإقليمية، مسار التفاوض الأمريكي الإيراني يدخل سجالا جديدا بين رواية طهران عن مذكرة تفاهم حول هرمز ورفض سريع من البيت الأبيض
1: بعدما كان مقررا في كامب ديفيد.

0: M7 following multiple incidents earlier. The M5 really crawling outbound through Revesby. Delays continue towards Preston's after a multi-vehicle crash and slow to southbound down the Hume Motorway towards Raby. Now into Melbourne on Ring Road, a crash Altona bound at Pasco Vale Road. Middle lane shut. Hume Freeway, a collision city bound to at Cooper Street and a crash in Glen Waverley. Springvale Road northbound at Waverley Road. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 نرجع على استوديوهات الهواء. مساء النور لك المستمعين الكرام. أنتم برفقة إذاعة 2 ME 1638 AM. من كاتيانا الصراف القن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تسمعوا لألنا على 1638 AM 2 ME أستراليا أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. يوم الخميس اليوم 28 من شهر ماي أيار. طقسنا بكرة الجمعة درجات الحرارة بسيدني بتوصل 20-16 على الصعيد ميلبن. عبر أكيد أثير راديو 2ME رح نتابع مشوار درايف تايم بروجرام. رح نبلش هالساعة مع الفنانة عبير نعمي, نرجع منكمل مع الفنان إياد طنوس. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا, وخدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 West Street Fairfield.

This is CAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمانة نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969، ويلي لازم تعرفوا انه قضيت 22

20 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي، كوني انت السن فلاور بهالساعة يا رب. الديس الساعة سينت اوف دي اور، معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكم انتو برفتي دعت 2ME 1638 حرق أشهر المطاعم في ميلبن وكريغبن. هالمطعم هيدا بميلبن كريغبن مطعم شيشة باشا أشهر من نار على علم. للأسف عصابات حرق المحلات تستمر في أعمالها التخريبية والإجرامية وتستهدف هذه المرة مطعم شيشة باشا الشهير والذي يقع في وسط سوق كريغبن. يعتبر من أشهر المطاعم في ميلبن وبين أبناء الجالية العربية وبين الجالية الأسترالية. وهيدا هالمطعم هيدا كتير كتير مشهور حاليا بميلبن، ولكن للأسف تم استهدافه من قبل الأيادي السوداء التي تبحث وعم تبعت عالم حتى يروحوا يخربوا ويحرقوا حتى يؤذوا الناس ويؤذوا أصحاب المطعم، وأكيد تنشر الخوف بين أصحاب المحلات في ميلبن. يعني ما في الواحد يقول الله يعود على أصحاب المطعم، وإن شاء الله يا رب بيرجع المطعم أقوى من قبل ومن مكان. بونسوار لألكم من جديد، أنتوا برفتي دعت 2ME، بنسمع الفنان محمد رمضان بأغنية جميلة.

0: عناوين النشر. محاوي الجبهة من الليطاني إلى نهر الزهراني. لقاء أول بين الوفد العسكري اللبناني والأمريكيين اليوم ورسالة من واشنطن. سامي الجميل لا أحد يمكنه أن يوقف مسار استعادة سيادة الدولة. واشنطن تمدد الحماية المؤقتة للبنانيين حتى تشرين الثاني 2026. ضربات أمريكية على بندر عباس ورد إيراني على قاعدة أمريكية.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: لم تعد في الجنوب وجهة إلا باتجاه شمال نهر الزهراني، فالحرب تتدحرج بسرعة خارج الخط الأصفر، وأصبحت إسرائيل تحاصر بالنار مساحة جغرافية على مسافة 30 كيلومترا من الحدود الجنوبية، فتوسع بنك أهدافها إلى صور والنبطية، المدينتين اللتين تختصران عمق الوجدان الشيعي سياسيا واجتماعيا. هذا التبدل الميداني المتقدم جنوبا الذي تريد إسرائيل منه إزالة تهديدات مسيرات حزب الله يستفيد من الضوء الأخضر الأمريكي استباقا لجولة التفاوض العسكرية غدا في واشنطن قبل الوصول إلى الجلسات السياسية في 2 و3 حزيران. لبنان يحمل إلى التفاوض طلبه لتحقيق وقف النار، وحزب الله يحبط كل مسعى في هذا السياق رافضا الالتزام بوقف النار، معلنا خضوعه التام لإيران التي تفاوض وهي تعي أن ما يسري على جبهتها لن يكون مماثلا في لبنان، فيما توقع إسرائيل على مطالبها بتعديل الخرائط الجغرافية. ولا تزال قاعدة التحكم بالتفاوض الأمريكي الإيراني وسط ساعات الترقب لمصير الاتفاق أو اللا اتفاق تحمل نقطة ضعفها الأساسي بالنسبة لترامب ألا يبدو أي اتفاق نسخة معدلة عن اتفاق أوباما، وبالنسبة إلى إيران ألا تتحول التنازلات إلى كسر لظهر النظام. في واشنطن يعقد اجتماع بين الوفد العسكري اللبناني والأمريكيين بعد ظهر اليوم في البنتاغون، وذلك قبل ساعات من انعقاد الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون. فماذا في رسالة واشنطن؟
1: أصبح الوفد العسكري اللبناني في موقف صعب للغاية بعدما كان في موقف صعب نسبيا عشية جلسة المحادثات في البنتاغون يوم الجمعة، وأصبح الرئيس الأمريكي في موقف أكثر تساهلا مع تشدد نتنياهو وإلحاحه على الحصول على ضوء أخضر أمريكي لتوسيع عملياته البرية والجوية من دون ضوابط لوجستية ومن دون سقف جغرافي في إيحاء تهديد بيروت، ما أعاد طرح الموضوع على فريق ترامب المعني بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هو توثيق عمليات بالمسيرات شنها حزب الله على المواقع الإسرائيلية ردا على تكثيف الضربات الإسرائيلية، وهذه استراتيجية جديدة يعتمدها نتنياهو بإطلاع ترامب بالصورة على ما يحصل في سعي حثيث لكسب موافقته. نقطة ضعف الوفد اللبناني أنه غير قادر على لجم حزب الله ومنعه من التواجد عسكريا جنوب وشمال الليطاني، ونقطة قوته أن الحزب يرد على المواقع الإسرائيلية داخل لبنان، لكن هذه الحجة لا تلغي كون الجيش اللبناني غير موجود فعليا في كل هذه المعادلة. آخر المعلومات تفيد بأن ترامب لن يسمح بالتصعيد الكبير قبل انعقاد الاجتماع العسكري يوم غد الجمعة.
0: في هذا الوقت أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير عن رفع وتيرة العمليات العسكرية في لبنان بهدف إلحاق ضرر أكبر بحزب الله، مشيرا إلى تنفيذ استراتيجية بشكل ممنهج على جميع الجبهات جوا وبرا، وتوعد بمواصلة العمليات بلا هوادة لتكبيد الحزب ثمنا باهظا على الجبهة وفي العمق. ومن المقرر أن يتوجه قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة إلى الولايات المتحدة لإجراء مشتريات تتعلق بمواجهة المسيرات التابعة لحزب الله، وسط توقعات إسرائيلية بأخبار جيدة عن تطوير وسائل تكنولوجية جديدة لمواجهة المسيرات. للإضاءة على مجرى العمليات العسكرية ينضم إلينا العميد المتقاعد سعيد القزح. صباح الخير.
2: صباح الخير سيدتي، صباح الخير للمستمعين.
0: اليوم التطورات العسكرية الجنوبية هي في مقدمة الأحداث الأمنية، برأيك حضرة العميد المتقاعد سعيد القزح، أي مجرى لهذه العمليات ولأي وإلى أي مدى سيصل التقدم الإسرائيلي؟
2: سيدتي قوات إسرائيلية في المرحلة من هذه الفتح الثاني من أرض.
0: حضرت العميد فيك عفوا فيك تتغير موقعك لأنه الخط العب كتير عم بيقطيش. ايه تفضل.
2: قامت قوات إسرائيلية بالمرحلة الأولى عن الحرب التي فتحت الثاني من أذار بالأول التي أحمته وهو منطقة عاجلة.
0: بدي بس الخط التليفون لأنه كتير عم مش عم نسمع منيح.
2: مع أنه خط عادي عم بي.
0: هيدا عادي؟
2: شو وصف
0: رح نرجع نطلبك. يلا. الواقع العسكري الجنوبي مع باسمة بوسرحال.
3: تتمركز رقعة العمليات في مناطق سور الزهراني النبطية جزين والبقاع الغربي، سبقتها انذارات بشكل خاص الى سور والنبطية قبل ان يواجه الجيش الاسرائيلي انذارا الى سكان جنوب لبنان دعاهم فيه الى اخلاء مناطقهم الى شمال نهر الزهراني الذي يبعد حوالي 40 كيلومترا عن الحدود، مشددا على ان جميع المناطق الواقعة جنوبي النهر تعد منطقة قتال. الخطورة الميدانية على محور زوتر الشرقية النبطية وعلى محور قلعة شقيف تبنين، فيما أعلن حزب الله أنه خاض اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في زوتر الشرقية. وفي صور وجه الجيش الإسرائيلي فجر اليوم إنذارا لإخلاء عدد من المباني، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ ضربات تستهدف بنية تحتية تابعة لحزب الله. واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على الأوتوستراد في منطقة عدلون بالقرب من مقام النبي ساري في منطقة الزهراني، ما أدى إلى مقتل ركابها. الجيش اللبناني أعلن عن استشهاد عسكري إثر استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق كفر رومان الخردلي.
0: إلى ذلك أفادت معلومات أولية عن استهداف دراجة على طريق المساكن الشعبية صور ثكنة الجيش ما أدى إلى سقوط جريح. في صيدا ضحيتان على الأقل وعدد من الجرحى في غارة استهدفت ليلا شقة في منطقة القياعة. المزيد مع رئيف الملاح.
4: بدون سابق انذار استهدف الجيش الاسرائيلي مدينة صيدا بغارة فجر اليوم استهدفت طابقين من مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق.

0: من جولتنا الغنائية العودة لمتابعة أمسيتنا برفقتكم أمسية الخميس 28 من شهر ماي أيار. ثقة الناس بالشرطة في أستراليا تتراجع هيدي الأيام والسبب معدلات الجريمة. مدينة سيدني مثالا أحدث استطلاعات الرأي من هيئة الجريمة في نيو ساوث ويلز سيدني أظهرت للأسف أنه معدل الثقة بالشرطة والقانون في سيدني هو الأدنى منذ 10 سنوات، والسبب معدلات الجريمة المرتفعة أثرت سلبيا على ثقة الناس بالشرطة والنظام القانوني. تحياتي المسائية لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنان غسان صليبة بأغنية وطني. سمعنا لها الأغنية الحلوة عبر أثير راديو 2ME. منروح لفاصل استراحة. Today's best variety.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755726. عشتار.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم أنتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. المطالبة بإزالة 45,000 ماكينة بوكي ماشين من مدينة سيدني لأنه الناس اتبهدلت. مع أو ضد هذا القانون؟ أنا مع أكيد، وبظن أنه أنتو كمان مستمعينا مع هالقانون هيدا، لأنه عن جد الناس اتبهدلت وياما القمار بهدل العالم وخسر عالم كتيري أمواله، بيوتها، مصالحها، عيالها، أولادها، يعني أهلها، ناسها. عن جد الخمار دمار. ولكن حكومة نيو ساوث ويلز سيدني تخطط لإزالة 45,000 ماكينة قمار بوكي ماشين من كازونوهات وأوتيلات الولاية، والسبب خسائر كبيرة جدا يتعرض لها سكان سيدني يوميا بالقمار. هذه الضغوطات جاءت من حزب العمال نفسه هذه المرة على الحكومة للتدخل الفوري. حكومة نيو ساوث ويلز ستصوت على هذا المقترح والقانون في شهر جولاي القادم، أي شهر 7. يا رب ينجح ويمرق هالقانون هيدا. بونسوار لكم من جديد، تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. المسمع الفناني نارين.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من وفي كم فيها عبر أثير راديو 2ME. مسنة 2ME. Let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits non-stop. Your number one hit music station. Yes. 2ME Australia. عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
1: أكثر من 30 سنة
0: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
6: امبارح اليوم وبكرة، كل الفرق. A big, big difference. 2ME Australia. 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق في ميناء وسط متابعة ميدانية مباشرة. البنتاغون يعد قائمة لأهداف عسكرية في حال تجددت الحرب، وإيران تحذر من تبعات صراع طويل الأمد. واشنطن تؤكد أن ضربة بندر عباس دفاعية وتفريض عقوبات على هيئة مضيق هرمز الإيرانية. قبل أيام على جولة مفاوضات جديدة في واشنطن، إسرائيل تكثف عملياتها في لبنان، قصف عنيف على صور وصيدا. تحت ضغط الضربات الروسية، أوكرانيا تطلب من إدارة ترامب تزويدها بصواريخ باتريوت. نستهل ساعتنا من المشاعر المقدسة. بدأ الحجاج اليوم أول أيام التشريق في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخطط تنظيمية وأمنية وصحية مكثفة. وشهدت منشأة الجمرات انسيابية في حركة الحشود عبر عملية تفويج منظمة وفق جداول زمنية ومسارات متعددة بالتزامن مع تكثيف أعمال النقل والإرشاد الميداني، إلى جانب انتشار الفرق الأمنية والإسعافية والخدمية في مختلف المواقع. ويواصل الحجاج بعد رمي الجمرات قضاء أيام التشريق في ميناء وسط متابعة ميدانية مباشرة من الجهات المختصة لضمان سلامتهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. ولننقل لكم الأجواء بالصوت والصورة، ينضم إلينا زملائنا من منشأة الجمرات مراسل العربية سلطان السلمي، ومن المسجد الحرام مراسل العربية أسامة القاسم. سأبدأ معك أسامة لنتحدث عن المسجد الانسيابية للوصول إليه. ما هي الإجراءات الآن المتخذة في هذه الأثناء، وبهذه الأثناء أيضا ماذا يفعل الحجاج؟
1: نعم ميسون، إذا انسيابية عالية هنا في المسجد الحرام حقيقة منذ ساعات الصباح الأولى. تستمر وفود الحجاج لأداء طواف الإفاضة. كما نشهد أنا الآن متواجد في مطاف الدور الأول، وهو مطاف خصص لكبار السن، وبالإضافة أيضا الذين يطوفون عبر العربات، بالإضافة أيضا إلى أنهم بدأوا بتفويج بعض الحجاج. الجهات الأمنية والجهات الصحية بدأوا بتفويج بعض الحجاج الآن إلى الأدوار العلوية لأنها مغلقة كي يتجنب الحجاج أشعة الشمس. أترككم الآن في صورة مباشرة مع العربية حول هذا المدخل، باب الملك عبد العزيز، أكبر مداخل الحرم المكي الشريف المؤدي إلى صحن المطاف. نشهد الآن يعني كثافة عالية جدا للحجاج وتواجدهم في هذه المنطقة. هذا المطاف والأدوار العلوية عموما هي كبيرة المساحة، بالإضافة أيضا تتواجد بها كافة الخدمات، وبدأ حقيقة تفويج الحجاج إلى هذه المطافات ليتجنبوا أشعة الشمس، بالإضافة أيضا إلى تكثيف الأعداد المتواجدة وتوزيعها على عدة أدوار. نتحدث اليوم إذن على خدمات كبيرة تقدم الحجاج حقيقة. الحجاج بالأمس تحللوا من النسك وباتوا في ميناء، وبدأت طلائع حجاج يعني غير الأمس تأتي اليوم إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الإفاضة. العملية اليوم مرنة وسلسة ميسون، يعني الجهات الأمنية تعمل اليوم على ضبط الأمن في مداخل العاصمة المقدسة وبالحرم المكي الشريف. الحرم المكي الشريف هنالك مركز العمليات، وهو مركز يعنى بمراقبة الحالة الكاملة الأمنية للحجاج، بالإضافة أيضا إلى مراقبة الكثافات وإدارة الحشود، بالإضافة أيضا إلى مركز إدارة الحشود في الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين. تتواجد أيضا تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعرفة الأعداد الداخلة إلى صحن المطاف وإلى مداخل الحرم المكي الشريف، حيث أنه قد تم تخصيص 12 مسارا عبر 6 أبواب رئيسية، هم أبواب الملك عبد العزيز وباب الملك فهد وباب الفتح وباب السلام وباب العمرة وباب أجياد. هذه المداخل اليوم التي تم تخصيصها تتمتع بخدمات عالية. أولا المراقبة الإلكترونية عبر كثير من الكاميرات في الحرم المكي، أكثر من 7000 كاميرا متوزعة تراقب عليها المراكز الأمنية لمراقبة مراقبة الحالة الأمنية بشكل كامل. وأيضا كما أسبقت ميسون لو كانت هناك بعض الزحام يتم تفتيتها وتوزيع هذه الكثافات وهذه.
0: يعني نفهم من كلامك أسامة
1: أربعة أدوار
0: لم تسجل أي حركات تدافع أو أي يعني عرقلة لهذه الانسيابية التي نتابعها منذ اليوم الأول في موسم الحج.
1: نعم ميسون، إذن أسبقت وأن قلت أن الصفر في الحساب ليس له قيمة، ولكن اليوم في الحج هو رأس القيمة حقيقة. إذ أنه عدد حالات التدافع والازدحام في المشاعر المقدس أو في الحرم المكي صفر حالات، بالإضافة أيضا إلى أن حالات الإصابة بالعدوى وبالأمراض المعدية أيضا صفر حالات. ولكن دعيني أنتقل إلى نقطة أخرى بالسؤال اليوم عن لماذا اليوم لا تحصل هناك ازدحامات في منطقة الحرم المكي الشريف وصحن المطاف بالتحديد. مراكز عمليات اليوم لا تعمل على متابعة الأخطار حين وقوعها ولكن ما قبل وقوعها. هناك كاميرات حرارية متواجدة على مداخل الحرم المكي الشريف تنظر إلى انسيابية الحركة وأعداد الحجاج بثلاثة ألوان رئيسية، اللون الأخضر ومعناه أن هنالك مساحة لاستقبال الحجاج، واللون الأصفر معناه أن هنالك يعني هناك لابد أن يكون هناك قليلا من الانتظار حتى يتم تفويج الدفعة التي لم تدخل بعد إلى صحن المطاف. أما اللون الأحمر فهو منع بالدخول من ذلك الباب والتفويج إلى باب آخر أو اختيار مسار بديل كمسار مثلا احتياطي لو كانت الأعداد كبيرة، لأن الحالة كما أسبقت يعني هي مزدوجة وأيضا مرنة، قد يتم تغييرها في نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين نظرا للأعداد الكبيرة والهائلة. ولكن كتسجيل حالات تدافع أو ازدحام لم تسجل، لأنه كما أسبقت ميسون منذ أن يأتي اللون الأصفر يبدأ اختيار مسار جديد وتفويج الحجاج على هذا المسار، وبالتالي لا يحصل أي ازدحام أو أي تدافع في الحرم المكي الشريف، بالإضافة أيضا إلى ربطها بالمركز العام للنقل للحافلات. هناك 24 ألف حافلة، يكون هناك أيضا تعليمات من قبل مراكز العمليات هنا أنه هناك مساحة لإرسال أفواج الحجيج من محطات الحافلات، وبالتالي هذه العملية مرنة وآمنة وأيضا تكاملية بين كافة الجهات.
0: دعنا نذهب إلى منشأة الجمرات حيث يتواجد زميلنا سلطان. سلطان أيضا أهلا بك معنا ويعطيك العافية أنت وأسامة، ولكن نريد أن نعرف منك إلى أي حد هناك التزام بموضوع حظر المشي وحظر التنقل خلال ساعات الذروة الحرارية، لأن المؤسسات الأمنية أو السلطات الأمنية أيضا كانت حددت ساعات محددة حتى لا يصاب الحاج بأي إجهاد حراري؟
2: بالفعل نتحدث بأن فترة الحظر بدأت وهي تبدأ من تمام الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا. فقط قرابة 18 ألف حاج سوف يقومون برمي الجمرات الثلاث في هذه الفترة، وهم من يأتون عبر قطار المشاعر لمدة زمنية محددة وكذلك وفق إجراءات صحية مشددة حتى لا يتعرضون لضربات الشمس أو الإجهاد العضلي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. الفترة السابقة أو الفترة الأولى من عمليات التفويج كانت في تمام الساعة 5 فجرا وانتهت في تمام الساعة 10 قبل قليل. كان عدد الحجاج من قاموا برمي الجمرات الثلاث في هذه الفترة وهي الفترة الأولى 420 ألف حاج. سوف تبدأ الفترة الثالثة لعمليات التفويج من مقرات السكن بمشعر ميناء إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث في أولى أيام التشريق من الساعة 3 عصرا وحتى نهاية اليوم. لذلك نتحدث عن عمليات اكتمال رمي الجمرات الثلاث من كافة حجاج بيت الله الحرام مع نهاية هذا اليوم. فترة الحظر هذه وضعت لحماية الحجاج والحفاظ على أمنهم وسلامتهم من عمليات الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس أو الإجهاد العضلي. لذلك تؤكد وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع كافة القطاعات الصحية والمنظومة الصحية العاملة بموسم الحج بأن كافة شركات الحج تلتزم بفترة الحظر والجداول الزمنية الموضوعة لهم. وفي موسم حج هذا العام قامت وزارة الحج والعمرة بتركيب مستشعرات ذكية تقوم بقراءة كافة بطاقات نسك التي يحملها الحجاج عند خروجهم من أبواب المخيمات، فورا تكون مرتبطة بمركز الرصد والتحكم، يقوم مباشرة هذه الحالة المرشد الخاص بوزارة الحج والعمرة في مشعر ميناء، أكثر من 20 ألف مرشد يقومون بعمليات التأكد وضبط الجداول الزمنية لحجاج بيت الله الحرام. اليوم العمليات تتم من مقرات السكن بمشعر ميناء إلى منشأة الجمرات وفق جداول زمنية محددة تعمل على مراقبتها القطاعات الأمنية وكذلك وزارة الحج والعمرة. أيضا ما لفت نظري حقيقة منذ ساعات الصباح الأولى هو الانتشار الكبير جدا للفرق الفرق الإسعافية وكذلك فرق الخدمات الطبية للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في كافة مستويات منشأة الجمرات الخمس، هذه المنشأة المكيفة المرتبطة بشبكة طرق وكذلك مرتبطة بمحطات القطارات. نعم نتحدث اليوم عن عمليات ضبط واضحة ودقيقة جدا والتزام كبير حقيقة كما يظهر من خلف الآن أعداد قليلة.
0: نعم.
2: هنا في منشأة الجمرات وتحديدا في الدور الأرضي المرتبط مباشرة بالجسور بمشعر منها، ونشاهد أعداد قليلة جدا للحجاج، وهذا يعطي انطباع أن هنالك التزام واضح من قبل حجاج بيت الله الحرام هذا الموسم.
0: دعنا نذهب أيضا مجددا إلى زميلنا أسامة لمعرفة أيضا التزام المسؤولين عن الحملات أيضا أسامة، ومدى أهمية حملات التوعية التي سبقت موسم الحج، إلى أي حد أيضا ساهمت بأن يكون هذا الموسم سلس وانسيابي؟
1: نعم ميسو، كانت هناك عديد من الحملات أهمها حج بوعي، وهذه الحملة كانت بالنسبة للحملات الأجنبية، وكل حملة أجنبية تأتي اليوم لديها مترجم، نتحدث عن 165 دولة.
3: جميل جمال للموسيقار فريد الأطرش. بدي وصل تحياتي المسائية لعلكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بدي أكيد حيي كل مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا ومن خلال الويب سايت على 2ME.com.au. أمسية الخميس 28 من شهر ماي أيار من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 بنرجع نتابع سوا آخر ساعة من مشروع وار درايف تايم بروجرام برفقتكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا. اهلا وسهلا بتواجدكم. رح نبلش هالساعه مع الموسيقار فريد الاطرش، نرجع نكمل مع الفنانه ساريه السواس، وعندي كمان جيت بوقتك. شو حلوه هالاغنيه من روائع الموسيقار ملحم بركات. ولكن هلا اسمحوا لي اذكركم باحوال طقسنا لبكره الجمعه. درجات الحراره بسيدني بتوصل ل 20 درجه، 16 على الصعيد ملبن. مني كاتيانا صراف وكن اطيب التحيات المسائيه من وين ما انتوا موجودين. بونسوار.

0: الموجه الغنائيه نرجع لعنكم مستمعينا. جيت بوقتك للموسيقار ملحم بركات على امل هالاغاني الحلوه اللي عم نستمع لها عم تنال كل اعجابكم. اشياء تكتشفها بعد فوات الاوان. اولا رضا الناس لا قيمه له. اثنين الهدوء اغلى من كل صداقه. ثلاثة احترامك لنفسك ياتي اولا. أربعة التضحية المستمرة تدمرك. خمسة بعد الرحيل شفاء. بونسوار لكم انتو برفتي ذات 2ME 6:30 AM. استراحة بسيطة ونتابع.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: كثير من الإذاعات سياستهم النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل تؤمن أستراليا. منكن ولألكن ولألكن ولألكن ولألكن.
0: العودة لمتابعة ما تبقى من مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم أنتو برفقتي ذات 2ME 6:30 AM. تريد تدمير نفسك؟ افعل هذا، اجعل السهر عادي وكل يوم تصبح أضعف من الذي قبله. استمع لكل صوت حولك ولا تستمع لصوتك أنت. قارن نفسك بالآخرين وستقتل ثقتك بنفسك ببطء. اهرب من مشاكلك ودع تكبر حتى تبلعك تبتلعك. نعم، اهرب من المشاكل ودع تكبر حتى تبتلعك. دع الهاتف يقود يومك وسيأكل عقلك وأنفاسك. اجلس بلا هدف وسيختفي مستقبلك قبل أن يبدأ. عيش بعشوائية وستخسر أكثر مما تربح. بونسوار من عندنا من هون من راديو 2ME، بسمع الفنان توني كيوان بدك بدك.

بدك بدك للفنان توني كيوان. مساء النور لكم من جديد مستمعينا انتم برفقتي ذات 2 ME 1638 AM. بتعرفوا انه الابتسامه لغه عالميه يمكنك من خلالها كسر اصعب الحواجز بينك وبين البشر. بونسوار من عندنا من هون من راديو 2 ME.

ظلمنا الحب بإيديك.

0: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. Hello.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت اون بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس 28 من شهر ماي أيار. مني كاتيانا الصراف بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. رح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير. Get the news first
1: from 2ME. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. Your news coming up moments from
6: now on 2ME Australia. تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
7: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: ABC News.
10: G'day, Jono Wakely here with the top stories. Nationals leader Matt Canavan says the government should have taken its proposed tax changes to the people and has called for an election. The government has introduced its contentious tax reforms to Parliament, including changes to negative gearing, capital gains tax and a $250 tax offset. Senator Canavan says with the cost of living and housing crisis, the tax changes should not be passed without the support of the Australian people. Former soldier Ben Robert Smith was planning to move overseas ahead of his arrest on war crimes charges, according to new details provided by the Australian Federal Police. AFP Commissioner Chrissy Barrett has used a Senate estimates hearing to explain decisions ahead of the Victoria Cross recipient's arrest at Sydney Airport last month. She says airports are a common place for arrests to occur, and investigators had learned of his plans to move abroad, which factored into their decisions. There are hopes the federal government's legal challenge against the company 3M will prompt further investigations into PFAS in communities across Australia. 3M is being accused of withholding its own environmental laboratory testing, showing there were significant adverse environmental effects associated with its firefighting foam. The federal government is seeking $2 billion in damages. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق الجنوب اللبناني وسقوط 11 قتيلا في ضربات على صيدا وصور. واشنطن تحدد خطوطها الحمراء وتفرض عقوبات على هيئة مضيق هرمز التي أنشأتها إيران، وطهران تتمسك باستعادة أموالها المجمدة. الجيش الكويتي يؤكد أن الدفاعات الجوية تتصدت لهجمات معادية بالصواريخ والمسيرات. في الظهيرة أيضا، بعد انضمام النرويج للمظلة النووية الفرنسية، روسيا تتهم نيتو بالاستعداد لنزاع طويل وتؤكد أن أوروبا تحولت إلى حلف عسكري موجه ضد موسكو. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. وسع الجيش الإسرائيلي من نطاق ضرباته على جنوب لبنان مستهدفا بلدات عدة في غارات عنيفة. وأفادت مصادر لبنانية بمقتل 11 شخصا في غارات إسرائيلية على قضاء صيدا جنوب لبنان ومناطق عدة في سور. من جانبه، أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده في ضربة إسرائيلية على الجنوب. ومن جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه ضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة سور، ويأتي ذلك بينما تشهد سور حركة نزوح كثيفة بعد تصاعد حدة الضربات والغارات الإسرائيلية. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندية من صفوفه إثر هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، مما يرفع حصيلة قتلاه منذ مطلع مارس إلى 24 جنديا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيانا قال فيه إن كل المناطق الواقعة جنوب النهر تعد منطقة قتال، متهما حزب الله بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، ومؤكدا أنه سيعمل بقوة شديدة ضد حزب الله. في الأثناء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن حزب الله يدفع أثمانا باهظة بسبب أعماله ضد إسرائيل، وأن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل حماية مواطنيها عند الحدود الشمالية في مواجهة حزب الله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من جنوب لبنان مراسلنا سلمان العنداري، ومن القدس مراسلنا بشار صغير. أرحب بكما وأبدأ معك سلمان، وبآخر تطورات المشهد الميداني مما يجري اليوم في الجنوب اللبناني، في سور، في صيدا، أيضا يعني سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة، والتوغل الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يتكثف خلال الساعات الأخيرة. نرصد آخر التفاصيل معك سلمان حتى آخر التطورات في المسار السياسي.
2: ميشا، من القطاع الشرقي الأقصى القطاع الغربي، من مدينة النبطية وصولا إلى مدينة سور ومدينة صيدا أيضا في الجنوب اللبناني التي تعرضت لغارة إسرائيلية فجر هذا اليوم. الضربات تتواصل، الاستهدافات والتصعيد الإسرائيلي بلغ مستويات غير مسبوقة خلال الساعات القليلة الماضية بفعل الضربات والغارات والتركيز على مدينتين أساسيتين في الجنوب. نتحدث عن النبطية وعن مدينة سور بتاريخها وثقافتها وبإرثها ومعانيها الثقافية والسياسية والاكتظاظ السكاني فيها باعتبارها مدينة أساسية. التركيز على مدينة سور من الجانب الإسرائيلي واضح من الإنذارات التي وجهت مساء أمس، وصولا إلى الإنذارات التي وجهت لعدد من المباني والأحياء المحيطة، منها مخيمات للنازحين الفلسطينيين. الغارات كانت عنيفة جدا خلال ساعات الليل وساعات الصباح الأولى، تعرضت المدينة لعدد كبير من الغارات، أدى ذلك إلى سقوط عدد من الضحايا، والغارات كانت عنيفة جدا الانفجارات في هذه المدينة، علما أنها مكتظة بالسكان، مأهولة بالسكان، فيها عدد كبير من النازحين. هذا يضاف أيضا إلى ما يجري في منطقة النبطية ومحيط هذه المدينة من غارات إسرائيلية لا تتوقف، قصف مدفعي عنيف على عدد كبير من البلدات، نتحدث عن النبطية الفوقة وزوتر الشرقية والغربية وميفدون وكفر تبنيت وكفر رومان. تعرضت طوال فترة الليل وساعات الصباح وحتى هذه الأثناء لغارات لا تتوقف، يضاف إلى المسيرات الإسرائيلية التي تلاحق دراجات نارية وسيارات في عدد من البلدات الجنوبية، أدى ذلك إلى مقتل عدد من الأشخاص. إذن تصعيد إسرائيلي واضح في الجنوب اللبناني من سور وصولا إلى النبطية، التركيز على مدينتين أساسيتين إضافة إلى توسيع رقعة العمليات. نتحدث عن إنذار إسرائيلي غير مسبوق ميشا، دعا السكان إلى ضرورة إخلاء كل البلدات نحو شمال نهر الزهراني وطلب منهم عدم التوجه جنوب هذا النهر. نحن نتحدث عن مسافة 50 كيلومترا من النقورة وصولا إلى مصب نهر الزهراني في الجنوب اللبناني. هذا الأمر أدى إلى موجة نزوح كثيفة خلال الساعات الماضية خلال ساعات المساء، وأيضا هذا النزوح مستمر حتى الساعة. وصلت كما قلت الغارات الإسرائيلية إلى مدينة صيدا إلى قلب المدينة حيث استهدفت أيضا شقة سكنية. أرقام وزارة الصحة تكشف عن عدد كبير من الضحايا، حتى الآن حصيلة نهائية في عدلون ومخيم البص في سور نتحدث عن 9 أشخاص. الجيش اللبناني أيضا نعى أحد عناصره الذي استهدف في منطقة زفتة في النبطية بغارة من مسيرة إسرائيلية. أيضا في صيدا هناك 3 أشخاص سقطوا وعدد كبير من الجرحى جراء هذه الغارات. هناك تصعيد إسرائيلي واضح وتركيز إسرائيلي واضح على الجنوب اللبناني، هذا فيما يتعلق بالغارات والمسيرات. أما فيما يتعلق بالجانب البري، إسرائيل على ما يبدو تحاول وتواصل محاولات التوغل والتقدم من زوتر الشرقية نحو أرنون يحمر لشقيف أولا، ومن محور زوتر الشرقية نحو منطقة كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر. وهذا يفسر الغارات الكثيفة التي شنت بالأمس وفي ساعات الصباح على هذه المنطقة بما يعتبر توطئة نارية أو إسناد ناري لتقدم. لكن حزب الله في بياناته تحدث أيضا عن اشتباكات واستهدافات لآليات جنود ولدبابات إسرائيلية في تلك المنطقة، وهذا يعني أننا أمام يعني معارك ساخنة واشتباكات بين الطرفين في هذه المنطقة بالتحديد، بحيث في حال سيطرة إسرائيل على هذه المنطقة فإنها ستطل وستتمكن من السيطرة على تلال واسعة ومناطق واسعة من الجنوب اللبناني تحت عنوان تهديد المسيرات من جانب حزب الله. كل هذا يأتي عشية المفاوضات التي ستعقد في واشنطن التي ستبحث مسارا أمنيا بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني برعاية أمريكية. الطرف اللبناني يصر حتى هذه اللحظة على ضرورة التمسك بوقف إطلاق النار ووقف كل الأعمال العدائية قبل الاتفاق أو الدخول في ملفات عدة، ولكن إسرائيل تحاول المفاوضة بالنار عبر هذا الضغط الكبير الناري من الجنوب اللبناني بعد حصول فيتو أمريكي على ضرب بيروت أو ضاحية بيروت الجنوبية، وبالتالي هناك مسارا تعويضيا عبر هذا الضغط الكبير على كل من النبطي وسور في الجنوب اللبناني.
1: أتحول إلى بشار مراسلنا من القدس. بشار، كيف تراقب تل أبيب كل هذه التطورات فيما خص الجنوب اللبناني، فيما خص عملياتها العسكرية بوجود قواتها وتكثيف التوغل في الجنوب اللبناني؟
3: ميشا، أريد أن أبدأ مما انتهى به زميلنا سلمان، ألا هو موضوع التعويض، بمعنى أن إسرائيل يبدو مما تفعله الآن في لبنان وكأنها تريد أن تعوض في النبطية في صور وفي صيدا وفي هذه المدن الرئيسة والكبيرة والمليئة بالسكان، تريد من خلال عمليات الإخلاء والإنذارات والغارات هناك أن تعوض عن المدن والأماكن الأخرى التي يحظر عليها التعامل معها وقصفها كما يتضح حتى هذه اللحظة بسبب الضوء الأحمر من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فإن إسرائيل عمليا تلجأ إلى هذا الخيار، خيار توسيع الغارات، توسيع المنطقة التي تتواجد فيها، وذلك من أجل مواجهة المسيرات ومن أجل دفع حزب الله أكثر بعيدا عن الحدود الإسرائيلية والتخلص من تهديد المسيرات. وطبعا يأتي هذا كله في الإطار العام لأهداف الجيش الإسرائيلي، ألا وهو إضعاف حزب الله وإضعاف سلاح المسيرات محاولة الوصول للهدف النهائي ألا هو تفكيك سلاح حزب الله، ولو أن هذا الهدف أيضا هناك الكثير.

Mrs. Thea, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو The Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Hello, hello, Fikon Serin Markon on 1638 Twemi Australia for the top five. It's a half an hour of new music. Let's kick off.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M-E music. No boundaries. No rules.
4: What the f-
1: 2ME, no limits.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: بعد ما أدمت إيران مقترح رفع العقوبات مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرار بفرض عقوبات على هيئة مضيق هرمز. لمزيد من التفاصيل والعناوين تابعونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
8: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

قلت لك انا واحنا في عز الهنامه يا ما قلت لك

احنا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا

0: هلو مساء الخير سيرين معكم on 1638 2MA Australia إن شاء الله متقدوا الليلة بخير. We have got lots more music coming up right after this. ما تروحوا لمحل.
1: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو 2MA أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة، أهلا بكم. الجنوب يحترق تحت النيران الإسرائيلية في وضع أقل ما يقال عنه إنه دراماتيكي، فالتوغلات البرية الإسرائيلية تتعمق والغارات العنيفة تتواصل، كذلك أوامر الإخلاء. ورئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد أن جيشه يوسع عمليته في لبنان لتعميق حجم الضرر الذي يلحقه بحزب الله. توازيا، ثمة انتظار للاجتماع الذي ينعقد في واشنطن بعد قرابة 48 ساعة من الآن. وفق المعلومات، فإن الوفد العسكري التقني اللبناني يستعد لاجتماعات حاسمة ودقيقة في العاصمة الأمريكية. نبدأ النشرة من آخر المستجدات الأمنية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي فجرا شقة سكنية في منطقة الإياعة في صيدا، ما أدى بحسب المعلومات الأولية إلى سقوط 4 ضحايا وعدد من الجرحى. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندية وإصابة عنصرين آخرين خلال عملية عسكرية شمال إسرائيل، كما أفاد بتفعيل صفارات الإنذار بعد رصد اختراق طائرات مسيرة قال أنها معادية في منطقتي معيان باروخ وكفار يوفال. كما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء هجمات تستهدف ما وصفها بالبنى التحتية التابعة لحزب الله في مدينة سور وفي محيطها. وقد شهدت المدينة غارات إسرائيلية عنيفة أدت إلى دمار واسع في بعض الأحياء. هذا وتركز التصعيد الإسرائيلي الأربعاء بشكل لافت على مدينة سور أيضا، التي شهدت حركة نزوح واسعة بعد سلسلة انذارات دعت إلى إخلائها وإخلاء المخيمات التي استهدفت في محيطها. فعن أي مخيمات نتحدث وما عدد سكانها؟ الجواب مع كيفن عبده.
1: قضاء سور تنتشر 3 مخيمات رئيسية تعد من الأكثر اكتظاظا في الجنوب اللبناني. مخيم الراشدية الواقع في جنوب مدينة صور، أنشئ القسم القديم منه عام 1936 لإيواء اللاجئين الأرمن، قبل أن تبني الأونروا والقسم الجديد عام 1963 لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين. تبلغ مساحته حوالي 2.5 كيلومترا مربعا، ويقطنه أكثر من 25 ألف لاجئ وفق تقديرات الأونروا. تعرض المخيم لدمار واسع خلال الاجتياح الإسرائيلي والحرب اللبنانية، ولا تزال البنية التحتية فيه تعاني من مشاكل مزمنة. أما مخيم البرج الشمالي فيقع في شرق مدينة صور على مسافة تقارب 3 كيلومترات من المدينة، يضم ما يقارب 18 ألف لاجئ فلسطيني في حوالي كيلومتر مربع واحد. تأسس عام 1948 لاستقبال اللاجئين القادمين من فلسطين، وهو يعاني اليوم من اكتظاظ عمراني شديد. في المدخل الشمالي لمدينة صور يقع مخيم الباص، وهو الأصغر بين المخيمات 3. تبلغ مساحته أقل من كيلومتر مربع، ويقطنه نحو 10,000 لاجئ. تعود نشأته إلى فترة الانتداب الفرنسي، وتحول إلى مخيم للفلسطينيين بعد نكبة عام 1948، ويعاني سكانه اليوم من البطالة وضعف الخدمات. التحذيرات الإسرائيلية تتواصل في وقت تعيش فيه صور ضغطا إنسانيا كثيفا نتيجة موجات النزوح المستمرة، ما دفع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات القضاء إلى الطلب من السكان التوجه إلى المدينة الرياضية، حيث لا تزال هناك أماكن شاغرة لاستقبالهم.
0: وقبيل ساعات من مفاوضات واشنطن، حزب الله يهاجم عون والحكومة جازما بأن الجيش لا يستطيع ولا يريد نزع سلاح المقاومة. فهل يبدأ الحل المستدام بين إسرائيل ولبنان برقعة تجريبية في الجنوب؟ تقرير رامي نصار.
2: بايلوت زون أو رقعة تجريبية في جنوب لبنان، فكرة طرحت سابقا في مفاوضات واشنطن بين إسرائيل ولبنان لبدء تطبيق آلية وقف الأعمال العدائية انطلاقا من منطقة معينة قد تبدأ في بنت جبيل، يحصل فيها انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته وإمرته تزامنا مع انسحاب الجيش الإسرائيلي، ثم مع اكتمال تطهيرها من السلاح يعاد إعمارها مع الانتقال إلى منطقة أخرى. هذه الفكرة تحظى بتأييد إسرائيل، لكن لبنان لا يزال متحفظا في بت هذه الأمور انطلاقا من تمسكه بمبدأ الخطوة مقابل خطوة وأولوية وقف إطلاق النار بشكل فعلي وكامل قبل أي إجراء. هذا ما سيشدد عليه الوفد العسكري التقني في اجتماع البنتاغون الجمعة، عارضا عمل الجيش في الجنوب ومعوقاته من عدم انسحاب إسرائيل إلى عدم تعاون حزب الله في كشف المخازن والأنفاق والألغام، كما عدم وصول المساعدات الموعودة. وقد يلتقي الوفد العسكري التقني الأربعاء الوفد الأمريكي في اجتماع تحضيري، ويتوجه في الوقت عينه السفير سيمون كرم إلى واشنطن تحضيرا لاجتماعات الثاني والثالث من حزيران. لكن مهمة تثبيت وقف إطلاق النار صعبة بذاتها، إذ أن قرار التهدئة من دون حل دائم وجذري لسلاح حزب الله لا يحظى بتأييد في الداخل الإسرائيلي على المستويين الشعبي والسياسي على أبواب الانتخابات المبكرة المتوقعة، ولا سيما عند سكان الشمال الإسرائيلي. كما الكلام في اجتماع الكابينة المصغر عن استهداف مباني في بيروت مقابل ضربات حزب الله. في المقابل حزب الله مستمر في التصعيد.
3: انتبهوا للبلد، ما حدا يستضعفنا. إسرائيل لا تستطيع أن تنزع سلاح المقاومة، الجيش اللبناني لا يستطيع ولا يريد أن ينزع سلاح المقاومة. ذكرت الجلب الأمريكية للسلطة اللبنانية حتى تأتي ويتفق معها على التآمر على المقاومة وعلى سلاح المقاومة هي بداية الفتنة.
2: قماطي قال إن وقف أطلاق النار الذي لما كان ليبحث به لولا الضغط الإيراني لا يمكن أن يتحقق أو أن يلتزم به حزب الله في حال جرى تكريس الاحتلال في الجنوب، بحيث يبقى كل طرف حيث هو. متابعا، إن رئيس الجمهورية أو غيره بأغلبية حكومية يريدون ضرب المقاومة في هذا العهد، وبالتالي على هؤلاء أن يعلموا أنهم جهة عابرة تأتي وتذهب فيما نحن المتجذرون في هذا البلد.
0: معايدة جوزيف عون تهز خطاب حزب الله، هل التضحية وسيلة لحماية الأرض أم السلاح؟ تقرير مجدولين اللحام.
4: كل الجيوش بتضحي، لكن الجيوش بتحارب حتى تقفل حدودها عند حرية، سيادة واستقلال. ثلاث كلمات مساقبة بتزعج حزب الله. وبعيد الأضحى انزعج حزب الله كذلك من معايدة الرئيس جوزيف عون، اللي ذكر أنه أسمى معاني الأضحى أنه نتعلم كيف ما نضحي بولادنا وما نهدر دماءهم، بل أنه نصنع حياة لألون.
5: بابا رد بابا بابا
4: جملة كان يفترض أنها تكون بديهية، لكنها استفزت مفهوم انتصار الدم على السيف ووضعت إصبعها على الجرح الأخطر. ماذا يبقى من خطاب التضحية لما يصيروا الأبناء وقود لمشروع عبثي عم بيكرر ذاته؟
6: قيل لنا أن مقاومتكم عبثية لا جدوى منها ولا فائدة، ولكن الإمام قال لنا شيئا، قال لنا تكليفكم أن تقاتل، إن لم تقاتلوا أنتم قاعدون عن الجهاد وسيحاسبكم الله يوم القيامة.
4: وإذا كانت التضحية الدموية اللي قدمها حزب الله عام 1997 أثمرت تحرير 2000، فلماذا لم تسلم الثمرة إلى الدولة اللبنانية؟ الجواب كان واضح على مسامع اللبنانيين منذ الأنشود الأولى. وقل للخميني نحن فداء. بالمعنى الديني للأضحى ما بينتصر الدم، بينتصر الامتحان اللي ما بيكتمل بالذبح بل بحقن الدماء. فالرسالة مش انه يتحول الابن الى قربان، بل انه ترفع السكين عنه. اما في لبنان كأن كل جيل لازم يدفع دفع الدم حتى يبقى سلاح قادر يبرر نفسه.
7: الحمد لله وقبلانين نحن، وإن شاء الله النصر إلنا، النصر إلنا بس الفرقة صعب.
8: أوايا الحمد لله، ما نضل أوايا إن شاء الله، ما نضل أوايا، ما ننهزم إن شاء الله.
4: المشكلة مش بمفهوم التضحية، بل بتحويل فعل التضحية الشرف والوفاء إلى نظام إنتاج موت. ولهذا تحديدا خاف حزب الله من عبارة الرئيس، لأن أعادة التضحية لمعناها الإنساني أنه نحمي المواطن اللبناني من الموت مش نربيه على الموت. أما اللي بيهاجم هالفكرة فربما لأن مشروعه كله قائم على العكس، أن يفتدى السلاح بالأبناء.
0: في الشأن السياسي دائما وفي المواقف، أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط أنه لم يعد قادرا على التواصل مع حزب الله كما كان يفعل سابقا خلال فترة الأمين العام السابق السيد حسن نصر الله، معتبرا أن قيادة الحزب الحالية باتت بالكامل تحت التأثير الإيراني بعد اغتيال نصر الله عام 2024. وفي حديث لصحيفة ليبراسيون الفرنسية، انتقد جملاط خصوم حزب الله معتبرا أنهم بدورهم أصبحوا أكثر تشددا. وأشار إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يتصرف كأنه موسى، مضيفا أن الجميع باتوا عالقين في دوامة من العنف والانقسام في ظل غياب الصوت العقلاني. وحذر جملات من تصاعد ما وصفه بالنفوذ التقسيمي والانفصالي في المنطقة، معتبرا أن المشروع الإسرائيلي القائم على إنشاء كيانات طائفية ودينية عاد إلى الواجهة بهدف تفكيك المنطقة، متوقعا أن تستمر الحرب ضد إيران لأن المستفيدين منها كثر. نتابع بعد الإعلان معايير جديدة لجيل زد.

0: أهلا بكم من جديد. في الأخبار الإقليمية، مسار التفاوض الأمريكي الإيراني يدخل سجالا جديدا بين رواية طهران عن مذكرة تفاهم حول هرمز ورفض سريع من البيت الأبيض.
1: بعدما كان مقررا في كامب ديفيد، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع مع حكومته في البيت الأبيض، عازيا قرر نقل الاجتماع إلى احتمال سوء الأحوال الجوية. وشمل جدول الأعمال السجل الاقتصادي للإدارة وجهود مكافحة الاحتيال وتحديثات السياسة الخارجية، مع ترجيح حضور الملف الإيراني في النقاشات، فيما تحاول واشنطن إبقاء مسار التفاوض قائما. لكن المسار الدبلوماسي دخل في سجال جديد بعد حديث التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسودة مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران. فبحسب الرواية الإيرانية، تشمل المسودة تراجع القوات الأمريكية من مناطق قريبة في إيران ورفع الحصار البحري الأمريكي، وفي المقابل تعيد
2: على أفضل موارد البريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
3: ومن أهم كل أهلنا المسلمين بعيد أضحى المبارك، وإن شاء الله يكون عيد مبارك في كل الخير وفي السلام يعمل الكون كله، ما بس عنا بإستراليا وبلبنان وبلادنا العربية. إن شاء الله يعمل السلام الكل، لأنه إذا وجد السلام وجد اليو أم، وجد كل شيء فيه خير بالسلام. صح يا أختي كلون؟
4: أكيد أكيد نتمنى أكيد. وأنا هدي فرصة كمان لحتى أرجع عيد من جديد كل المسلمين اللي عم يعيدوا اليوم بعيد الأضحى، وينعاد عليك أبو ربيع.
3: Thank you حبيب. Thank you. بدي أقول لك يا أختي كلون، أنا برغم أنه محبتي واحترامي لأستراليا، ولكن كمان بحق لي أنتقد مثل ما بنتقد أولادي، بنتقد أستراليا لأن أنا جزء منها. نعم. صح ولا لا يا كلون؟
4: طبعا. شو تعليقك على الموضوع؟
3: نحن لا صدقيني نحن عنا فقر. عفوا تفضلي.
4: لا بدي أسألك شو ما عندك تعليق يعني على اليوم؟
3: أنا نعم
4: اليوم
3: نعم عندي تعليق طبعا.
4: بالنسبة نعم. ل يعني كمان نرجع نذكر المستمعين لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لتقرير اللي صدر عن السالفيشن أرمي عن نسبة الفقر، عن الناس اللي عم تاكل من صارة العائلات عم تاكل من القمامة، وشفنا الصور مبارع بشاشات التلفزي، هيدا مش مقبول بأستراليا. الطلاب اللي عم يروح على المدارس بدون وجبة طعام، واليوم عم بيهتموا بأنه يعطوا يمنعوا التمييز العنصري على أساس يعني جنس والمتحولين جنسيا. فعطيني رأيك يعني شو تعليقك يعني على ما عم تقوم فيه الحكومة.
3: والله يا أختي كلود، نحن الحكومة اللي عنا بتمنى كل الحكومات اللي جايين يروحوا على الجامعات اللي برا يتدربوا هونيك، لأنه نحن بحاجة. إستراليا فقيرة ما بس بالإنتاج، نحن جماعة مستهلكين، نحن جماعة القيادة عنا يعانون من الفقر الفكري والعملي. معقولي نحن انه نحن بلد فيها كل شيء كل شيء كل شيء، لانه عندك ال 24 يعني السنه كامله فيك تزرعي فيها اللي بدك فيها اي موسم كان، لانه عندنا الفصول الاربع على مدار السنه. معقول نحن نطلع نوصل لهالفقر هذا الموجودين فيه؟ نحن يا كلود اذا بتشوفي انه لما بنروح على الماركت لما بنشتري انه البصل والثوم وشغلات كتير جاي من الصين، والصين مليار ونص انسان، تصور انه مليار ونص انسان وارضها بتعاني من التلج.

0: ايران هون شفتهم، ما بدي احكي مين، شفتهم عم يشتروا صدي علم تبع الكلاب والتسينات التشونة وهيك شغلات.
1: كيف؟
0: قال لي لأنه هيدا الأخص ما فينا نحكي فيها، بس هيدي قدامي صارت، شو بدك تعملي؟
1: لا يكلوها؟
0: شوفوا وين وصلنا،
1: لا يكلوها؟ معقول يعني هيدا شيء؟ أنا
0: ايه ايه ايه ايه بتشوفيهم إذا بتروحي بتلاحظي في عالم بتلاقي عم تمشي عمال وعم بتطلع إذا حدا شايفها بتروح تشتري، إذا بيعرفوها حدا يعني عم بيشتروا تبع العلبة تشونة تبع أجلك الحيوانات مشان يغذوها هني لأنه أرخص. معقول بإستراليا توجد هيك ناس بهالفقر هيدا؟ وكتر خير الله سيرفيشن أرمي إذا بتجي لعنا بفكتوريا، اللاين تبع ما إلى آخر، لك حتى الحكومة ما عم تقوم بقى بواجبات اتجاه شعبها ياكلون، ما عاد عم تقوم تجاه ولا يمكن ما بقى في شيء، حكومات فاشلة.
1: نعم
0: شوف بدك تعملي.
1: شكرا لك على المداخلة أبو ربيع، لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص بالنسبة لزيادة حالات الفقر عنا في أستراليا وتقرير اللي صدر عن السالفيشن أرمي، وبرأيكم يعني شو دور الحكومة يعني، وهل فعلا يعني بتصدقوا أنه في ناس بأستراليا، هل بتصدقوا أنه في ناس بأستراليا عم تاكل من النفايات؟ هل يعقل أنه هالبلد الغني بثرويته الهائلة اللي تعتبر أستراليا على المستوى النفط، الزراعة، يعني كل الموارد اللي موجودة هون عنا في أستراليا اللي بتخليها من أغنى دول العالم، ولكن للأسف صرنا أفشل دول العالم اليوم بإدارة ثروات أستراليا. هيدا الشيء اللي عم نلاحظه اليوم، أفشل بلد بإدارة الثروات، لأنه أنت بس يكون عندك هالقد من الموارد المهمة بهالبلد ومش عارف كيف تديرها، ومش عارف كيف المواطن كمان يستفيد من ثروات بلده. فخلينا نسمع أنتو أراءكم على الهواء بالنسبة للتقرير اللي صدر عن السالفيشن أرمي، تعليقكم على 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. وكمان اليوم يلي عم بيسعوا يعني كمان لإعطاء حقوق للمتحولين جنسيا، اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان AHRC اللي يعني كان تصريح مثير للجدل أن الرجال يلي بيعرفوا أنفسهم كنساء أو متحولين جنسيا عم يتعرضوا للتمييز على أساس احتمال الحمل، رغم أنه أقرت بأن الذكور البيولوجيين لا يمكنهم يعني طبعا الحمل. لكن مفوضة التمييز على أساس الجنس باللجنة دكتورة أنا كودي قدم جلسة تقديرات الموازنة كانت يوم مبارح أنه نساء المتحولات جنسيا بحق لهم الحصول على الحماية إذا ما قام صاحب عمل بتوظيفهم لأنه بيرغبوا أو بيخططوا للحمل. يا عمي مروا علينا شوي عن جد، يعني شيء ما بتتصدق، ملتهيين بهيدي الأمور بالمثلية الجنسية بالمتحولين جنسيا وبالما بعرف شو، وناسين أنه في عنا وضع معيشي هالقد عم بيكون صعب
2: بشكل مثل كأنه مظاهرة بشكل هيك اعتراض على هذا القرار من الدولة. وتقريبا الفوت كان نحن بحدود 7.5 مليون ضد هذا القرار، المثليين يعني للزواج هون بأستراليا.
1: نعم.
2: هذا من كم سنة لورا.
1: نعم.
2: و12 مليون مقابلون مع الأسترالي، الشعب الأسترالي الأصلي يلي صوت مع القرار وربحوا هوديك الجماعة. بتذكر كلنا أنا كنت بالشغل قلت له لصاحبي روح تحت نعمل تصويت، قال لي وينك هلا روح يا زلمة شو بدك بالشغلي، ما بعتقد بيربحوا وربحوا، نحن كنا 7 مليون هني 12 مليون وشوي.
1: نعم نعم.
2: بقى هلا هيدي تداعياتها، يعني خذي هلا على قوانين وعلى اخبار
1: أولاك رح يحضوني يعني على المحكمة. لا بالوقت اللي نحن عم نطرح الموضوع أكيد. عم نطرح الموضوع من ناحية أنه الاهتمام اليوم في أولوية، في معاناة، في حالات فقر مدقع، اليوم اهتموا بهذه القضايا، يعني هذه مفروض أنه تهتموا بهذه القضايا. حتى يعني كمان لجان حقوق الإنسان اللي مفروض تهتم بحالات الفقر اللي عم تصير عنا، وينهم اليوم؟ من أنه في بعض الأشخاص عم تاخد

0: عم تاكل صارت من القمامة، عم نسمع به بأستراليا مثل هيدا الخبر؟ وين لجان حقوق الإنسان من أطفال عم بيروح على المدارس بدون ما يكون معهم أكل؟
1: مظبوط صحيح، يعني الشاطرين بيحطوا كاميرات، شاطرين بيحطوا إذا واحد مثلا في سوبينج قدام بيته بيحطوا له نص سوبينج.
0: نعم.
1: يعني شغلات كتير عم بيضايقوا على الناس، الطرقات كتير ضايقة عم بتكون، يعني شاطرين بالحفر. هودي جماعة الجرينز كمان حطوا شجر بنص الطريق مثلا، يخي واسم ما دام توسع الطريق انت عم بتضايق على العالم، معقول يعني اذا نفس صغير الطريق واسع بيجي بضايقوها؟ غريبين عجيبين بطريقة التفكير، يعني بعد تقولي على المثليين، يعني وينك وين صرنا؟ يعني الكاميرات القوانين يلي مثل عم بتقولي في ناس أهم إنه ما تاكل وتشرب.
0: نعم.
1: يومية.
0: نعم.
1: أهم من قصة المثليين، يعني معلش إنه هو بشر على راسي، بس ما كمان في إشي أهم، الناس البشر العادي لازم تموت، يعني عادي إنه ما يقدر يطعمي ولاده مثل عم.
0: نعم.
1: بتقولي
0: خليك معي ربيع لحتى نستقبل معك كمان اتصال من جان من بانشبول سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير لعليك ولربيع، وإن شاء الله كل أيامك ربيع.
0: شكرا. والأيلين كمان لكل ربيع. مع أنه نحن بالخريف هون، بس يلا دعوة حلوة.
2: لا أنا بتمنى تكون أيامك ربيع ولربيع كمان.
0: شكرا
2: لك. بعتقد ربيع وقت ما لقى كان الانتخاب الجامي كان مثل الانتخابات العادية يعني، ولا اليوم جيل أكثر من نهار، ولكن هذا بيثبت دائما أنه الشيطان أقوى على الأرض أقوى من الله. يعني جابوا هني بعتت 65% جابوا أو 60% هيك، وهني ربحوا وقتها. بس هذا مش يعني هذا نشكر خينا تيرنبول، هذا باش ليش حطوا له تيرن قبل اسمه، ما خلوش البول لوحده، بس هو هذا وقت حركش فيها وعمله. هذا عرايت محسن امبارح، هذا عمالي اكثر ما احراري بافكاره، وكان رئيس الاحرار هو.
0: نعم.
2: وقت عمله مع انه كانوا هن عايشين مع بعض في شيء بيمنع، بس عطيهم اسم الزواج اللي هو اسم مقدس، كان عند الاسلام وكان عند المسيحيه وعند اليهود، حطه عندهم هن. وما بعرف هالزواج العقيم الذي لا ينتج، يعني بس هلني ما بعرف كيف بده يحبلوا رجال، يعني كل شيء وارد. يعني هذا يعني في بطل بيقولوا بيام اللي بصير العنزة تنط على على على بيام العنزة تنط على الفحل، لما الفحل ينط على العنزة. فهلني ما بعرف إذا أيام اللي نحنا صارت بالعكس، يعني النساء رجال بدهم يحبلوا إن شاء الله بخاز، ولا بده يحبل شكل هل ينطر لبرنطانيوس مرنطانيوس بيتشافي على
0: لا
2: بجيب أولاد فينظر له. ما
0: بدنا نروح بكل الأحوال.
3: بدنا نهدى شوي.
0: بدنا نهدى شوي.
2: لا بس مثل ما عم تقولي يعني مسخرة. عم طالب بحور رجال بده يولد إن شاء الله بكرة، بس بده يحبل كمان، بس بده يحبل ما ياخدش فرصة 40 يوم.
0: ما هو هيك
2: يحبل كمان،
0: ما هو هذا المقصد. ما هي الخبرية كلها.
2: لا بس يحمل بياخد 40 يوم بس يولد، بس إن شاء الله بس بده يحمل ما ياخدش 40 يوم كمان، طيب يحمل وندفع له إياهم كمان.
0: أنا أنت بدك تتخيل أنه عم يحمل وتعطيه حقوق مثله مثل المرأة الحامل اللي بتاخد إجازة وبتاخد حقوق.
2: عم تجي كمان ولا لا؟
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا هون هلأ بدنا نروق، هلأ بدنا نروق.
3: طيب
0: اوكي
3: مع بيبي شاور كمان
0: ربيع.
3: خلينا جان على بدي حييك حبيب القلب، عطول معك يعطيك العافيه. ثانك يو لك يا كلود، يعطيك الف عافيه.
0: شكرا لك ربيع، وشكرا لجان على المداخله. راح اتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي استراليا على 1638 AM. خبر ورد بهالوقت ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري، هدف المفاوضات ليس تقديم تنازلات للعدو او التراجع امامه. هني هيك بيفسروا هذه المفاوضات ليس تقديم تنازلات للعدو أو التراجع أمامه. لا بلشوا هيك شوي عم بيجملوها، أنه بلشت هيك، بس بلشت تتجمل بهذه الطريقة، أنا من هون بدي بلش قول أنه ممكن يتوصلوا لحل. بس هيك بلشوا بهذه الكلمات وبهذه العبارات أنه تفائلوا خير. هلأ ما بعرف إذا هو الموضوع صار اليوم تحول الحرب على إيران من الملف النووي الإيراني لمضيق هرمز، يلي ظاهر أنه كمان اختلاف الآراء موجود. بيقول ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري، لما يكون في هونيك قائد أعلى واحد فالكل بيطيعوا. اختلاف الآراء موجود دائما، لكن لما يكون في هونيك قائد أعلى واحد فالكل بيطيعه. هلو تلاميذ شطورين. أكون بستقبل معي اتصال بهالأثناء معنا من منطقة فيرفيلد سيدني ماجدة. صباح الخير.
4: هلو صباح النور لفتي.
0: يا هلا صباح النور.
4: أنا عايزة أقول رأيي على السريع، وعشان أنا بسوق و يعني على قد ما ركز هقول لك.
0: تفضلي.
4: اقدر اوطي الراديو بتاعي وانا بكلمك؟
0: نعم
4: اقدر وانا موطيه، اصل سامع صوتي بيتردد.
0: انا عم بسمعك كتير بوضوح. تفضلي ماجده.
4: اما انا سامع صوتي انا بيتردد. اقدر اوطي الراديو بتاعي؟
0: عظيم. يلا
4: وتسمعيني.
0: عظيم هذا طيب. المطلوب.
4: اوكي شكرا لك. بالنسبة لموضوع الفقر في استراليا، احنا في استراليا بقالنا تقريبا قربنا على 40 سنة ما سمعناش بفقر، وما تخيلناش في يوم من الأيام هيبقى فيه فقر، لأن الخير في استراليا الناس كله والعالم كله حاسدنا عليه. أنا شايفة إن ده سوء تنظيم من الحكومة. في ناس شبعانة والأكل بيزيد منها وبيترمي، العيش بيترمي وأفران بترمي والأكل بيترمي في المطاعم وفي الحفلات عشان يقولك هايجينيك. لازم يبقى فيه ضبط وترتيب لتوزيع يعني الميزانية مثلا فور اكزامبل، واخد بالك؟ فكمان في ناس كثيرة قوي، رأيي أنا الشخصي أنا امبلويمنت وهي تقدر تشتغل فقاعدة على الإعانة في القهاوي بيلعبوا طاولة وبيلعبوا مش عارفة إيه وإيه وإيه وقمار وغير قمار أو بيسموه بوكر ماشين، ويقدروا يوفروا فلوس لعيالهم. الحكومة تقدر تاخد من العالم اللي هو عامل نفسه unemployment ويقدر يشتغل وتدي للناس الفقيرة دي. وبعدين أصلا الناس الفقيرة دي جات منين؟ سوء تخطيط من حياتهم. ثانيا يمكن يكون السنتر لينك بيمدوهم بإعانة. سمعني يا مدام كلوت كويس؟
0: أكيد عم بسمعك لركز معك. وأكيد لك هلأ في حالات مش ضروري يكون كلهم، أنه في ناس ممكن تتكل على الإعانات الاجتماعية وعلى سنتر لينك، بس في حالات يعني مضطرين.
4: طب
0: هذا يعني
4: ما يكفيش؟ لو السنتر لينك ما يكفيش يكفي في أضيق الحدود. على الأقل الأكل هنا رخيص والعيش والخضار.
0: الأكل ما نرخيص، الأكل هوني ما نرخيص. إذا بتروي على
4: رخيص نسبيا بالنسبة لبلاد العالم وبالنسبة إن الحكومة تقدر تمدهم بإعانة تكفيهم، مش هتزيد حتى على الأقل تكفيهم.
0: نعم.
4: وبعدين إحنا بنذكر ربنا في جمعيات خيرية كتير زي سيفيشن أرمي وسانتينز بول وهيئات مسيحية وغير مسيحية بتوزع أكل فري أو بحاجة رخيصة زي ميلز أون ويلز حاجة زي كده. ده الموضوع الأولاني. الموضوع الثاني حكاية اليونيسكس وإنه يخلفه ويحب دي آخر الأيام يا مدام كلود. ربنا خلق الست ست والراجل راجل، حتى لو هو خلقه وعنده حاجة اسمها استعداد في الغدد بتاعته إنه هو يقلب، فهو لو ساب نفسه كده على حاله هيحدد جنسه راجل أو ست. لكن هما بياخدوا هرمونات علشان يحولوا الراجل أو يحولوا الست. وبعدين افرض حولوا الراجل والراجل تحول لست او ست تحول لراجل، مش هينفع انهم يحصل معاهم حمل. ولو نفع الحكومه المفروض تقف، لان هذا ضد
0: على ما راح يحصل الحمل، بس انه ينعطوا حقوق للشخص المتحول جنسيا بالعمل مثله مثل الست الحامل. فكيف بتشوفي يعني هيدا هيدي الاجراءات او هيدي المطالبه؟
4: انا فاهمه غلط يعني؟ هل هم مش هيعملوا حملة؟
0: ما بعرف إذا رح يحمل ولا لا.
4: أصل الروبوت تعرف دلوقتي الروبوت والإنسان الآلي بيخلوه يعمل كل حاجة. أنا قريت مرة على إني الروبوت ممكن يحطوا فيها كل البيئة بتاعت البيبي، والبيبي يتعيش جوه الروبوت ويجي يتولد في معاد معين. العلم يعني هيودينا في داهية خلينا نكسر قوانين الطبيعة والدين والأخلاق وكله.
0: نعم هيدي بلش التجربة بالصين.
4: لا الحكومة لابد ان هي ترفض اي افكار شاذة، وتعرف ان بلاش الدين عشان ما يقولوش حرام وحلال ومسيح ومسلم. لا العرف اللي ربنا خلقنا عليه ربنا ان الست ست والراجل راجل، ما يشجعوش ولا يوافقوا، والمردي جراه ومش المردي جراه ده كله.
0: نعم
4: ده كلام انا شخصيا مش موافقه عليه.
0: شكرا ماجده،
4: رايي وصل. أكيد. واشكركم لحسن الاستماع. طب اديني انت رايك كده في نص دقيقه كده في اللي انا قلته يا مدام.
0: اكيد لا اكيد انا يعني بالنسبه لحالات الفقر اللي حضرتك عم تحكي عنها انه باستراليا ما في حالات فقر ممكن يكون الانسان من ايده, هيدا انا يمكن شوي عندي ملاحظه بس عليه, لانه في هونيك غلا معيشة, في هونيك يمكن معاشات عم بتكون متدنية, فصاحب يعني العمل ما بيقدر يكفي مدفوعاته شهريا كان بالنسبة لتنقلاته بالنسبة للغلا المعيش الأكل والشرب اللي كله ارتفعت الأسعار, فواتير الكهرباء اللي ارتفعت, هيدا كله الفوائد اللي اليوم البنوك اللي رفعت من الفوائد كلها بتخلي يعني كمان في بعض العائلات مش قادرة تكفي يعني تسدد فواتيرها الشهرية أو تقدر تقوم بواجباتها تجاه العائلة, فعم بيكون فعلا في هونيك حالات صعبة, في حالات فقر مطقة نتيجة الغلاء اللي موجود عنا في أستراليا. ومثل ما قلتي أكيد بوافق على أنه سوء الإدارة هي اللي وصلتنا لهذه المرحلة, أنه أستراليا بلد من أغنى الدول بالعالم, لكن سوء إدارة هذه الموارد هو اللي عم بيكون الغلط. شكرا لك ماجدة بكل الأحوال على مداخلتك. رح أتابع مع سليمان معنا من منطقة برود ميدوز ملبن. صباح الخير لك.
5: صباح الخير للجميع. بدي أشارك لأن أنا صار لي سنوات كثيرة أشتغل في مؤسسة واللي التي على الاقتصاد وهل حقوق المثليين وهذا. أنا يعني احنا هذا الشيء مخطط مو باستراليا فقط, في الدول الغربية ككل, وبلش يعني بنشاط هذا الشيء من 50 سنة كان الاستهداف هو تعليم الجامعات, فغيروا كثير من مبادئ التعليم انه what to think not how to think. يعني تعليم بلش اذا بلشنا نغير كيف الناس يفكرون, بعدين هذول اللي نسميهم بيبي بومرز صاروا بمؤسسات الدولة لأن هذه أكثر من 50 سنة. فالاستهداف كان من الجامعات, وبعدين قبل 30 سنة 35 سنة صار استهداف من تبنى الدول الغربية, تبنى النظام العلماء أنه صار يعني خصخصة كل شيء, وأصبح اليوم الناس مجرد يعني مخنوقين بالديون, وتفكيره كله أنه كيف بدفع هيك وبدفع القرض. فيعني الاستهداف هو مو بس قضايا التهجم على الأخلاق والقيم العائلية, لأن مثل ما نشوف اليوم من الجامعات هلا بلشوا إلى كيندرغارتن, يعني هذا الطفل إذا عمره 5 أو 6 سنوات بلشوا يقولون أنه جندر is all normal, كيفك, والمؤسسات الدولة كلها بتدعم هذا الاتجاه. صحيح. لأن الناس اللي أخذوا مناصبهم في الدولة يعني هذه مو قضية نظرية مؤامرة, بس يعني واحد يقدر يثبت هذا الشيء, اللي يسموهم يوجينيكس, اللي ما يؤمنون أساسا بالخالق, ما يؤمنون أنه الإنسان قيمة عليا, أنه يؤمنون أنه في طبقة النخبة بالعالم هي اللي مسيطرة والباقي كلنا مثل الإمبراطوريات. فالتهجم على الدول الغربية هو الجانب السياسي سيطروا عليه, مثل ما تشوفين ما في فرق بين اليسار واليمين بكل الدول الغربية. يعني العجب العجائب هلا بدهم حتى يدفعون حرب نووية عن طريق أوكرانيا, والشعوب كانها نايمة, يعني الشعوب الغربية لأن صار هذا الشيء من عقود كان مخطط, إذا سيطرنا على الدول الغربية اقتصاديا سياسيا إعلاميا ثقافيا, بعدين نستخدم الغرب كأداة لبولي, يعني لتهديد العالم إنه تمشون هيك, إذا ما تمشون حسب ما إحنا نريد في حرب تجارية عليكم, في حروب ساخنة عليكم, وتشوفين يعني شو سوى في شرق الأوسط والأوكرانيا مو شيء يعني بس فريد. ف يعني الأيام صعبة لأن من يكونون الناس يعني من خاصة الحرب الاقتصادية.
0: نعم.
5: إذا صار مثل ما قلتي أنه بلد غني وهو بلد أغنى بلد بالعالم و 28 مليون شوفي لوين وصلوا الناس, يعني خلال 35 سنة الأخيرة أنا شفت
6: كل صناعات الأسترالية راحت، وهلا كل عائلة مديونة نص مليون وفوق.
0: هلا بدي يطيروا كمان الرأسمالية بالشي اللي عم تسعى له لحكومة اليوم، أنه كمان رجال الأعمال والاستثمارات كمان بدو يهشلوها للخارج، بدو يعني هيدا الشيء.
6: هي صارت هذه already عندك مالتي ناشنال، عندك عدة شركات عالمية، عندك أربع فروق أو أربعة مختلفين، هم بنك واحد بأربع علامات تجارية مختلفة، لأن فهم بزنس موديل. وتم اتجاه أنه نصنع بابل، فقاعات، فقاعة العقارات، فقاعة الأسهم، فقاعة البون ماركت، يعني ما في تركيز على الاقتصاد الإنتاجي اللي هو كان استراليا كان يسموه بلد محظوظ، لأن كان عندنا مصرف الحكومي كان يخلق ائتمانات لبناء البيوت البابليك هاوزينج، مثلا برود ميدوز كلها كانت بابليك هاوزينج. هلا صارت كل البنوك مثل ما قال سيد المسيح لا تقدر أن تخدم سيدين، المال والله. من يكون private money system ما عندك بعد لا ديمقراطية ولا حرية ولا أحزاب سياسية، كلهم تمويلهم يجي من نفس المؤسسات، وهذا مثبت يعني بالدولة. مع الأسف الناس هناك ثمن للإغنورنس and stupidity مثل ما يقولون. إذا كل إنسان ما يأخذ موقفه أنه كيف حال البلد ماشي، مو بس نروح كل أربع سنوات نصوت عمال أحرار شو الفرق بيناتهم، قربوا البلد، بعد في ناس تفكر بنفس الشيء، وبعدين راح نجيب وحدة مثل بولين هانسن من شان نفرق المجتمع، وصير بعدين مثل ما صارت دو أوروبا حروب دينية، ومثل ما صارت أمريكا حرب أهلية.
0: برأيك أنه بولين هانسن بدأت فريق المجتمع، أنه عم تركز على الغلل المعيشي، على العودة لأستراليا، على الحفاظ على هيدا البلد، أنه ليه بدها تكون عم تفرق؟ يعني هل هي كانت متهمة بهيدا الأمر، ولكن اليوم الشيء اللي كانت عم تطالب فيه بولين هانسن واللي كنا عم نتهمها أنه هي عنصرية، اليوم هيدي اليوم حاجة أنه أنت ترجع لبلدك أستراليا، مش أنه يكون عندك هيدا الانتماءات للخارج وتخرب بلدك وتخرب أستراليا. عم تحكي عن الوضع المعيشي، عن الوضع الاقتصادي بالبلد اللي انهار اليوم.
6: هذا مجرد أعراض، عندك مرض وعندك عرض المرض، لازم أنت تروحين تحلين المرض مش السيمتمز. السيمتمز هي ألف عرض كله لجيتمت، there's a lot of anger لأن هذه 40 سنة دمروا البلد. فشو راح نسوي؟ راح نجيب واحد نقدر نسيطر على هذا الغضب اللي هي المفروض تكون تهاجم اللي سبب هذا الشيء.
0: شكراً.
6: مو راح نفرق البلد.
0: نعم، شكرا لك سليمان على مداخلتك. راح اتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع استراحة، ومن بعد مباشرة جولتنا مع اخبار الساعة 10.

0: Serene with you here on 2ME. We'll be back right after this short break. Don't go anywhere. We've got classic hits coming up. We've got new music coming up. It's all happening right here on your 2ME.
1: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
1: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
7: وعيد سعيد على كل حبايبنا المسلمين اللي بيعيدوا عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله يا رب يعود عليكم بالسلام والمحبة والاستقرار إن شاء الله.
8: شكرا نشأت، أكيد منرجع من عيد الجميع، ولكن هالعيد اللي عم بيطل على كتير من الدول العربية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط على وقع تصعيدي اليوم اللي عم بيصير بمضيق هرمز واللي عم بيصير كمان بجنوب لبنان لا يطمئن مع توسيع العمليات العسكرية اللي عم بتكون لإسرائيل بجنوب لبنان، وهيدا المشهد اللي عم بيتكرر كمان بمضيق هرمز، فمين بدنا نصدق يعني؟
7: لا احنا لينا مدة كبيرة الحقيقة ما بنعيدش زي الناس، يعني في فترة كده كبيرة جدا، يعني انا مش فاكر ان في عيد كده عدى كده بدون اي مشاكل وبدون اي اضطرابات وبدون اي حروب وتهجير وقتل وكل الحاجة دي. فان شاء الله الايام الجاية تكون حاملة معها اخبار سارة ان شاء الله يا رب. نتمنى الحاجة التانية اللي حصل بالنسبة للحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، طبعا الشروط المفاوضات تعجيزية على كل الأطراف، مستحيل تتحقق. يعني مثلا إيران بتقول مش هنتصرف في اليورانيوم المخصب وهنوديه على الصين أو هنوديه على روسيا، أمريكا بتقول لا لازم يجي عندنا احنا، وانتوا ممنوع تمتلكوا أي سلاح نووي خالص نهائيا تماما، يعني يا إما الضربات ما فيش، يعني الحلول مش موجودة اللي فيها يعني أي تنفيس أو أي أمل، يعني بركة أمل مش شايفين نهائيا، يعني الاثنين بيستفزوا بعض بيستنزفوا بعض يعني شروطهم كلها تعجيزية، يعني الحل يعني مستحيل، يعني ضبابي جدا، مش بس ضبابي ده أسود. نعم. ضباب أسود اللي هو بعدها حتشتي، يعني ضباب أسود يعني، فربنا يستر الحقيقة، يعني احنا في منحنى كتير. وبعدين الأيام اللي جاية بالنسبة لترامب لازم ياخد قرار وحاسم وبسرعة. نعم. مش مهم كاس العالم، ممكن كاس العالم يتلعب في أمريكا رغم الحرب اللي هي دائرة بإيران، لأن ده حاجة وده حاجة تاني خالص، يعني ده نقرة وهذا نقرة وهذا نقرة، يعني زي ما بيقولوا. فممكن بس المشكلة الكبيرة الانتخابات النصفية اللي هي جاية،
8: وبينكر الرئيس الأمريكي ترامب أنه تكون هي المشكلة أو مش فارقة معه مثلا، مش فارقة معه قديش ممكن يبقى الحصار على مضيق هرمز، مش فارقة معه الرئيس الأمريكي أنه إذا كانت فعلا في هناك انتخابات نصفية حسب تصريحاته اليوم.
7: ولا إيران فرق معه، ولا قصدي مش قصدي يعني ولا النظام الإيراني يعني فرقان معه، الشعب هو اللي بيدفع الثمن وإحنا اللي بندفع الثمن، كل الأبرياء اللي في الدنيا بتحصل إحنا هم اللي بيدفع الثمن، والناس اللي هم بيحاربوا ولا حد ترامب بيأكل بمعلقة من بسكينة من ذهب، وفي إيران كلهم عايشين ملوك اللي هم الملالي أو الحرس الثوري، دول مليونيرات تريليونات زي ما بيقولوا، مش بس مليونيرات، ده حاجة يعني فوق العقل، لهم لأنهم هم يمتلكوا كل الاقتصاد الإيراني، فهم مش فرقانة معهم الشعب هو، وبعدين الشعب بالنسبة لهم يعني هو لازم يدفع الثمن، يعني في إيران الشعب مجبور إنه يدفع الثمن وواجب عليه إنه هو يدفع الثمن. شايفة هذه المعتقدات كارثية، دي أكتر من القنبلة. وبعدين عندك كمان يعني اللي هو هرمز النووي، أنا مسميه نووي تاني خالص يعني،
8: صحيح على العالم على العالم، لأنه إقفال مضيق هرمز أدي عم بيأدي إلى ارتفاع الأسعار وإلى كمان عرقلة السفن
7: طبعا. وبعدين عندك مش بس يعني من الناحية الإنسانية، في أدوية بتتصدر من عن طريقه وبتروح وبتعدي يعني، وفي حاجات إنسانية بتتعمل وأدالات يعني، في حاجات بس في الحروب لا في أخلاق ولا في إنسانية ولا في أي حاجة، كله يعني بيتغاضى النظر عنه خالص تماما. وبعدين اللي بيحصل في لبنان، إصرار إسرائيل إن القضاء على حزب الله، لأن إسرائيل عارفة إن الجيش اللبناني أو الحكومة اللبنانية ما عندهاش القدرة إن هي يعني تنهي حزب الله، وبالنسبة لإسرائيل بالنسبة لإيران هذا الذراع الوحيد الفعال بالنسبة لإيران خارج إيران، هو الذراع الوحيد هو حزب الله، وإسرائيل مصرة على القضاء عليه نهائيا.
8: في نظري تاني، اليوم بعض بيعتبر أنه إسرائيل عم تقوم بهذه الغارات والاجتياح بعض المناطق وسيطر على بعض المناطق وعم بتوسع من عملياتها، هو بهدف توسيع إسرائيل، وكمان بنفس الوقت البعض بيشوف أنه لا يعني أنه ممكن يكون نزع سلاح حزب الله هو بهدف توفير أمنه والحفاظ على أمنه، فهل فعلا اليوم عند أهداف إسرائيل توسعية مثل ما عم نشوف؟ فكر بها مسحة بالأول أنه لا،
7: أنا بشوف إسرائيل لا عندها أي توسعات ولا عندها أي أحلام توسعية. وبعدين بينك يعني كل الناس عندها إيران عندها توسعات، أمريكا فرنسا كله عنده، مصر سوريا العراق كله عنده أحلام توسعية، ده شيء طبيعي يعني معروف من منذ الأزل، ولكن إسرائيل ما عندهاش أي حاجة غير إن هي أمانها هي، لأن إسرائيل قبل كده انسحبت من مزارع شبعة، انسحبت من غزة، انسحبت من سيناء، انسحبت من مناطق استراتيجية في الجولان، انسحبت من كل ده. فإسرائيل يهمها دلوقتي أمنها، لأن الشعب الإسرائيلي في إسرائيل سئم كمان الحرب، وكل شوية يركض على المخابئ تحت الأرض وماشي يتلفت حواليه خوفا من أي حاجة، فلازم إسرائيل ما يهمهاش إلا أمنها دلوقتي، وأمنها مش ممكن يكون مع تواجد سلاح حزب الله، لازم القضاء على سلاح حزب الله تماما. وبعدين بناء اقتصادي يعني منطقة الجنوب اللي هي هجرت حاليا، ده هيتعاد ان شاء الله بنائها، وهيرجع كل الناس لكل لبيوتهم ان شاء الله.
8: خلينا نسمع رأي على الهواء نشأت مع أستاذ هاني القدسي من لاكيمبا سيدني. صباح الخير.
9: صباح الخير ست كلود.
8: صباح النور
9: ست نشأت.
7: صباح الفل.
8: تفضل أستاذ هاني.
9: معلوماتك بالنسبة لمعلوماته للسيد نشأت كلها غلط بغلط. العالم كله عندهم توسعات وعندهم أهداف يضموا العالم إلا إسرائيل، وهذا الوحيد اللي غلطان فيه. لأنه إذا بلاحظ الخطاب اللي قاله نتنياهو، مش نتنياهو، نتنياهو
0: من غفير
9: بالمجلس الأمن، مجلس الأمن من سنة حط صورة إسرائيل الكبرى،
0: نعم،
9: من البحر لحديد حدود السعودية بما فيهم السعودية، فهذه أطماع. بعدين اللي عم يتهافت وراء السلام مع إسرائيل، إسرائيل ما بدها سلام، بدها استسلام. كانوا بالأول بيقولوا لأول النهر، هلا بدهم الزهراني وكابولو بيروت، نهر بيروت. هذا توسعات حبيبي، فصحح معلوماتك سيدنا الشيخ.
7: انت بتتكلم على حاجه تاني خالص. اولا احنا الذريعه اللي احنا مدينها،
0: استاذ هاني خلينا نسمع الراد يعني كمان زميلنا نشأت لنشوف وجهه نظره يعني من هيدي يعني هو اوريدي يعني اليوم في انقسامات حول هيدا الموضوع. تفضل نشأت.
7: اسرائيل عندها الذريعه اللي هي بتخلينا احنا نشوف المشهد بان هي عندها توسعات. هي ما عندهاش توسعات، انسحبت من غزه قبل كده وشفنا المناظر ازاي كسروا البيوت بتاع، يعني انسحبت. إسرائيل عندها أرض معينة لها هي، يعني بتقول إن دي أرض إسرائيل، والعرب بيقولوا إن الفلسطينيين بيقولوا دي أرضنا إحنا، وده التنازع على الأرض بس مش التوسع. فاللي إحنا بنشوفه المشهد اللي إحنا شايفينه بيفرجينا إن إسرائيل عندها دولة توسعية وعايزة تاخد من النيل للفرات، ده المشهد اللي إحنا شايفينه.
9: ما احترامي لك، ليه ما رجع الفلسطينيين إذا ما عنده التوسعات؟ ليه عم بيخلوا الفلسطينيين يعيشوا بمآسي بالدول العربية؟ اللي ما عنده فتيهم تركوا بيوتهم وتيابهم ومستقبلهم بفلسطين وهاجروا عشان يرجعوا. صار طبعات وسلام، عرفات راح عمل سلام أصله معا كله تجليه، ما بدها سلام إسرائيل،
0: نعم،
9: بدها استسلام.
0: شكرا لك أستاذ هاني من لكن باسدني مع حميد من باراماتا سيدني كمان حبيب يعطينا رأيي. حميد صباح الخير.
10: صباح الخير ست كلود، لإليك ولمستمعينك. بستغرم هالفرصة تدعيد أخواننا المسلمين بالعالم السني والشيعة بهالعيد.
0: يا هلا يا هلا، صباح النور.
10: نحن سألنا أنه نضل نحكي بالنسبة للقضية الفلسطينية وقضية الفلسطينية.
11: We're back here on 2ME Australia, Mark and Sedin. Okay, here are some fun and interesting facts about the Arabic language. One, it's not actually, the Arabic alphabet is not actually an alphabet. It's an abjad, which means a writing system in which each letter stands for a consonant and not a vowel, which means the user of the language needs to provide the vowels using vowel marks. يعني شدة والضمة والكسرة, things like that. December 18, 2010, or there are some that say 2015, was designated by the United Nations as Arabic Language Day. That was the day in 1973 when the General Assembly approved Arabic as an official UN language. Kinda cool. We'll be back with more interesting facts about the Arabic language right after this short break.
12: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
13: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
14: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
12: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءاً من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au. تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
15: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
16: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
17: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
18: الثانية عشرة في استديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
19: في العناوين، إيران تندد بخرق الولايات المتحدة وقف إطلاق النار بعد الضربات الأمريكية على الجنوب، وترامب ينفي تقريرا يفيد بأنه على وشك الاتفاق مع طهران. جولة مفاوضات أمنية مرتقبة بين وفد عسكري لبناني ووفد إسرائيلي غدا الجمعة في البنتاغون. تقرير يتهم الصين باستراتيجية تدخل بعيد المدى في دول مجموعة السبع.
20: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
19: نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بالانتهاكات الأمريكية لوقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية ليلية على بندر عباس في جنوب إيران، كما عبرت الأخيرة عن تضامنها مع عمان البلد الصديق بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسفها في حال انضمامها إلى الموقف الإيراني بشأن منطقة هرمز. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن إيران ستتخذ كل التدابير التدابير الضرورية للدفاع عن سيادتها الوطنية، منتقدا خطاب التهديد الصادر عن مسؤولين أمريكيين ضد إيران وعدد من دول المنطقة. من طهران، علي منتظري.
2: التلفزيون الإيراني يسدل الستار عن مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مسودة ليست نهائية بعد بحسب التلفزيون الإيراني، وأهم بنودها إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز لتعبر منه السفن والناقلات النفطية بنفس المقدار الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب، مع تمسك طهران بإدارة حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي بالشراكة مع سلطنة عمان. وفي حال إنجاز الاتفاق مع واشنطن خلال 60 يوما، سيتم تصويبه في مجلس الأمن ليكون ملزما للطرفين. المسودة التي كشف عنها التلفزيون الإيراني لم تشر إلى الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الخارجية، والتي أكد مسؤولون إيرانيون أن الإفراج عن جزء منها شرط للتوقيع على مذكرة التفاهم، كما أنها لم تذكر أي تفاصيل تتعلق بالتفاوض حول برنامج إيران النووي، والذي يعتبر العائق الأكبر أمام الإعلان عن أي اتفاق في ظل تباين الآراء حول هذا الملف بين واشنطن وطهران، التي أكدت على لسان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الأعلى أن مذكرة التفاهم لا تضمن أي تعهد إيراني فيما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
19: وفي إسرائيل، دوت صفارات الإنذار للتحذير من نشاط طائرات معادية في شمال البلاد. أعلن الجيش الإسرائيلي على أثرها مقتل جندية بعد هجوم بمسيرة لحزب الله، ليرتفع عدد قتلاه إلى 24 جنديا منذ تجدد المواجهات في مارس الماضي. وردا على الهجمات، شن الطيران الإسرائيلي غارات على مدينة صور بعد تصنيف مناطق واسعة جنوب لبنان منطقة قتال، في حين طالب الوزير سموتريتش برد قاس عبر هدم 10 مبان في ضاحية بيروت ثمنا لكل مسيرة يطلقها الحزب اللبناني باتجاه إسرائيل. هذا وقد بلغت حصيلة القتلى في لبنان 3269 شخصا، واستمرار الخروقات المتبادلة لاتفاق وقف النار. ولا ينفصل التصعيد الإسرائيلي عن جولة مفاوضات أمنية مرتقبة بين وفد عسكري لبناني ووفد إسرائيلي غدا الجمعة في البنتاغون، تأمل من خلاله بيروت أن يثبت وقف النار، كما شرح لنا هذا الصباح مراسلنا في بيروت انقل نصيف.
21: المسار الأمني يبدأ في اجتماع سيعقده 9 ضباط، 3 من كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. هناك تكتم حيال التصور الذي يحمله وفد الضباط اللبنانيين إلى واشنطن وهم غادروا بيروت. المؤكد بحسب مراجع رسمية لإذاعتنا، التصور الذي يحمله وفد الضباط اللبنانيين، طبعا إضافة إلى وقف النار وتثبيته، تأكيد دور الجيش في انتشاره مجددا جنوب نهر الليطاني واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على المنطقة بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا فيما يتعلق بتأكيد الوفد اللبناني قرار الحكومة اللبنانية لحصر السلاح في يدها مع آليات جديدة لنزع سلاح حزب الله. لكن بالطبع سيصدم الوفد اللبناني بموقف إسرائيلي متصور أن لا انسحاب من الأراضي اللبنانية قبل التحقق من تجريد حزب الله من سلاحه.
19: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم الأخبار. كشف تقرير لمركز أبحاث كندي أن الصين تنتهج استراتيجية تدخل ممنهجة بعيدة المدى في دول مجموعة 7 عبر شبكة تضم أكثر من 2000 منظمة، حيث تستغل ثغرات المجتمعات الديمقراطية للتأثير سياسيا وأكاديميا واقتصاديا وسط دعوات لتنسيق السياسات التشريعية والأمنية بين دول المجموعة لمواجهة هذا التحدي. في الخبر الأخير، أصدرت محكمة مصرية حكما بسجن مغني الراب مروان بابلو لمدة عام بعد إدانته بتهمة ازدراء الأديان بسبب استعماله ابتهال مولاي للشيخ سيد نقشبندي في إحدى حفلاته الغنائية، وسيحبس لمدة عام مع كفالة مالية بقيمة 1000 جنيه مصري. أنا هرشك كشف على عينه على وشه، احنا الذهب اشبهكم ايشو، انت تفتح بقك بس اما نسكت ودي ربك مخليني فارس. شكرا لإصغائكم، الى اللقاء.

0: اهلا سيرين معكم على 2MA أستراليا. انتوا على الترين رايحين او جايين من الشغل وبدكن تسمعوا اجمل اغاني عربي او انجليزي او يمكن بكافيه او على الباص. نحن معكم دايما 24 ساعة 7 ايام على النت 2ma.com.au او على الـ 2MA app. نزلوا الاب free on your iPhone 2ma.com.au or the free 2MA app on your iPhone.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2MA أستراليا.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم

Australia. 2ME Australia.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكويني. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس ذا أنجليك دكتور ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك أبرس سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: bilingual or multilingual, that is, knowing how to speak more than one language, is good for your mental health. نحكي عربي, نحكي إنجليزي, يمكن فرنسي. Research shows knowing more than one language actually delays Alzheimer's and dementia onset and improves your mental function. Around 5 million people speak a language other than English in Australia, and the most popular? Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese, Greek and Vietnamese. Having access to these languages allow for participation in family and community life. يعني عادات وتقاليد. Catch us on the web, 2me.com.au. Serene with you here on 2ME.
1: 2ME Music and More. Let's go. 2ME للموسيقى وأكثر. You ask for it and we listen. أنتوا طلبتوا ونحن لبينا. 2ME Australia.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. 2ME

0: It's Serene here on 1638 to ME Australia. When you want less talk and more music, we deliver it. Tune into the evening show Monday to Friday from 7 p.m. for the best in Arabic and English music, the new stuff and the classics on your 2ME.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة وهو متوفر بعدة لغات استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط لقد عملتم بجد لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط زوروا moneysmart.gov.au/retirement تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا لحظات
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل داينوز at the zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين تغلب على رغبتك تدريجيا للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48 مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الثانية عشرة في استديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري
9: في العناوين إيران تندد بخرق الولايات المتحدة وقف إطلاق النار بعد الضربات الأمريكية على الجنوب وترامب ينفي تقريرا يفيد بأنه على وشك الاتفاق مع طهران جولة مفاوضات أمنية مرتقبة بين وفد عسكري لبناني ووفد إسرائيلي غدا الجمعة في البنتاغون تقرير يتهم الصين باستراتيجية تدخل بعيد المدى في دول مجموعة السبع.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بالانتهاكات الأمريكية لوقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية ليلية على بندر عباس في جنوب إيران، كما عبرت الأخيرة عن تضامنها مع عمان البلد الصديق بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسفها في حال انضمامها إلى الموقف الإيراني بشأن منطقة هرمز. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن إيران ستتخذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن سيادتها الوطنية، منتقدا خطاب التهديد الصادر عن مسؤولين أمريكيين ضد إيران وعدد من دول المنطقة. من طهران، علي منتظري.
11: التلفزيون الإيراني يسدل الستار عن مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مسودة ليست نهائية بعد بحسب التلفزيون الإيراني، وأهم بنودها إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز لتعبر منه السفن وناقلات النفط بنفس المقدار الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب، مع تمسك طهران بإدارة حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي بالشراكة مع سلطنة عمان. وفي حال إنجاز الاتفاق مع واشنطن خلال 60 يوما سيتم وتصويبه في مجلس الأمن ليكون ملزما للطرفين. المسودة التي كشف عنها التلفزيون الإيراني لم تشر إلى الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الخارجية، والتي أكد مسؤولون إيرانيون أن الإفراج عن جزء منها شرط للتوقيع على مذكرة التفاهم، كما أنها لم تذكر أي تفاصيل تتعلق بالتفاوض حول برنامج إيران النووي، والذي يعتبر العائق الأكبر أمام الإعلان عن أي اتفاق في ظل تباين الآراء حول هذا الملف بين واشنطن وطهران، التي أكدت على لسان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الأعلى أن مذكرة التفاهم هم لا تضمن أي تعهد إيراني فيما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
9: وفي إسرائيل، دوت صفارات الإنذار للتحذير من نشاط طائرات معادية في شمال البلاد. أعلن الجيش الإسرائيلي على أثرها مقتل جندية بعد هجوم بمسيرة لحزب الله، ليرتفع عدد قتلاه إلى 24 جنديا منذ تجدد المواجهات في مارس الماضي. وردا على الهجمات، شن الطيران الإسرائيلي غارات على مدينة صور بعد تصنيف مناطق واسعة جنوب لبنان منطقة قتال، في حين طالب الوزير سموتريتش برد قاس عبر هدم 10 مبان في ضاحية بيروت ثمنا لكل مسيرة يطلقها الحزب اللبناني باتجاه إسرائيل. هذا وقد بلغت حصيلة القتلى في لبنان 3269 شخصا وسط استمرار الخروقات المتبادلة لاتفاق وقف النار. ولا ينفصل التصعيد الإسرائيلي عن جولة مفاوضات أمنية مرتقبة بين وفد عسكري لبناني ووفد إسرائيلي غدا الجمعة في البنتاغون، تأمل من خلاله بيروت أن يثبت وقف النار، كما شرح لنا هذا الصباح مراسلنا في بيروت انقل نصيف.
12: المسار الأمني يبدأ في اجتماع سيعقده 9 ضباط، 3 من كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. هناك تكتم حيال التصور الذي يحمله وفد الضباط اللبنانيين إلى واشنطن وهم غادروا بيروت. المؤكد بحسب مراجع رسمية لإذاعتنا، التصور الذي يحمله وفد الضباط اللبنانيين، طبعا إضافة إلى وقف النار وتثبيته، تأكيد دور الجيش في انتشاره مجددا جنوب نهر الليطاني واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على المنطقة بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا فيما يتعلق بتأكيد الوفد اللبناني قرار الحكومة اللبنانية حصر سلاح في يدها مع آليات جديدة لنفع سلاح حزب الله. لكن بالطبع سيصدم الوفد اللبناني بموقف إسرائيلي متصور وأن لا انسحاب من الأراضي اللبنانية قبل التحقق من تجريد حزب الله من سلاحه.
9: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم الأخبار. كشف تقرير لمركز أبحاث كندي أن الصين تنتهج استراتيجية تدخل ممنهجة بعيدة المدى في دول مجموعة السبع عبر شبكة تضم أكثر من 2000 منظمة، حيث تستغل ثغرات المجتمعات الديمقراطية للتأثير سياسيا وأكاديميا واقتصاديا وسط دعوات لتنسيق السياسات التشريعية والأمنية بين دول المجموعة لمواجهة هذا التحدي. الحديدي. في الخبر الأخير، أصدرت محكمة مصرية حكما بسجن مغني الراب مروان بابلو لمدة عام بعد إدانته بتهمة ازدراء الأديان بسبب استعماله ابتهال مولاي للشيخ سيد النقشبندي في إحدى حفلاته الغنائية، وسيحبس لمدة عام مع كفالة مالية بقيمة 1000 جنيه مصري. انا هرشكو كشاف على عينه على وشه، احنا الذهب اشبهكم ايش، انت تفتح بقك بس اما نسكت ودي ربك مخليني فارس. شكرا لاصغائكم، الى اللقاء.
0: I'm Serene, 1638 to ME Australia. We always want to hear from you and what you think on the hottest topics discussed during the 2ME Drive Time Show. Afternoons from 3 p.m., Monday to Friday. Throughout Australia, this is your 2ME.

0: نجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.

2ME Australia. 2ME Australia.

أستراليا. هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
2: Get the news first from 2ME.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
5: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
6: أكثر من 30 سنة
5: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، 975-7726. عشتار.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
8: First. 2ME Australia.

0: نشرة الثانية من الام تي في، اهلا بكم مشاهدينا واليكم ابرز العناوين. الجنوب يحترق تحت النيران الإسرائيلية، وسموتريتش لنتنياهو: مقابل كل طائرة مسيرة تؤذي أحد جنودنا دمر 100 مبنى. على بعد 24 ساعة من اجتماع البنتاغون، اتصالات لبنان الرسمي مكثفة مع واشنطن، بينما لا تزال مقطوعة مع حزب الله. جون بلاط في حديث صحفي: القيادة الحالية لحزب الله باتت بالكامل تحت التأثير الإيراني، وجعجع يتصرف كأنه موسى. الولايات المتحدة تضرب وإيران ترد رغم الهدنة الهشة والتصعيد على حاله في مضيق هرمز. من الجنوب الذي يشتعل تحت النيران الإسرائيلية إلى واشنطن، حيث تحبس الأنفاس قبل اجتماع البنتاغون غدا، لبنان الرسمي يفاوض فيما حزب الله وإسرائيل يصعدان عسكريا. الجيش الإسرائيلي نقل توغلاته إلى شمال الليطاني ووسع الحزام الناري إلى 20 كيلومترا، فيما دعا وزير المال الإسرائيلي إلى تدمير 100 مبنى مقابل كل طائرة مسيرة تصيب جنديا إسرائيليا. أما القرى الجنوبية فتدفع الثمن بالنار والدمار والنزوح. فماذا يقول الشيخ نعيم قاسم اليوم بعدما أكد قبل أيام أن ما يحصل في الجنوب هو بداية زوال إسرائيل؟ في المقابل تكثفت الاتصالات الرسمية اللبنانية مع واشنطن لمحاولة تثبيت وقف إطلاق النار، بينما لا تزال خطوط التواصل مقطوعة مع حزب الله وسط ترقب لما سيحمله اجتماع البنتاغون من خطوات عسكرية وسياسية ملموسة. إقليميا تبدو الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران أقرب إلى استراحة نار، ضربات أمريكية، ردود إيرانية، وتصعيد مستمر في مضيق هرمز. البداية إذن من المستجدات الميدانية، فبعد غياب لأسابيع عادت الاستهدافات بحسب التقارير الأولية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا إلى الشويفات العمروسية، حيث أعلنت القناة 14 عن أن سلاح الجو نفذ عملية اغتيال في الضاحية. كذلك هزت غارات عنيفة صور وصيدا وعدلون، وتهديد إسرائيلي تدمير 100 مبنى مقابل كل مسيرة تؤذي جنودنا. التفاصيل مع يارا الهندي.
1: الغارات جنوبا لم تهدأ، وصيد وصور النبطي لم تسلم من الغارات والاغتيالات. فعقب إصدار الجيش الإسرائيلي أمرا لسكان مبان في صور بالإخلاء، شنت غارات عنيفة حول المدينة وداخلها، ما أدى إلى دمار كبير. هذا وشن الطيران الحربي غارة على حي المسلخ في مدينة النبطية، وتعرض حي القلعة في بلدة حروف لغارة. هذا وطولت الغارات بلدات جنوبية منها تبنين، كفردونين، والإليلة، وزفتة، وتولين، وشأرة. وشن الطيران الحربي 4 غارات على بلدة دير الزهراني وعلى البرج الشمالي شرق صور. إلى صيدا، حيث استهدفت غارة بصاروخين شقة داخل مبنى مؤلف من عدة طبقات في منطقة الإياعة تقطنها عائلة نازحة من الجنوب. وعملت فرق الإسعاف على انتشال 5 ضحايا من تحت الأنقاض و21 جريحا. وإلى ذلك استهدف الجيش الإسرائيلي عائلة من 6 أشخاص وهي تحاول النزوح من القرى المهددة إلى مكان آمن فجرا على أوتوستراد عدلون. واستهدفت غارة بلدة تولين قضاء مرجعيون وأخرى بلدة المنصوري، فيما استهدفت بلدة زبئين في قضاء صور ب3 غارات. وفي الوقت الذي أعلن فيه حزب الله عن إطلاق نحو 15 مسيرة باتجاه إسرائيل، سقطت 4 منها على الأقل داخل أراضيها. أعلن في الوقت عينه استهدافه تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي في العديسة، أطراف زوطر الشرقية، القصير، وفي موقع هضبة العجل وتلت العويضة بمسيرة انقضاضية. وفي المواقف بعد مقتل مجندة إسرائيلية، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الحزب دفع ويدفع وسيواصل دفع أثمان باهظة بسبب هجماته ضد إسرائيل ومواطنيها. وفي السياق توجه وزير المالية الإسرائيلية إلى نتنياهو برسالة قائلا: أنت تعرف أن الطريقة الوحيدة الآن لمنع الأذى عن جنودنا هي تدمير 10 مبان في ضاحية بيروت مقابل كل طائرة مسيرة، ومقابل كل طائرة مسيرة تؤذي أحد جنودنا دمر 100 مبنى.
0: إذا مشاهدينا، كما تابعنا في هذا التقرير للزميلة يارا الهندي، وكما نتابع الآن مباشرة على الهواء لبعض المشاهد للغارة التي قيل إنها نفذت على الضاحية الجنوبية لبيروت، ويحكى أيضا في التقارير الواردة منذ بعض الوقت عن عملية اغتيال نفذت إذا منذ بعض الوقت في الضاحية الجنوبية، وتأتي هذه الضربة إذا بعد فترة قيل فيها بأنه طبعا تم تحييد الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن وفي هذه الأثناء يبدو أنه أفخاي أدرعي يتحدث عن أنه الجيش الإسرائيلي، دائما بحسب أفخاي أدرعي الجيش الإسرائيلي هاجم بشكل دقيق في منطقة بيروت. إذن في تعليق أولي على هذه الصور التي نشاهدها مباشرة للضربة المنفذة على الضاحية، وبحسب القناة 14 الإسرائيلية بأن هذه الضربات قد تكون محاولة اغتيال أو اغتيال عمليا حصل في الشويفات العمروسية بحسب المعلومات الأولية الواردة، وكما نقلنا منذ بعض الوقت إذن عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفخاي أدرعي. على وقع هذا التصعيد إذن، وتيرة التصعيد كما قلنا الإسرائيلي في لبنان ترتفع تدريجا. مصادر دبلوماسية تعتبر عبر الام تي في أن الرسالة الإسرائيلية بغطاء أمريكي واضحة. المسار اللبناني منفصل عن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية رغم الحديث عن اشتراط طهران وقف الحرب على كل الجبهات. فصل لبنان عن إيران قرار دولي استراتيجي على حد تعبير المصادر، ومن هنا تركز واشنطن على تزخيم الاجتماعات اللبنانية الإسرائيلية. الاجتماع العسكري المرتقب غدا كما نرى في البنتاغون، حيث يجري الوفد العسكري التقني اللبناني التحضيرات اللازمة في واشنطن التي وصلها أيضا السفير سيمون كرم استعدادا لاجتماعات الثاني والثالث من حزيران، حيث يؤمل أن يتم التوصل إلى ورقة إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل. ولكن في المسارين السياسي والأمني، الأولوية الثابتة عند لبنان تثبيت وقف إطلاق النار. لدى سؤال المصادر عن هذه المسألة بالتحديد وعن استبعاد هذا الاحتمال في ظل التقدم الإسرائيلي البري ومواصلة الغارات كما رأينا منذ بعض الوقت، يكون الجواب أن تثبيت وقف النار ليس مهمة مستحيلة، لكنه سيأتي ضمن خارطة الطريق تبحث في المفاوضات، وقد يطرح موضوع وقف إطلاق النار كمصلحة مشتركة لكلا الطرفين بموجب إذن صيغة مشتركة قد تناقش في المفاوضات كما قلنا. وهنا قد تتوالى الخطوات وتطرح بجانبيها السياسي والأمني حينذاك بين جدولة الانسحاب الإسرائيلي وجدولة إجراءات حصر السلاح بدءا من الجنوب وفق رؤية ممرحلة. إذن تراقب المصادر ترقب رئيس مجلس النواب حاليا لهذا المسار، رغم إيمانه بأن المسار الأجدى والأنفع هو مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رئيس الجمهورية اتصل بالرئيس بري معايدا إياه بعيد الأضحى، لكن تواصله مقطوع مع حزب الله رغم وجود قنوات أبرزها طبعا الرئيس نبيه بري، وأخرى كاللقاء في مجلس النواب الذي جمع النائبين إبراهيم كنعان وحسن فضل الله المكلف بالتواصل مع الرئاسة الأولى، وبحيث أيضا قال وليد جنبلاط بأن التواصل مع حزب الله بات صعبا بعد مرحلة السيد نصر الله. ودائما في أجواء مسألة الاتصالات شبه المقطوعة بين بعبدة والضاحية، معايدة جوزيف عون تهز خطاب حزب الله. هل التضحية وسيلة لحماية الأرض أم السلاح؟ تقرير مجدولين لحام.
2: كل الجيوش بتضحي، لكن الجيوش بتحارب حتى تقفل حدودها عند حرية، سيادة واستقلال. ثلاث كلمات مساقبة بتزعج حزب الله. وبعيد الأضحى انزعج حزب الله كذلك من معايدة الرئيس جوزيف عون اللي ذكر أنه أسمى معاني الأضحى أنه نتعلم كيف ما نضحي بولادنا وما نهدر دماءهم، بل أنه نصنع حياة لألون. بابا رد بابا بابا جملة كان يفترض أنها تكون بديهية، لكنها استفزت مفهوم انتصار الدم على السيف ووضعت إصبعها على الجرح الأخطر. ماذا يبقى من خطاب التضحية لما يصيروا الأبناء وقود لمشروع عبثي عم بيكرر ذاته؟
3: قيل لنا أن مقاومتكم عبثية لا جدوى منها ولا فائدة، ولكن الإمام قال لنا شيئا، قال لنا تكليفكم أن تقاتلوا، إن لم تقاتلوا أنتم قاعدون عن الجهاد وسيحاسبكم الله يوم القيامة.
2: وإذا كانت التضحية الدموية اللي قدمها حزب الله عام 1997 أثمرت تحرير 2000، فلماذا لم تسلم الثمرة إلى الدولة اللبنانية؟ الجواب كان واضح على مسامع اللبنانيين منذ الأنشود الأولى. وقل للخميني نحن فداك. بالمعنى الديني للأضحى ما بينتصر الدم. بينتصر الامتحان اللي ما بيكتمل بالذبح بل بحقن الدماء. فالرسالة مش أنه يتحول الابن إلى قربان، بل أنه ترفع السكين عنه. أما في لبنان، كأن كل جيل لازم يدفع دفع الدم حتى يبقى السلاح قادر يبرر نفسه.
4: الحمد لله وقبلانين نحن، وإن شاء الله النصر إلنا، النصر إلنا، بس الفرقة صح
5: أوايا. الحمد لله ما نضل أوايا إن شاء الله، ما نضل أوايا، ما بننهزم إن شاء الله.
2: المشكلة مش بمفهوم التضحية، بل بتحويل فعل التضحية الشرف والوفاء إلى نظام إنتاج موت. ولهذا تحديداً خاف حزب الله من عبارة الرئيس، لأن أعادة التضحية لمعناها الإنساني أنه نحمي المواطن اللبناني من الموت مش نربيه على الموت. أما اللي بيهاجم هالفكرة فربما لأن مشروعه كله قائم على العكس، أن يفتدى السلاح بالأبناء.
0: مشاهدينا، ورد الآن خبر منقول عن القناة 15 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف قائد وحدة الصواريخ في حزب الله. إذن أكرر بأن المشاهد التي رأيناها منذ بعض الوقت للغارة التي حصلت في الضاحية الجنوبية، الآن القناة 15 الإسرائيلية تؤكد أن الجيش الإسرائيلي استهدف قائد وحدة الصواريخ في حزب الله. في مكة المكرمة التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، حيث جرى البحث في تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات والتصدي لمخاطرها. وأكد الحجار أن لبنان يواجه تحديات متزايدة تستوجب تكثيف الجهود المشتركة لدعم الاستقرار وصون الأمن، مشددا على وقوف لبنان إلى جانب أشقائه العرب ومثمنا استمرار دعم المملكة للبنان. كما أشاد الحجار بجهود السعودية في تنظيم شؤون الحج وتوفير التسهيلات للحجاج لأداء مناسكهم بأمن وطمأنينة. وكان بلغ عدد الحجاج هذا العام أكثر من 1,700,000 حاج، بينهم أكثر من 1,500,000 قدموا من خارج المملكة، مع تسجيل انخفاض بنسبة 90% في حالات الإجهاد الحراري مقارنة بالموسم الماضي. في الشأن السياسي، أكد الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط أنه لم يعد قادرا على التواصل مع حزب الله كما كان يفعل سابقا خلال فترة الأمين العام السابق السيد نصر الله، معتبرا أن قيادة الحزب الحالية باتت بالكامل تحت التأثير الإيراني بعد اغتيال نصر الله عام 2024. وفي حديث لصحيفة ليبراسيون الفرنسية، انتقد جنبلاط خصوم حزب الله معتبرا أنهم بدورهم أصبحوا أكثر تشددا، وأشار إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يتصرف كأنه موسى، مضيفا أن الجميع باتوا عالقين في دوامة من العنف والانقسام في ظل غياب الصوت العقلاني. وحذر جنبلاط من تصاعد ما وصفه.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنات Theophorus؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أنتوا سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، وأكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تو ام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي أبدا، الصوت لآخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل أخبارنا، وأكيد دايما عبر أثيرنا راديو تو ام اي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليلة إسكندر معك. منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو تو أم إي. منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
1: Australia. New music. 2ME Australia.

0: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
1: أكثر من 30 سنة
0: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 975-7726. عشتار.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبز هو مرض كتير معروف بمجتمعنا, وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين, ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم ما نوثق دغري أكيد, ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز, وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية, نقل الملكية, شراء وبيع البيوت, العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ, كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية, أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون, شعارنا خدمة سريعة, أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222, خلف KFC.
9: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: Suspect now heading north along Bishop Street.
11: Roger that.
12: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
13: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
12: ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز, العمل معنا يعني المزيد.
14: 1638 AM 2ME. أعطينا دقائق نعطيك العالم على مسمعك.
15: TME Australia News.
16: الرابعة عصرا بتوقيت باريس, وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
17: ريت تخوري.
16: في العناوين, واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة إثر هجمات متبادلة. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجوم دقيق في بيروت. وظاهرة القبة الحرارية تضع أوروبا تحت رحمة موجات حر شديدة.
17: مونت كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
16: تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات بخرق الهدنة بعد مواجهات هي الأعنف منذ شهر نيسان أبريل, حيث أسقط الجيش الأمريكي 4 مسيرات وقصف موقعا في بندر عباس, بينما ردت إيران باستهداف قاعدة أمريكية وإطلاق طلقات تحذيرية في مضيق هرمز. في غضون ذلك تصدت الكويت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية, وصفة الأمر بالتصعيد الخطير وسط جمود المفاوضات بوساطة باكستانية وتأثر أسواق النفط العالمية. وفي تطور جديد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسف سلطنة عمان إن هي تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز. وكثير من دول الخليج تضامنت مع إيران. التفاصيل مع حسن الراشدي من الدوحة.
11: ذكر الجيش الأمريكي أنه أسقط 4 مسيرات إيرانية وشن ضربات على قاعدة في جنوب إيران فجر الخميس، وردت القوات الإيرانية باستهدافها قاعدة أمريكية دون تحديد موقعها، غير أن الجيش الكويتي أعلن من جانبه التصدي لهجمات صاروخية. ووصف تجدد المعارك بكونه الأخطر منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. وفي تطور جديد، هدد الرئيس دونالد ترامب بشكل مباشر سلطنة عمان إن هي وافقت على الانضمام إلى إيران في الإدارة المباشرة لمضيق هرمز، وهدد بنسف سلطنة عمان إن هي فعلت. وسرعت إيران إلى التعبير عن تضامنها مع مسقط، فيما عبر الشارع الخليجي عن التضامن، ولم يتوضع بعض الساسة في وصف تلك التهديدات الأمريكية بالبلطجة. ويتأكد من التطورات الميدانية أن معدل الثقة بين واشنطن وطهران بلغ 0، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المناورات التكتيكية الهادفة إلى كسب مزيد من الوقت. الدوحة، حسن الراشدي، مونتي كارلو الدولية.
16: ومن التضامن الخليجي مع سلطنة عمان ننتقل إلى لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية دقيقة في بيروت اليوم، وذلك بعد غارات سابقة على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل، فيما أفاد مصدر عسكري لبناني بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة في منطقة شويفات جنوب بيروت. ومنها يحدثنا مراسلنا نقول نصيف.
18: قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة الأولى للمسار الأمني في المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، ضعفت إسرائيل من وتيرة اعتداءاتها على قرى قضائي صور والنبطي، فيما لم تتوقف منذ الصباح المسيرات فوق الضاحية الجنوبية. غارت إسرائيل على تبنين والقليل وكفر دونين وشقر ورمدي وقانة وزبقين والغندوري والمنصوري، بعدما كانت استهدفت صباحا مدينة صيدا بالإغارة على شقة أوقع 3 قتلى و5 جرحى. شملت الغارات أيضا دير الزهراني تدمير مبان والبازوري، فيما تحدثت بيانات حزب الله عن استهداف تجمعات إسرائيلية وإطلاق صواريخ ومسيرات. يأتي توقيت التصعيد الإسرائيلي المتمادي في محاولة فرض وقائع ميدانية تريد منها إسرائيل الوصول إلى مرتفعات شمال نهر الليطاني، على أنها ورقة تفاوض أساسية في محادثات البنتاغون غدا لحمل المفاوض اللبناني على الانصياع إلى مطلبها تأليف لواء من الجيش يتولى تجريد حزب الله من سلاحه قبل الوصول إلى وقف للنهر. يتأكد يوما بعد آخر أن إسرائيل لن تحققه قبل الوصول إلى هذا الهدف. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
16: ولا ينفصل التصعيد الإسرائيلي عن جولة مفاوضات الأمنية المرتقبة بين وفد عسكري لبناني وآخر إسرائيلي غدا الجمعة في البنتاغون، تأمل بيروت من خلاله أن يثبت وقف النار. أدرجت وزارة الصحة الإيطالية اليوم روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو عند المستوى الأحمر من سلم الإنذار، وهو 3rd بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا، بينما يبحث رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنيو في اجتماع حول كيفية مواجهة موجات الحر الشديدة التي تضرب فرنسا ودول أوروبية عدة، كل ذلك نتيجة لظاهرة القبة الحرارية، وهي منطقة ضغط جوي مرتفع تحجز الهواء الذي يصل من شمال أفريقيا. إلى الخبر الأخير، فازت المغنية الجزائرية سعاد ماسي بجائزة أفضل ألبوم موسيقي عالمي لعام 2026 في حفل جلوبال جاز فيكتوريز الفرنسي، وذلك عن ألبومها الأحدث زاجات، يضم 11 عملا ويعالج عبر نصوص شعرية ملتزمة فكرة الصمت كاستجابة لعالم ينهار تحت وطأة الحروب، مكرسا الفن كمساحة للمقاومة الرمزية.
19: حكمت الأقدار أن الوقت انتهى. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge، شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة الدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسي الدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معاون.
1: Get the news first from 2ME.
2: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو TME, المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا, قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي, فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى, لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم, اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا, إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما, ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما, أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا, فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم, ابحث عن Teach the Future, مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
2: ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمه؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني, مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا, قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان, لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
5: Australia. 2ME Australia.

0: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم بيطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم، واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
9: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
10: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
11: ريتا خوري.
10: في العناوين، واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة إثر هجمات متبادلة. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجوم دقيق في بيروت. وظاهرة القبة الحرارية تضع أوروبا تحت رحمة موجات حر شديدة.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات بخرق الهدنة بعد مواجهات هي الأعنف منذ شهر نيسان أبريل، حيث أسقط الجيش الأمريكي 4 مسيرات وقصف موقعا في بندر عباس، بينما ردت إيران باستهداف قاعدة أمريكية وإطلاق طلقات تحذيرية في مضيق هرمز. في غضون ذلك تصدت الكويت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، وصفة الأمر بالتصعيد الخطير وسط جمود المفاوضات بوساطة باكستانية وتأثر أسواق النفط العالمية. وفي تطور جديد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسف سلطنة عمان إن هي تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز، وكثير من دول الخليج تضامنت مع إيران. التفاصيل مع حسن الراشدي من الدوحة.
12: ذكر الجيش الأمريكي أنه أسقط 4 مسيرات إيرانية وشن ضربات على قاعدة في جنوب إيران فجر الخميس، وردت القوات الإيرانية باستهدافها قاعدة أمريكية دون تحديد موقعها، غير أن الجيش الكويتي أعلن من جانبه التصدي لهجمات صاروخية. ووصف تجدد المعارك بكونه الأخطر منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. وفي تطور جديد، هدد الرئيس دونالد ترامب بشكل مباشر سلطنة عمان إن هي وافقت على الانضمام إلى إيران في الإدارة المباشرة لمضيق هرمز، وهدد بنسف سلطنة عمان إن هي فعلت. وسرعت إيران إلى التعبير عن تضامنها مع مسقط، فيما عبر الشارع الخليجي عن التضامن، ولم يتوضع بعض الساسة في وصف تلك التهديدات الأمريكية بالبلطجة. ويتأكد من التطورات الميدانية أن معدل الثقة بين واشنطن وطهران بلغ 0، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المناورات التكتيكية الهادفة إلى كسب مزيد من الوقت. الدوحة، حسن الراشدي، مونتي كارلو الدولية.
10: ومن التضامن الخليجي مع سلطنة عمان ننتقل إلى لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية دقيقة في بيروت اليوم، وذلك بعد غارات سابقة على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل، فيما أفاد مصدر عسكري لبناني بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة في منطقة شويفات جنوب بيروت. ومنها يحدثنا مراسلنا نقول نصيف.
13: قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة الأولى للمسار الأمني في المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، ضعفت إسرائيل من وتيرة اعتداءاتها على قرى قضائي صور والنبطي، فيما لم تتوقف منذ الصباح المسيرات فوق الضاحية الجنوبية. غارت إسرائيل على تبنين والقليلي وكفر دونين وشقر ورمدي وقانا وزبقين والغندوري والمنصوري، بعدما كانت استهدفت صباحا مدينة صيدا بالإغارة على شقة أوقعت 3 قتلى وخمسة جرحى. شملت الغارات أيضا دير الزهراني تدمير مبان والبازوري، فيما تحدثت بيانات حزب الله عن استهداف تجمعات إسرائيلية وإطلاق صواريخ ومسيرات. يأتي توقيت التصعيد الإسرائيلي المتمادي في محاولة فرض وقائع ميدانية تريد منها إسرائيل الوصول إلى مرتفعات شمال نهر الليطاني، على أنها ورقة تفاوض أساسية في محادثات البنتاغون غدا لحمل المفاوض اللبناني على الانصياع إلى مطلبها تأليف لواء من الجيش يتولى تجريد حزب الله من سلاحه قبل الوصول إلى وقف النار، يتأكد يوما بعد آخر أن إسرائيل لن تحققه قبل الوصول إلى هذا الهدف. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
10: ولا ينفصل التصعيد الإسرائيلي عن جولة مفاوضات الأمنية المرتقبة بين وفد عسكري لبناني وآخر إسرائيلي غدا الجمعة في البنتاغون، تأمل بيروت من خلاله أن يثبت وقف النار. أدرجت وزارة الصحة الإيطالية اليوم روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو عند المستوى الأحمر من سلم الإنذار، وهو 3rd بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا، بينما يبحث رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنيو في اجتماع حول كيفية مواجهة موجات الحر الشديدة التي تضرب فرنسا ودول أوروبية عدة، كل ذلك نتيجة لظاهرة القبة الحرارية، وهي منطقة ضغط جوي مرتفع تحجز الهواء الذي يصل من شمال أفريقيا. إلى الخبر الأخير، فازت المغنية الجزائرية سعاد ماسي بجائزة أفضل ألبوم موسيقي عالمي لعام 2026 في حفل جلوبال جاز فيكتوريز الفرنسي، وذلك عن ألبومها الأحدث زاجات، يضم 11 عملا ويعالج عبر نصوص شعرية ملتزمة فكرة الصمت كاستجابة لعالم ينهار تحت وطأة الحروب، مكرسا الفن كمساحة للمقاومة الرمزية. حكمت الأقدار أن الوقت انتهى. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.

0: 2ME, Maximum Hits, and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME, Australia.
1: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن. بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. ما إلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530 هيك لنتواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر. معك
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC
3: 2ME أستراليا.
1: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم شمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
4: Australia. 2ME Australia.

0: نزلت الاب تاعت ام اي وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
1: فوسترينج كونكشنز هي خدمه توظيف مقدم رعايه على مستوى الولايه وتدعمها حكومه فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

0: درب الألام يمكن كتيرة، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء، وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726.
5: تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف KFC.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
10: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريتا خوري.
11: في العناوين، واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة إثر هجمات متبادلة. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجوم دقيق في بيروت. وظاهرة القبة الحرارية تضع أوروبا تحت رحمة موجات حر شديدة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات بخرق الهدنة بعد مواجهات هي الأعنف منذ شهر نيسان أبريل، حيث أسقط الجيش الأمريكي 4 مسيرات وقصف موقعا في بندر عباس، بينما ردت إيران باستهداف قاعدة أمريكية وإطلاق طلقات تحذيرية في مضيق هرمز. في غضون ذلك تصدت الكويت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، وصفة الأمر بالتصعيد الخطير وسط جمود المفاوضات بوساطة باكستانية وتأثر أسواق النفط العالمية. وفي تطور جديد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسف سلطنة عمان إن هي تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز، وكثير من دول الخليج تضامنت مع إيران. التفاصيل مع حسن الراشدي من الدوحة.
13: ذكر الجيش الأمريكي أنه أسقط 4 مسيرات إيرانية وشن ضربات على قاعدة في جنوب إيران فجر الخميس، وردت القوات الإيرانية باستهدافها قاعدة أمريكية دون تحديد موقعها، غير أن الجيش الكويتي أعلن من جانبه التصدي لهجمات صاروخية. ووصف تجدد المعارك بكونه الأخطر منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. وفي تطور جديد، هدد الرئيس دونالد ترامب بشكل مباشر سلطنة عمان إن هي وافقت على الانضمام إلى إيران في الإدارة المباشرة لمضيق هرمز، وهدد بنسف سلطنة عمان إن هي فعلت. وسرعت إيران إلى التعبير عن تضامنها مع مسقط، فيما عبر الشارع الخليجي عن التضامن، ولم يتوضع بعض الساسة في وصف تلك التهديدات الأمريكية بالبلطجة. ويتأكد من التطورات الميدانية أن معدل الثقة بين واشنطن وطهران بلغ 0، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المناورات التكتيكية الهادفة إلى كسب مزيد من الوقت. الدوحة، حسن الراشدي، مونتي كارلو الدولية.
11: ومن التضامن الخليجي مع سلطنة عمان ننتقل إلى لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية دقيقة في بيروت اليوم، وذلك بعد غارات سابقة على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل، فيما أفاد مصدر عسكري لبناني بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة في منطقة شويفات جنوب بيروت. ومنها يحدثنا مراسلنا نقول نصيف.
14: قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة الأولى للمسار الأمني في المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، ضعفت إسرائيل من وتيرة اعتداءاتها على قرى قضائي صور والنبطي، فيما لم تتوقف منذ الصباح المسيرات فوق الضاحية الجنوبية. غارت إسرائيل على تبنين والقليلي وكفر دونين وشقر ورمدي وقانة وزبقين والغندوري والمنصوري، بعدما كانت استهدفت صباحا مدينة صيدا بالإغارة على شقة أوقع 3 قتلى وخمسة جرحى. شملت الغارات أيضا دير الزهراني تدمير مبان والبازوري، فيما تحدثت بيانات حزب الله عن استهداف تجمعات إسرائيلية وإطلاق صواريخ ومسيرات. يأتي توقيت التصعيد الإسرائيلي المتمادي في محاولة فرض وقائع ميدانية تريد منها إسرائيل الوصول إلى مرتفعات شمال نهر الليطاني، على أنها ورقة تفاوض أساسية في محادثات البنتاغون غدا لحمل المفاوض اللبناني على الانصياع إلى مطلبها تأليف لواء من الجيش يتولى تجريد حزب الله من سلاحه قبل الوصول إلى وقف النار. يتأكد يوما بعد آخر أن إسرائيل لن تحققه قبل الوصول إلى هذا الهدف. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
11: ولا ينفصل التصعيد الإسرائيلي عن جولة مفاوضات الأمنية المرتقبة بين وفد عسكري لبناني وآخر إسرائيلي غدا الجمعة في البنتاغون، تأمل بيروت من خلاله أن يثبت وقف النار. أدرجت وزارة الصحة الإيطالية اليوم روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو عند المستوى الأحمر من سلم الإنذار، وهو 3rd بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا، بينما يبحث رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنيو في اجتماع حول كيفية مواجهة موجات الحر الشديدة التي تضرب فرنسا ودول أوروبية عدة، كل ذلك نتيجة لظاهرة القبة الحرارية، وهي منطقة ضغط جوي مرتفع تحجز الهواء الذي يصل من شمال أفريقيا. إلى الخبر الأخير، فازت المغنية الجزائرية سعاد ماسي بجائزة أفضل ألبوم موسيقي عالمي لعام 2026 في حفل جلوبال جاز فيكتوريز الفرنسي، وذلك عن ألبومها الأحدث زاجات، يضم 11 عملا ويعالج عبر نصوص شعرية ملتزمة فكرة الصمت كاستجابة لعالم ينهار تحت وطأة الحروب، مكرسا الفن كمساحة للمقاومة الرمزية.
15: مثل قدر.
11: حكمت الإقدار أن الوقت انتهى. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحة.
2: رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تسقي حصاني.
1: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.

SAR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لما بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا. هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: It's another classic news as it radio breaks. No one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي ام اي 1638 ام, وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودائما عبر راديو تي ام اي 1638 ام. دليدا اسكندر معيكي. الزعل دايما بين الأصدقاء, أو الزعل بالبيت, أو الزعل بمجتمعنا, يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد, لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة, لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة, دايما بقلوبكم التسامح.
2: Australia. 2ME Australia.

0: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
1: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: هون.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: متابعين معكم دايما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء، وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيفل 975 7726.
5: تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
6: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين، واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة إثر هجمات متبادلة. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجوم دقيق في بيروت. وظاهرة القبة الحرارية تضع أوروبا تحت رحمة موجات حر شديدة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات بخرق الهدنة بعد مواجهات هي الأعنف منذ شهر نيسان أبريل، حيث أسقط الجيش الأمريكي 4 مسيرات وقصف موقعا في بندر عباس، بينما ردت إيران باستهداف قاعدة أمريكية وإطلاق طلقات تحذيرية في مضيق هرمز. في غضون ذلك تصدت الكويت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، وصفة الأمر بالتصعيد الخطير وسط جمود المفاوضات بوساطة باكستانية وتأثر أسواق النفط العالمية. وفي تطور جديد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسف سلطنة عمان إن هي تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز، وكثير من دول الخليج تضامنت مع إيران. التفاصيل مع حسن الراشدي من الدوحة.
10: ذكر الجيش الأمريكي أنه أسقط 4 مسيرات إيرانية وشن ضربات على قاعدة في جنوب إيران فجر الخميس، وردت القوات الإيرانية باستهدافها قاعدة أمريكية دون تحديد موقعها، غير أن الجيش الكويتي أعلن من جانبه التصدي لهجمات صاروخية. ووصف تجدد المعارك بكونه الأخطر منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. وفي تطور جديد، هدد الرئيس دونالد ترامب بشكل مباشر سلطنة عمان إن هي وافقت على الانضمام إلى إيران في الإدارة المباشرة لمضيق هرمز، وهدد بنسف سلطنة عمان إن هي فعلت. وسرعت إيران إلى التعبير عن تضامنها مع مسقط، فيما عبر الشارع الخليجي عن التضامن، ولم يتوضع بعض الساسة في وصف تلك التهديدات الأمريكية بالبلطجة. ويتأكد من التطورات الميدانية أن معدل الثقة بين واشنطن وطهران بلغ 0، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المناورات التكتيكية الهادفة إلى كسب مزيد من الوقت. الدوحة، حسن الراشدي، مونتي كارلو الدولية.
8: ومن التضامن الخليجي مع سلطنة عمان ننتقل إلى لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية دقيقة في بيروت اليوم، وذلك بعد غارات سابقة على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل، فيما أفاد مصدر عسكري لبناني بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة في منطقة شويفات جنوب بيروت. ومنها يحدثنا مراسلنا نقول نصيف.
11: قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة الأولى للمسار الأمني في المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، ضعفت إسرائيل من وتيرة اعتداءاتها على قرى قضائي صور والنبطي، فيما لم تتوقف منذ الصباح المسيرات فوق الضاحية الجنوبية. غارت إسرائيل على تبنين والقليلي وكفر دونين وشقر ورمدي وقانة وزبقين والغندوري والمنصوري، بعدما كانت استهدفت صباحا مدينة صيدا بالإغارة على شقة أوقعت 3 قتلى وخمسة جرحى. شملت الغارات أيضا دير الزهراني تدمير مبان والبازوري، فيما تحدثت بيانات حزب الله عن استهداف تجمعات إسرائيلية وإطلاق صواريخ ومسيرات. يأتي توقيت التصعيد الإسرائيلي المتمادي في محاولة فرض وقائع ميدانية تريد منها إسرائيل الوصول إلى مرتفعات شمال نهر الليطاني، على أنها ورقة تفاوض أساسية في محادثات البنتاغون غدا لحمل المفاوض اللبناني على الانصياع إلى مطلبها تأليف لواء من الجيش يتولى تجريد حزب الله من سلاحه قبل الوصول إلى وقف النار، يتأكد يوما بعد آخر أن إسرائيل لن تحققه قبل الوصول إلى هذا الهدف. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
8: ولا ينفصل التصعيد الإسرائيلي عن جولة مفاوضات الأمنية المرتقبة بين وفد عسكري لبناني وآخر إسرائيلي غدا الجمعة في البنتاغون، تأمل بيروت من خلاله أن يثبت وقف النار. أدرجت وزارة الصحة الإيطالية اليوم روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو عند المستوى الأحمر من سلم الإنذار، وهو 3rd بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا، بينما يبحث رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنيو في اجتماع حول كيفية مواجهة موجات الحر الشديدة التي تضرب فرنسا ودول أوروبية عدة، كل ذلك نتيجة لظاهرة القبة الحرارية، وهي منطقة ضغط جوي مرتفع تحجز الهواء الذي يصل من شمال أفريقيا. إلى الخبر الأخير، فازت المغنية الجزائرية سعاد ماسي بجائزة أفضل ألبوم موسيقي عالمي لعام 2026 في حفل جلوبال جاز فيكتوريز الفرنسي، وذلك عن ألبومها الأحدث زاجات، يضم 11 عملا ويعالج عبر نصوص شعرية ملتزمة فكرة الصمت كاستجابة لعالم ينهار تحت وطأة الحروب، مكرسا الفن كمساحة للمقاومة الرمزية. حكمة الإقدار أن الوقت انتهى. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tme.com.au. معكم داليدا إسكندر مايكي من وراء الميكروفون.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إيه أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: Another classic hit from the Super Radio Network. No limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
3: What the
0: 2ME. No limits.
4: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو 2ME 1638 AM. فيكم ايضا تسمعونا على www.2ME.com.au. بذكركم انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو 2ME.
0: Welcome to 2ME.
5: That is the original 2ME Australia.
4: يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر. بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية. وأكيد دايما معكن. تذكروا راديو 2ME 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.
6: صار وقت الأغاني الجديدة.
7: Just drop.
6: Let it drop. New music. Australia.

0: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 98 9722، خلف KFC.
5: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us، صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية، كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا, ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ, كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية, أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون, شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث, 95 وير ستريت فيثل, 9755-7726.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم, ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد, فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية, وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة, وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط, لقد عملتم بجد, لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
8: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: إيمان الحمود.
8: فترة مسائية إخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية, نستهلها بنشرة للأخبار وفي أبرز عناوينها. إسرائيل تستهدف شقة قرب بيروت والغارات توقع عشرات القتلى والجرحى في الجنوب. في خطوة لافتة, تل أبيب تعلق علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة. واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة إثر هجمات متبادلة. والأمم المتحدة تندد بتصعيد خطير في الحرب في أوكرانيا.
9: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. للمرة الثانية على التوالي منذ وقف إطلاق النار استهدفت غارة إسرائيلية شقة في منطقة الشويفات الواقعة جنوب بيروت، رغم الطلب الأمريكي المتكرر بضرورة تحييد العاصمة ومناطق أخرى مجاورة للمضي قدما في ملف المفاوضات. في الأثناء ترتفع حصيلة القتلى والجرحى في صور وصيدا ومناطق الجنوب. من جنوب لبنان، فالنتينا سمعان.
9: في عملية هي الثانية من نوعها هذا الشهر، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية مستهدفا مبنى في محيط الأجنحة الخمسة في الشويفات جنوبا، ترزح أكثر من 25 بلدة تحت وطأة الضربات العنيفة، خصوصا صور بعد إنذارها والمخيمات والأحياء المحيطة بها والنبطية بعد إنذار 5 بلدات فيها، إضافة إلى سحمر البقاعية. الغارات امتدت إلى صيدا حيث سقط 5 قتلى و 21 جريحا في استهداف شقة سكنية و 6 قتلى آخرون في استهداف سيارة في عدلون، عدا عن آخرين سقطوا في بلدات متفرقة بينهم عسكري في الجيش اللبناني. حزب الله بدوره استهدف مبنى تتموضع فيه قيادة سرية المدرعات ودبابتي مركافا في زوتر الشرقية، تجمع عن لآليات الجيش في القصير وآلية عسكرية في القنطرة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
8: القناة 14 الإسرائيلية نقلت عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن قوات الجيش الإسرائيلي قد عبرت بالفعل نهر الليطاني وأنها توجه حاليا ضربات قوية جدا في لبنان، هذا فيما لم تتضح بعد خطط توسيع القتال الإسرائيلية في ظل المفاوضات الجارية حاليا مع الجانب اللبناني. من القدس زياد حلبي.
10: بين التصعيد والمفاوضات تبدو إسرائيل وكأنها تدير حربا بيد وتفاوض بيد أخرى، فعشية لقاءات لبنانية إسرائيلية مرتقبة في البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية، واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على جنوبي لبنان بعد مقتل جندية إسرائيلية بانفجار مسيرة وإصابة جنود بصاروخ مضاد للدروع، فيما يواصل توسيع ما يسمى المنطقة الصفراء شمالا داخل الأراضي اللبنانية، لكن وسط تشكيك في جدوى ذلك التوسع عسكريا مع تحذيرات عسكرية من أن نقل خط النار بضعة كيلومترات إلى الشمال لن يوقف المسيرات والصواريخ. وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش دعا إلى ضرب بيروت بعنف كبير في تصريح عكس حجم الضغط الذي يتعرض له نتنياهو من الحكومة كما في الشارع، لكنه كشف أيضا وجود فيتو أمريكي واضح يمنع ذلك حتى الآن. أما على جبهة غزة فواصلت إسرائيل الغارات والاغتيالات أيضا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: ما المنتظر إذن من مفاوضات المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي والمقررة يوم غد الجمعة في واشنطن؟ الأستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية في بيروت أجاب على هذا السؤال متحدثا إلى سميرة والنبي.
11: بتقديري لا إمكانية للحديث عن نتائج من المفاوضات إذا لم يكن ذلك مرتبطا بوقف إطلاق النار. وبحسب ما قاله رئيس الوفد سيمون كرم في لقاء شخصي معه، قال بشكل صريح: أمكننا انتزاع وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما بعدما تراجعت إسرائيل عن إعلان النوايا، وبالتالي اعتبرته إعلان سياسي، وهذا أمكن أن يساعد لبنان من خلال الضغط الأمريكي على يحصل وقف إطلاق النار لمدة 45 يوم. لكن بحسب ما يقول السفير سيمون كرم أن حزب الله رفض الوقف إطلاق النار واعتبر نفسه غير ملزم به، وقام أيضا بعملية تصعيد ليس عسكريا فحسب، إنما أيضا بالجانب السياسي عندما دعا في اليوم التالي أو بعده بيومين نعيم قاسم إلى إسقاط الحكومة. وبالتالي نحن أمام مشهد ضغط إيراني على الأقل لإضعاف تيار المفاوضات.
8: استمعتم إلى رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة، وذلك في تحد واضح لشروط وقف إطلاق النار. كل ذلك يأتي وسط تصعيد غير مسبوق في القطاع خلال اليومين الماضيين. من غزة، وسام أبو زيد.
12: بعد محاولات حثيثة لانتشال الضحايا من بين الركام وإخماد النيران استمرت حتى ساعات الصباح الأولى. أفادت السلطات الصحية في قطاع غزة بارتفاع عدد القتلى جراء عملية اغتيال قياديين بارزين في الجناح المسلح لحركة حماس إلى 10 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال. في المقابل حذرت حركة حماس من خطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في ظل ما وصفته بالانتهاكات والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع بروز ملامح استراتيجية جديدة كشفت عنها تقارير إسرائيلية، وأشارت إلى أن إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على خطة تتضمن توسيع منطقة الخط الأصفر داخل قطاع غزة بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تثير مخاوف من اتساع رقعة العمليات العسكرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
8: أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون تجميد العلاقات مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وذلك عقب إدراج تل أبيب ضمن القائمة السوداء المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاع. إلى ذلك يستعد ممثلون عن مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، والذي تم تعيينه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقيام بأول زيارة ميدانية إلى القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة. إلى الملف الإيراني، حيث نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار كما قالت من جانب الولايات المتحدة بالطبع، وذلك بعد ضربات أمريكية ليلية استهدفت بندر عباس في جنوب إيران. في الأثناء هدد الحرس الثوري برد حاسم في حال تجدد هذه الهجمات. من طهران، علي الباشا.
13: الحرس الثوري أطلق رشقات تحذيرية أجبرت 4 بواخر كانت تحاول عبور مضيق هرمز من دون التنسيق مع البحرية الإيرانية على العودة من حيث أتت. القوات الأمريكية ردت باستهداف مقر عسكري إيراني في مدينة بندر عباس، استهداف ردت عليه القوات المسلحة الإيرانية باستهداف القاعدة الجوية التي كانت منطلقا للاعتداء، وحذرت من أن أي خرق جديد أمريكي سيكون الرد عليه أكثر حزما. اشتباكات بين القوات المسلحة الأمريكية والإيرانية في مضيق هرمز هي الثانية من نوعها في غضون 72 ساعة، وتأتي عقب الخوض في تفاصيل مذكرة التفاهم التي تم التوصل لها مع الوسيط الباكستاني. تجدد الاشتباكات في وقت تأجل فيه إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي حول بنود مذكرة التفاهم، والأمر لا يخلو من تصريحات متناقضة تشير بوضوح إلى ظهور اختلافات فيما يتعلق بالتفاصيل في عديد الملفات. والاشتباكات الأخيرة تشير إلى اختلافات فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، في وقت تقول طهران أنها سوف تفتح المضيق لتعبر منه بواخر وناقلة نفط بنفس العدد الذي كان يعبر قبل اندلاع الحرب، لكنها تؤكد أنها ستواصل إدارة حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي بالشراكة مع سلطنة عمان، الأمر الذي ترفضه واشنطن بحسب تصريحات الإعلامية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: في الأثناء أعلنت الكويت التصدي لطائرات ومسيرات قادمة من إيران، ودانت الهجمات الإيرانية الأخيرة عليها ووصفتها بالتصعيد الخطير. هنا هذا الأمر يدفع للتساؤل حول رد الفعل الكويتي المحتمل على تلك الاستهدافات المتكررة، سؤال وجهته منية بالعافية إلى الكاتب الصحفي الكويتي داهم القحطاني.
14: هذا الاعتداء يحاول أن يقفز على حقيقة أن الحرب هي بين إيران والولايات الأمريكية المتحدة، وإقحام دولة الكويت في هذا الصراع هي محاولة إيرانية لبعثرة الأوراق ولخلطها والذهاب في المواجهات العسكرية بين إيران وأمريكا إلى مناطق ليست محلاً للنزاع. القاعدة الأمريكية التي في الكويت هي قاعدة لا يوجد فيها جيش أمريكي ولا جنود أمريكيين، والكويت أعلنت هذا وبشكل واضح ومنذ بداية الحرب، والتواجد الذي سبق ذلك هو تواجد فني بحت على اعتبار أن الطائرات التي تستخدم في الكويت هي طائرات أمريكية وتحتاج إلى مجموعة من الفنيين. المواجهة الحقيقية كان يجب أن تكون بين إيران والولايات المتحدة في منطقة النزاع نفسها في مضيق هرمز، أما محاولة تصدير الخلافات الإيرانية الأمريكية إلى دولة الكويت هذا أمر مرفوض، سيؤدي إلى تعميق الأزمة في المنطقة.
8: استمعتم إلى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكويتي داهم القحطاني. إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على هيئة مضيق الخليج الفارسي، هذه الهيئة التي أنشأتها طهران حديثا لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم المرور. وزير الخزانة الأمريكي قال إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات من بين إجراءات أخرى سيتم اتخاذها في هذا السياق. إلى السعودية، حيث توفي الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي في العاصمة الرياض. المصدر الذي لم يكشف عن هويته قال إن الرئيس السابق يبلغ من العمر 80 ونيف، وتوفي إثر أزمة صحية مفاجئة. رأت وكالة الطاقة الدولية أن الحرب في الشرق الأوسط تدفع الدول إلى إعادة النظر في استراتيجيتها بشأن الطاقة من خلال اعتماد طرق جديدة للإمدادات والتعويل على مواردها الخاصة. مزيد من التفاصيل مع كيمونيا بالعافية.
15: المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول أكد أن العالم يواجه أخطر أزمة في أمن الطاقة قد تعيد تشكيل استراتيجيات الاستثمار عالميا، كما حدث بعد أزمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي. وأكد تقرير صادر عن الوكالة حول الاستثمار العالمي في مجال الطاقة تزايد جهود الدول المنتجة والمستهلكة لتنويع مصادر الطاقة وطرق التجارة عبر تشييد بنى تحتية جديدة وزيادة الاعتماد على الموارد الوطنية. وتوقع التقرير أن تبلغ الاستثمارات العالمية في الطاقة نحو 3400 مليار دولار هذا العام، يخصص نحو ثلثها لشبكات الكهرباء والتخزين والوقود المنخفض للانبعاثات والطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والانتقال من الطاقة الأحفورية إلى الكهربائية. كما رجح التقرير استثمار 1200 مليار دولار في النفط والغاز والفحم، مع استمرار تراجع الاستثمارات النفطية بسبب ضبابية الأسعار وطول تنفيذ المشاريع ومشاكل الإمداد. في المقابل يتوقع ارتفاع الاستثمارات في الغاز الطبيعي وفي الطاقات المتجددة والنووية والفحم.
8: تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تصعيد خطير في أوكرانيا ومن تهديدات موسكو أيضا بتكثيف الهجمات، داعيا طرفي النزاع لمعاودة المفاوضات. المزيد عن المشهد الأمني بعد الهجمات الأخيرة في كييف، يحدثنا من هناك محمد الزاوي.
16: سلاح الجو الأوكراني أعلن أن روسيا استخدمت في الهجوم صاروخ فرط صوتي من نوع كنجال إلى جانب 147 مسيرة هجومية من أنواع شاهد وجربيرا وإيتالماس، إضافة إلى مسيرات أخرى أطلقت من اتجاهات عدة داخل روسيا. إصابات مباشرة سجلت بصاروخ كنجال وتسع مسيرات في مقاطعات دنيبروبيتروفسك. أعلنت الإدارة العسكرية أن عدة مدنيين أصيبوا جراء هذه الهجمات. أما في زابوريجيا فقد أعلنت الإدارة العسكرية إصابة مدنيين أيضا وأضرار واسعة في منشآت البنية التحتية. تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه كييف تحذر من تصعيد روسي محتمل، وسط جدل لافت أثارته السفارة الأمريكية في كييف بعد تداول معلومات عن مغادرة أو تقليص حضور بعض الدبلوماسيين الأمريكيين عقب التحذيرات الروسية الأخيرة. السفارة الأمريكية سارعت إلى نفي وجود أي تغيير في عملها، مؤكدة أنها لا تزال مفتوحة وأن التقارير التي تحدثت عن تعديل عملياتها غير دقيقة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
8: بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: إسرائيل تستهدف شقة قرب بيروت والغارات توقع عشرات القتلى والجرحى في الجنوب. في خطوة لافتة، تل أبيب تعلق علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة. واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة إثر هجمات متبادلة. والأمم المتحدة تندد بتصعيد خطير في الحرب في أوكرانيا. شكرا جزيلا لكم. ننتقل
17: ضمن البرنامج الصباحي اللي أكيد منطل فيه عليكم عبر تؤمي أستراليا لحتى نتشارك نحن وياكم بصباح كل يوم مع شو عم بيصير من أحداث وأخبار حول العالم. أكيد من تؤمي أستراليا بلش نهارنا وبلشت صبحيتنا. بدي أتمنى لكم أكيد انطلاقة نهار تكون كلها نشاط، وبتالي الأمر لكل اللي عم يسوقوا على الطرقات قد ما فيكم سوقوا على مهل وبانتباه. عادة هيك بالفترة الصباحية مثل ما شايفين أنه بتكون الأجواء كتير هادية، حوادث السير القليلة بتكون بالفترة الصباحية الحمد لله، وإلا إذا كان الواحد سهران وراجع بالفترة الصباحية فهون أكيد بتكتر حوادث السير. بدي أتمنى لكم السلامة على الطرقات قد ما فيكم، بلشوا نهاركم بهدوء، خدوا زويدي هيك بابتسامة كتير حلوة وفنجين قهوة، وأكيد الصبحية بتكون غير شكل عبر تؤمي أستراليا مع كمان فنجان القهوة والتعرف على أهم الأحداث اللي عم تصير بأستراليا وحول العالم. كمان خلال مداخلتكم على الهواء ضمن فقرة التوك باك ما تنسوا تشاركونا وتتواصلوا معنا. أنا بدي أشكر أكيد كل اللي عم يتواصلوا من خلال كمان الرسائل الإلكترونية على arabic@tuami.com.au. متابعين نحن وياكم مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو، ودايما دايما على 16:38 AM.

عبر راديو تؤمي أستراليا منكمل نحن وياكم سوا المشوار على 1638 AM. منكمل نحن وياكم جولتنا الإخبارية اللي بترافقكم على مدار كل ساعة. البي بي سي من لندن رح تكون معكم بعد دقائق من الوقت. خليكم معنا على السماع على 1638 AM.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. أكسيوس تنقل عن مسؤولين أمريكيين توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم أولية تمدد وقف إطلاق النار الحالي إلى 60 يوما، لكنها تحتاج إلى موافقة ترامب النهائية. والحرس الثوري يهدد الولايات المتحدة بالرد إذا تكررت ما وصفها بالانتهاكات الأمريكية لوقف إطلاق النار. وواشنطن تهدد بفرض عقوبات على سلطنة عمان إذا تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يقول إن الغارة على منطقة الشويفات جنوب بيروت استهدفت شقة سكنية. ونتنياهو يقول إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. كشف مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس الأمريكي عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل الملف النووي الإيراني. ووفقا للتسريبات فإن مسودة الاتفاق تحتاج موافقة ترامب النهائية وترتكز على معادلة.
1: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. نرجع منتابع نحن وياكم مشوارنا مع أهم الأخبار اللي عم نتبعها، كان بالنسبة للحرب على إيران وماذا يحدث عنا كمان بلبنان، وقديش في إمكانية التوصل لتفاهم اليوم اللي رح يكون كمان في الاجتماعات، واللي ما بعرف يعني إذا فعلا هذه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل رح توصل لبر الأمان، ولبنان إذا بقيت إسرائيل اليوم مصرة على عملياتها إذا رح تتوقف المفاوضات. يعني نحن بانتظار القرارات اللي رح تخدها الحكومة اللبنانية. بالوقت يلي الخزينة الأمريكية اللي أدرجت هيئة مضيء هرمز الإيرانية على قائمة العقوبات، ومن بعد ما شفنا يعني كمان إيران يلي قدمت مسودة أنه ربما يعني أنه تخفف يتوصلوا لتفاهم بين الطرفين، هو فتح مضيء هرمز مقابل العقوبات، رفع العقوبات وأجرد أنه فرض هذه العقوبات اليوم على هيئة مضيء هرمز الإيرانية اللي هي على قائمة العقوبات. هذا هو كان الرد الأمريكي. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM مزيد من أخبارنا، خليكم معنا وتابعونا.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف. Authorized by the Victorian
1: Government, Melbourne. بأجواء صباحية دائما بتترافقوا مع عبر راديو تؤمي أستراليا محطات ومنوعات غنائية، بتمنى تكونوا عم تبشوا نهاركم هيك بشكل هادي، وكتار يلي عبيلهم يتعرفوا على جديد الأخبار دائما من راديو تؤمي أستراليا بتنقلكم آخر وأهم الأحداث والتغطية الإخبارية الشاملة اللي عم تكون على 1638 AM. موعدنا بخلال هاللحظات لننتقل لنكون مع جولة أخبار من صوت لبنان عبر راديو تؤمي، بتستمعوا لها بعد لحظات من الوقت. ABC News.
8: Andrew Kaloupis with the latest. The US has accused Iran of a dangerous violation of the ceasefire by launching a ballistic missile at Kuwait in what Tehran says was in retaliation for an American strike on Iran. Iran's Revolutionary Guard says it hit an American base in the region after the latest US strikes on southern Iran. The Iranians didn't identify the base, but Kuwait said it had responded to drone and missile attacks. Meanwhile, Israel says it's carried out an airstrike on a southern suburb of the Lebanese capital, Beirut. It's not immediately clear who the target of the attack was, but videos from the area show white smoke billowing from a residential neighborhood. The strike comes amid an escalation in southern Lebanon, where Israel has issued a warning to thousands of residents to leave immediately. The father of a Sydney woman linked to the Islamic State group says his daughter is relieved to be home after being stuck in Syria for a decade. Nezreen Zahab and her 8-year-old son were among 6 women and about a dozen children who landed in Sydney and Melbourne this week. It followed another group earlier this month from the Al Roj camp, with IS-linked families held there since the fall of the terrorist group's caliphate. Health practitioners in the Northern Territory say they're making steady progress with diphtheria vaccinations in Indigenous communities. Earlier this week, overseas tests confirmed diphtheria was the probable cause of one man's death last month, the first fatality of the outbreak. ABC News.
9: تحياتي لعقاد وجهاد جرجس.

0: العناوين. ترامب وخامنئي لم يوافقا بعد. ما هي أوامر نتنياهو؟ غارة القياعة ومعانيها. وفي لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: العالم ينتظر مواقف كبار المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، وتحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الإيراني علي مجتبى خامنئي بشأن الاتفاق المرتقب الذي تتناوله وسائل الإعلام منذ أيام. مصدر إسرائيلي قال للقناة 14 الإسرائيلية أن ترامب وخامنئي لم يوافقا على الاتفاق بعد، أما وزير الخزانة الأمريكي فقال إن واشنطن لن تتسامح مع أي محاولة لفرض نظام رسوم للعبور في مضيق هرمز. في هذا الوقت مساحات واسعة من لبنان واقعة جنوب نهر الزهراني الذي يبعد نحو 40 كيلومترا من الحدود باتت منطقة عسكرية وساحة قتال. فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة ضرب حزب الله بقوة شديدة، وقال نعمل على إيجاد حل لتهديدات الحزب، مضيفا هاجمنا الآن في بيروت وأمس في صور وقواتنا عبرت نهر الليطاني. أما المتحدث العسكري الإسرائيلي فقال إن رئيس الأركان إيال زمير أمر بتكثيف الضربات الموجهة لحزب الله، والقوات الإسرائيلية تدمر بنيته بشكل ممنهج. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 2500 عنصر من حزب الله منذ بداية الحرب. وبغض النظر عما إذا نجح الإسرائيليون في الغارة على الشويفات بعد ظهر اليوم في اغتيال علي الحسيني مسؤول القوة الصاروخية بفرقة الإمام الحسين، وهي لواء تابع لفيلق القدس الإيراني، فإن ما قالته القناة 13 الإسرائيلية بأن الغارة جاءت بعد محادثات مكثفة مع إدارة ترامب تكشف بوضوح حدود الميدان، بعدما قال ترامب إنه لا يريد رؤية مباني تنهار، فيبدو أن الاغتيالات مسموحة أمريكيا ولو في بيروت. ويستمر لبنان والمنطقة بالعيش على وقع الغارات الجوية الإسرائيلية والغارات السياسية الأمريكية، فبحجة الأمن الإسرائيلي وبحجة التنمية الأمريكية تضغط الدولتان باتجاهات باتت معروفة وتبدو إلزامية. فقد طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع مطلبا جديدا، هو انضمام دول أخرى في الشرق الأوسط إلى اتفاقيات أبراهام التي تطبع العلاقات مع إسرائيل. فترامب ونتنياهو يحتاجان إلى نصر قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي والكنيسة الإسرائيلي. فقد أصر ترامب على السعودية وقطر وباكستان والإمارات والبحرين وتركيا ومصر والأردن على أن انضمامها إلى أي اتفاق مع إيران مشروط بانضمامها جميعا إلى اتفاقيات أبراهام، وهذا يعني إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. على ماذا تنص هذه الاتفاقات؟
1: كانت اتفاقيات أبراهام جزءا من حزمة مبادرات دبلوماسية أشرف عليها جاريد كوشنير صهر ترامب خلال ولاية ترامب الأولى. عام 2020 أطلق ترامب ونتنياهو خطة السلام من أجل الازدهار، وانضمت الإمارات والبحرين إلى اتفاقيات أبراهام في أيلول 2020، تبعهما المغرب بعد شهرين والسودان بعد شهر، ثم كازاخستان في تشرين الثاني 2025. قدمت لهذه الدول حوافز كثيرة مقابل الاعتراف بإسرائيل، تمثلت في اتفاقيات اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية، واعترفت الولايات المتحدة وإسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. أما السعودية فرفضت التوقيع على الاتفاقيات من دون ضمانات قاطعة لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وإذا تمكنت إسرائيل من حشد تأييد دول أخرى، فبإمكان نتنياهو صياغة خطاب حول توثيق العلاقات الإقليمية، بينما يواصل تدمير إسرائيل واحتلالها لجنوب لبنان في حربها ضد حزب الله.
0: ميدانيا جدد الجيش الإسرائيلي تحذيراته لسكان صور والمخيمات والمناطق المحيطة بالمدينة من أنها ستقصف. وقد سجلت غارات جوية إسرائيلية على شوكين وكفر تبنيت النبطي دير عامس وميفادون ودار الزهراني والشابي وكفر دونين وزفتة وحريس ويحمر شئيف ودبين، حيث قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين مرجعيون وحصبية. صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت إن الكابوس القادم من لبنان في طريقه إلى التوسع، وربما تظهر المحلقات في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي كل مكان. قناة العالم الإيرانية قالت إنها تنعي مراسلها السابق بسوريا الفلسطيني حسام زيدان، وهو مقرب من النظام الإيراني، وقد قتل في الغارة على شقة في القياعة في صيدا. رئيف الملاح.
2: 5 قتلى منهما سيدتان و21 جريحا بينهم 5 أطفال كانت حصيلة الغارة الإسرائيلية التي أعلنتها وزارة الصحة والتي استهدفت مبنى سكنيا في منطقة القياعة في صيدا فجر اليوم. المستهدف بالغارة التي حصلت دون سابق انذار بحسب المصادر الأمنية هو الفلسطيني حسام زيدان مراسل قناة العالم سابقا في سوريا، وشقيق ماجد زيدان الذي استهدف سابقا في مشاريع الهبة في المدينة، وهما مقربان من الحرس الثوري الإيراني كما ادعت إسرائيل. الصاروخ الذي أصاب مبنى الجزائر وخرق السطح وسائر الطوابق قبل انفجاره أدى إلى أضرار إنشائية جسيمة تهدد سلامة المبنى بحسب ما أكد مهندس بلدية الهلالية فهد ميري لصوت لبنان بعد معاينته الميدانية.
3: اليوم بالكشف تبين أنه في عنا إصابة لمبنى على العقار 270 منطقة الهلالية العقارية بمنطقة اسمها الإياع. البناء مؤلف من 6 طوابق وبلوكين، كل بلوك 4 أشقة. بالكشف السريع على العقار تبين أنه في إصابة للأعمدة الحاملة، إصابة للجسور الساقطة اللي هي كمان توزع الأحمال، كمان في انهيار لبعض الأسقف الخرسانية، وكمان ما بنعرف إذا في شيء مخبى بيحتاج أكتر لأجهزة معينة. إذا ما نعمل تقييم سريع منقول أنه لازم بداية يتم إخلاء المبنى من السكان. 2، لازم تدعيم الأعمدة من الحديد من الجهتين من الطابق السفلي للطابق الثالث، من بعدها يصار إلى أسناد الجسور الساقطة، هذا يحتاج إلى سرعة قصوى، وبعدها بيتم إعادة ترميم الأعمدة المكسورة من فوق لتحت.
2: من جهته النائب الدكتور عبد الرحمن البذري استنكر الاعتداء الإسرائيلي على القياعة وقال:
4: خطورة ما يحدث هو أن صيدا كانت وما زالت تشكل واحة آمنة للعديد من أهلنا في الجنوب الذين اضطروا إلى الاستضافة في المدينة والنزوح من قراهم، لأن صيدا تقوم بهذا الدور الوطني، وبالتالي هذا الاستهداف الذي يحدث هو استهداف لدور صيدا الوطني، وهو استهداف أيضا لمنطقة كما تشاهد مكتظة بالسكان وهي آمنة ومدنية بالكامل. ما حدث يشكل كارثة حقيقية على الأهالي أنفسهم، خصوصا في ظل غياب سياسة واضحة. سوف نتصل الآن بالحكومة اللبنانية رئيسا وأعضاء للعمل من خلال الهيئة العليا للأغاثة وللعمل من خلال مجلس الجنوب.
5: Andrew Kalupas with the latest. The US has accused Iran of a dangerous violation of the ceasefire by launching a ballistic missile at Kuwait in what Tehran says was in retaliation for an American strike on Iran. Iran's Revolutionary Guard says it hit an American base in the region after the latest US strikes on southern Iran. The Iranians didn't identify the base, but Kuwait said it had responded to drone and missile attacks. Meanwhile, Israel says it's carried out an airstrike on a southern suburb of the Lebanese capital, Beirut. It's not immediately clear who the target of the attack was, but videos from the area show white smoke billowing from a residential neighborhood. The strike comes amid an escalation in southern Lebanon, where Israel has issued a warning to thousands of residents to leave immediately. The father of a Sydney woman linked to the Islamic State group says his daughter is relieved to be home after being stuck in Syria for a decade. Nesreen Zahab and her 8-year-old son were among 6 women and about a dozen children who landed in Sydney and Melbourne this week. It followed another group earlier this month from the Al Roj camp, with IS-linked families held there since the fall of the terrorist group's caliphate. Health practitioners in the Northern Territory say they're making steady progress with diphtheria vaccinations in Indigenous communities. Earlier this week, overseas tests confirmed diphtheria was the probable cause of one man's death last month, the first fatality of the outbreak. ABC News.

0: مع الأخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم، لفتني كمان تصريح من قبل مدير معهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا دكتور نوفل دو، بيقول أنه التحركات الميدانية تشير إلى أنه إسرائيل من جاهزة للانخراط بقوة بالمفاوضات مع لبنان، والأولوية ظاهر لتوسيع المنطقة العزلة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع آخر أهم الأخبار. خليكم معنا كمان لنشوف اليوم ترامب يلي بيقول أنه رح يتعاون مع أرمينيا لبناء طريق ترامب للسلام اللي بيمر بمحاذاة شمال إيران. هيدا كمان خبر رح نتابعه نحن وياكم لنشوف كيف رح تتعاطى إيران مع هذا الخبر. ترامب يلي بيقول رح يتعاون مع أرمينيا لبناء طريق ترامب للسلام. بريك ومنتابع.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

0: تحياتي للجميع من راديو تؤمية على 1638 AM. خليكم معنا مستمعينا متابعين مشوارنا مع البريكفاست شو، موعدنا مع جولة ومحطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات، خاصة من خلال اليوم في حركة الملاحة بمضيق هرمز وهالتوتر اللي حصل بين الطرفين، بين إيران وما بين حاصل، ولكن على وقع الكلام عن المفاوضات والمحادثات، إلى أنه كمان مسؤول أمريكي اللي صرح أنه الموقع الإيراني المستهدف اللي كان شكل تهديد للقوات الأمريكية وحركة الملاحة بالمضيق. خليكم معنا على السمع برفقة راديو تؤمي أستراليا لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم تاريخ 29 من شهر مايو.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما،
5: Andrew Kaloupis with the latest. The US has accused Iran of a dangerous violation of the ceasefire by launching a ballistic missile at Kuwait in what Tehran says was in retaliation for an American strike on Iran. Iran's Revolutionary Guard says it hit an American base in the region after the latest US strikes on southern Iran. The Iranians didn't identify the base, but Kuwait said it had responded to drone and missile attacks. Meanwhile, Israel says it's carried out an airstrike on a southern suburb of the Lebanese capital, Beirut. It's not immediately clear who the target of the attack was, but videos from the area show white smoke billowing from a residential neighborhood. The strike comes amid an escalation in southern Lebanon, where Israel has issued a warning to thousands of residents to leave immediately. The father of a Sydney woman linked to the Islamic State group says his daughter is relieved to be home after being stuck in Syria for a decade. Nezreen Zahab and her 8-year-old son were among 6 women and about a dozen children who landed in Sydney and Melbourne this week. It followed another group earlier this month from the Al Roj camp, with IS-linked families held there since the fall of the terrorist group's caliphate. Health practitioners in the Northern Territory say they're making steady progress with diphtheria vaccinations in Indigenous communities. Earlier this week, overseas tests confirmed diphtheria was the probable cause of one man's death last month, the first fatality of the outbreak. ABC News.

0: في العناوين: ضربة إسرائيلية خارج الجنوب وقرب بيروت، الأجواء عشية اجتماع البنتاغون، وفي النشرة: إسرائيل تكثف غاراتها قبل اجتماعات البنتاغون والخارجية.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجن.
2: مساء الخير. طاولت البنتاغون تسجيل هدف أول لمصلحة واشنطن ومن ورائها تل أبيب، وامتحان أول لبيروت، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تريدان أن تقولا للبنان إن الأرض تحدد ما يطرح على الطاولة. طاولة البنتاغون ستكون مثقلة بالملفات والتقارير. الجانب الأمريكي سينطلق من اتفاق 27 من تشرين الثاني 2024، أي من الاتفاق الذي رعته واشنطن. عند هذه النقطة سيندلع السجال. الجانب اللبناني قد يطرح خرق إسرائيل الاتفاق. الجانب الإسرائيلي قد يطرح أن حزب الله لم يحترم الاتفاق فأعاد ترميم نفسه ولم يخلو جنوبي الليطاني أو لم يخله. الجانب اللبناني سيطرح أنه أنجز المرحلة الأولى بتكليف من مجلس الوزراء في آب 2025. الجانب الإسرائيلي سيرى أن تقارير الجيش اللبناني لم تكن دقيقة بدليل ما اكتشف من أنفاق ومستودعات ذخيرة جنوبي الليطاني بدءا من الثاني من أذار الفائت، تاريخ إطلاق الصواريخ الستة لإسناد إيران. سيحاول الجانب الأمريكي تضييق هوة عدم الثقة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ولكن هل ينجح؟ واشنطن مثقلة بالتقارير غير المشجعة بالنسبة إلى الجيش اللبناني، خصوصا بعد زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل العاصمة الأمريكية. ومع ذلك فإنما سيوضع على طاولة البنتاغون من خرائط، ولاسيما في جلسة بعد غد، بعد أن تنعقد الجلسة التمهيدية غدا، سيظهر أن الدولة العبرية حاولت جاهدة تحقيق تقدم ميداني كأوراق قوة تضعها على الطاولة. ستجري مفاوضات البنتاغون في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، فقد ذكر تقرير لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار، لكنه بحاجة لموافقة الرئيس ترامب النهائية، وذلك بعد استهداف إيران قاعدة جوية أمريكية في الكويت اليوم الخميس، عقب شن الولايات المتحدة هجوما وصفته بأنه غارات استهدفت عملية لطائرات إيرانية مسيرة بالقرب من مضيق هرمز. وفي تطور غير مسبوق، حذرت الولايات المتحدة سلطنة عمان اليوم من التورط بشكل مباشر أو غير مباشر في أي محاولة لفرض رسوم على عبور مضيق هرمز، قائلة إنها ستعاقب أي جهة فاعلة متورطة في مثل هذا النظام.
3: شكل استهداف علي الحسيني قائد القوات الصاروخية في وحدة الإمام الحسين في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بداية لعمليات سلاح الجو المحددة التي نالت تل أبيب ضوءا أخضر من واشنطن لتنفيذها في كل لبنان.
4: لقد هجمنا الآن في بيروت وهجمنا الصور أمس، نحن نضربهم وسنواصل ضربهم بقوة شديدة. قواتنا عبرت نهر الليطاني، وخلال قصفنا بيروت نواجه تحديات صعبة على 7 جبهات. المسيرات الانتحارية المعتمدة على الألياف البصرية أصبحت أحد التهديدات المركزية لإسرائيل، هي تهديد استراتيجي من الدرجة الأولى. المسيرات باتت آفة عالمية.
3: مسؤول عسكري قال إن الخطوة المقبلة لإسرائيل تتطلب خطة استراتيجية وسياسية تمنح تل أبيب حرية حركة سلاح الجو في لبنان، لا سيما وأنها تتعرض لضغوط أمريكية شديدة. كشف بعض تفاصيلها وزير الأمن إسرائيل كاتس، وهو ما وجه بغضب كبير داخل الكنيست من قبل رؤساء بلدات الشمال.
4: علينا أن نشرح لكم أين نحن نتواجد. لقد أصبتم بالجنون، أنتم لا تعيشون وضعنا في الجليل. عار عليكم أن تدعموا مستوطني الضفة وتتركوا بلدات الشمال وشأنها. لا يوجد لدينا جنود احتياط. لقد أعدنا الأطفال من تل أبيب وهم اليوم تحت الخطر، ولا نريد أن نتحدث عن العدد الكبير الذي ترك البلاد. نحن نعيش حالة خطر يومية.
3: وأمام استمرار سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين والاختراق المكثف للمسيرات، تبحث الأجهزة الأمنية في كيفية تقليص خطر المسيرات أيضا على السكان في الشمال. بعد إطلاق ما لا يقل عن 15 منها إلى بلدات المنطقة صباح الخميس، بوقت يتوجه فيه قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي نداف لوثان إلى الولايات المتحدة لإجراء صفقات شراء مرتبطة بمواجهة تهديد المسيرات. أمال شحادي من مدينة حيفا.
5: في لبنان تواصل رسمي مع واشنطن في مسعى للجم التصعيد الإسرائيلي، لكن لا ضمانات.
6: في الوقت الذي كان لبنان يدرك فيه أن الاغتيالات الإسرائيلية لقيادات حزب الله ليست مستثنات حتى داخل بيروت والضاحية الجنوبية، وأن هناك ضوءا أخضر أمريكيا لإسرائيل على هذا المستوى، كانت الاتصالات اللبنانية مع واشنطن تتكثف لمحاولة وقف النار على كل الجبهات اللبنانية، لكن الميدان سبق الدبلوماسية. إسرائيل نفذت تهديداتها ووسعت منسوب التصعيد جنوبا وبقاعا بالتوازي مع تنفيذ عملية اغتيال وصفتها بالدقيقة في منطقة شويفات، مستهدفة قائد وحدة الصواريخ في فرقة الإمام الحسين في حزب الله علي الحسيني. في المقابل كان لبنان يواصل اتصالاته السياسية والدبلوماسية مع الجانب الأمريكي، سواء عبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أو من خلال السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حميد معوض، التي أبقت قنوات التواصل مفتوحة مع الخارجية الأمريكية في محاولة للضغط على إسرائيل ومنعها من توسيع عملياتها ليس فقط في بيروت والضاحية بل على كامل الأراضي اللبنانية. إلا أن المعطيات التي تبلغها لبنان حتى الآن لا توحي بأي تبدل في الموقف الإسرائيلي، بل على العكس إمعان في توسيع دائرة الضربات وسط خشية لبنانية متزايدة من انزلاق الأمور إلى مرحلة أكثر خطورة. الرسالة الوحيدة التي تلقاها لبنان حتى اللحظة هي استمرار تحييد بيروت والضاحية الجنوبية عن الاستهدافات الواسعة، لكن مع استثناء واضح الاغتيالات والاستهدافات لقيادات حزب الله. وما جرى في الشويفات شكل ترجمة مباشرة لهذا الواقع، واقع فرض نفسه أيضا على اجتماعات واشنطن العسكرية. فاستمرار التصعيد الإسرائيلي وعدم تثبيت وقف إطلاق النار سيؤديان عمليا إلى حصر جدول أعمال الوفد اللبناني العسكري بملف وقف النار حصرا، فيما ستبقى بقية البنود معلقة بانتظار نتائج المداولات. وفي خلاصة المشهد تكشف مصادر مطلعة للـ LBCI أن لبنان يدرك ضمنا أن إسرائيل ماضية في تصعيدها بضوء أخضر أمريكي، وأن واشنطن حتى الآن لا تبدو مستعدة للضغط على حليفتها أبعد من حدود منع استهداف بيروت والضاحية بشكل شامل.
2: هذا التصعيد يترافق مع تهديدات إسرائيلية للجنوبيين بالإخلاء إلى ما بعد نهر الزهراني في ظل استمرار المعارك المباشرة بين الاحتلال وحزب الله.
7: وفقا للبيانات الصادرة عن حزب الله بيتبين أن المعركة لا تزال محتدمة بزوتر الشرقية بمحافظة النبطية، ولكن استجدت معلومات بتحكي عن تقدم باتجاه يحمر، وتزامن الأمر مع إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية عبرت النهر. فشو هو الهدف العسكري للقتال على هذا المحور؟ معنا العميد الركن الياس حنا، الخبير العسكري واستراتيجي. مساء الخير عميد.
8: شكرا على الاستضافة.
7: عميد، فيك تفسرنا القتال المحتدم على هذا المحور بالذات شو أهدافه عسكريا؟
8: إذا نطلع في ثلاث تلال بعد حكمة تؤثر على حيطة وأمن شمال إسرائيل، اللي هي زوتر، يحمر وأرنون. هودي تلال حكمة عليهم هي أرنون أو الشقيف، قلعة الشقيف، لازم يسيطر عليهم أو يحتلون حتى يأمن حماية المطلة تحديدا من الصواريخ المضادة للدروع المباشرة ومن المسيرات الانخضاضية. وهذا اللي عم بيصير.
7: وفي حال ما تمت السيطرة على هيدا المثلث، هل ساعتها بيصير من الصعب الدخول يعني النبطية؟
8: طبعا بيصير، بس بده يدخل من دير سريان، بينما إذا سيطر بيقدر يصير يدخل من الخردلة، وبالتالي بتصير أسهل التوسع باتجاه النبطية ويقدر يفوت على محورين.
7: نعم. على خط آخر، امبارح كان لافت وما استجد هو الانذار الإسرائيلي بضرورة إخلاء باتجاه شمال الزهراني، يعني نحن هون عم نحكي تقريبا عن مسافة 30 كيلومتر عن الحدود. هيدا الانذار اللي هو مستجد بالفترة الأخيرة، ماذا يعني عسكريا، وهل هيدي الخطوة لها علاقة شيء بمدى الدرونز اللي مستخدم من قبل حزب الله؟
8: طبعا عم بيرجع يشكل ضغط على حزب الله اللي انتشر إلى الخلف بطبيعة حال، لأنه خسر الأرض الأمامية وبالتالي عم بيقاوم من الخلف من النبطية حتى الزهراني، مشان هيك عطى التهديد للخروج إلى شمال الزهراني. هلأ المسيرات بيقال أنه ممكن توصل الخيط تبعولة إلى 50 كيلومتر. هلأ ما عندنا معلومات قديش حزب الله أي نوع عم بيستعمل، 10 15 أو 20 كيلومتر، بس المعلومات بتقول ممكن توصل ل 50 كيلومتر.
7: ويعني بمنطقة صور عم نشوف أنه عم بيصير في كتير ضغط على مدينة صور تحديدا، الإنذارات عم تتوسع، عم بيرح صار في ضربات أيضا من دون إنذارات مسبقة، كان في إنذارات أيضا تشمل المخيمات الفلسطينية، ويعني الإنذارات اللي حصلت يوم أمس أدت إلى تهجير أو إلى نزوح عدد كبير جدا من أبناء المنطقة، يعني عم نحكي بحوالي 90,000 شخص موجودين بهالمنطقة، جزء كتير كبير منهم نزح داخليا، وقسم اللي هو تقريبا حوالي 5,000 ظهر لبرات الجنوب أو لبرات صور. هل لها دلالات عسكرية صور ولا دلالات سياسية؟
8: الاثنين سوا، سياسيا عم بيضغط على الحكومة على لحتى تاخد قرار فيما خص حزب الله لتجريد السلاح، ونقطة كسب قبل الدخول إلى المفاوضات إن كانت العسكرية بكرة أو السياسية اللي بدها تجي، ضغط عسكري على المقاومة على بيئتها الحاضنة حتى يهجرها يبعدها، وعلى المقاومة لأنه أكيد عم تستخدم هي طريق إمداد أساسي لوجستيا للمقاومة بالجنوب.
7: من الجنوب رح ننتقل إلى البقاع، حيث الضربات الإسرائيلية المتنقلة عم تتسبب بعمليات تهجير واسعة ووضعت الكثير من المناطق اللبنانية ضمن الدائرة الحمراء. عميد، خلينا نفهم منك شو عم بيحاول يعمل الإسرائيلي من جهة البقاع الغربي؟
8: البقاع الغربي زاوية الليطانة، إذا نطلع كل هالتسلسل الضياع كله عم يضربها ليحضر ليسيطر على الليطانة، وإذا بده يوسع هجومه يكون كلها مسيطر عليها من برغوز إلى إليا زلايا صحمر ويحمر، إذا منتذكر كلها قطعها دمرها صارت ضعيفة وجاهزة قادر يقطعها،
7: يعني بيكون حمي قواته اللي موجودة على طول.
8: صحيح.
7: النهر.
8: صحيح.
7: العميد اللي يسحنا، شكرا لك على هذه القراءة. ويعني بالعودة أيضا إلى البقاع الغربي وتحديدا منطقة الإرعون ومحيط سد الإرعون اللي كان قد تم أو تعرض لهجوم أو لغارة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا على طريق بين القرعون ومشغرة، ما أدى إلى تضرر بعض التمديدات الكهربائية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطانة وخط التوتر المتوسط اللي بغذى القرعون ومشغرة. مشغرة مخلت، لكن القرعون فيها حوالي 14,000 نسمة من ضمنهم 5,000 نازح تقريبا، وهود كلهم مقطوعين من تغذية كهربائية كانت بتوصل ل 18 ساعة. الميكانيزم ما بيعطي موافقة لإصلاح الخط، والبلدية عم تطلق صرخة للمسؤولين للضغط لإصلاح الخط حتى يقدروا هالناس الموجودين فوق إنهم يصمدوا ببلدتهم وباستضافة أيضا النازحين ببلدة القرعون.
9: التطورات الراهنة تناولتها كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها الأسبوعي.
10: معكم دايما من راديو تؤمي أستراليا، بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني غائم، درجات الحرارة 22 أقصاها، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 17. مع سلوى الأطريب منتابع نحن وياكم الفنانة الراحلة سلوى الأطريب، مع كمان نهار مبارك بتمنى لجميع الأحبة اللي عم بيرفقونا بخلال هالوقت.

صباح الخير وتحيتنا لكم مستمعين راديو تؤمية مع بداية نهار موفق. بتمني لكل اللي عم بيرفقنا بخلال هالوقت من أي مكان عم بيتابعونا، إن كان على صعيد كافة الأراضي الأسترالية أو من حول العالم، وشو ما كان عندكم الوقت بنتمنى تكون أوقاتكم حلوة مريحة. ورغم كل ضبابية اليوم بالمشهد اللي عم بيكون على صعيد الوضع الاقتصادي عنا في أستراليا، وأيضا تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، آخر الأخبار عن وكالة الأنباء الإيرانية فارس أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت قبل وقت قصير صواريخ من المناطق الجنوبية بإيران باتجاه أهداف محددة، لكن الوكالة بتقول أن وجهة الصواريخ كانت بعدها منا واضحة، وهيدا وسط التوتر اليوم بالشرق الأوسط مع استمرار التقارير عن مفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. ولكن إيران بتقول أنه بعد لغاية اليوم

إلى الانتخابات قبل محاولة تمريرها عبر البرلمان. يعني امبارح شفنا تم تقديم التشريعات المتعلقة بتقليص امتيازات ضريبة أرباح رأس المال ونظام نيجاتيف جيرينج. من المقرر أن تخضع هذه القوانين المقترحة لمراجعة لجنة برلمانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، لأنه امبارح شفنا في معارضة شديدة على فرض الضريبة اللي رح يكون لها تأثيرها بشكل كتير كبير بعكس ما بتتوقع الحكومة وبعكس ما بيتم التداول فيه أنه ما رح يكون لها تأثيرها. بالعكس يعني معظم الاقتصاديين ورجال الأعمال يعني بيعتبروا أنه رح يكون تأثيرها كتير سلبي على الاقتصاد وعلى رفع الأسعار. كمان رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر تؤمية على 1638 أيام مع مزيد من أخبار هالصباح من راديو تؤمية أستراليا. وما بعرف إلى أي مدى ممكن تكون رايحين لانتخابات مبكرة مرة تانية، فطالما في هناك معارضة شعبية على الضريبة اللي فرضتها الحكومة وعلى تغيير الوعود اللي كانت أطلقتها الحكومة، ويعني عدم تنفيذ الوعود وتنكيسها لكتير من الوعود، وإجت اليوم الضريبة لحتى ترجع تطرح موضوع الانتخابات المبكرة. فإذن خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية، هل برأيكم كل هالتغيرات اللي صارت مع عدم الإفاء بالوعود الانتخابية اللي كانت أطلقتها الحكومة مش مرة واثنين وثلاثة، لا كان في كتير من الوعود اللي نكست فيها الحكومة واللي يعني مثل ما شايفين أنه ما وفيت بوعودها الانتخابية وخاصة بمسألة الضريبة، وهذا اللي اليوم عم بيوصلنا لحتى يكون في طرح لانتخابات مبكرة. فقدي بتشوفوا أنه هيدا شيء صار ضروري اليوم من خلال الضريبة، من خلال غلاء المعيشة، من خلال تنكيس بالوعود الانتخابية، فمفروض يكون في طرح لفكرة الانتخابات المبكرة لأن الوضع لا يحتمل. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمين. برح بتأسف أنه عبر المواقع الإلكترونية وكمان بنفس الوقت عبر التيك توك وشفت الخبر يعني كمان بوسائل إعلام عالمية عم ينحكى أنه حتى هون بأستراليا عم بيكون الناس عم تاكل من القمامة. هالخبر اللي انتشر وصار يعني موجود عبر مواقع إلكترونية أو كمان مواقع كبيرة، فهيدا الشيء بيأسفنا أنه سمعت أستراليا توصل لهيدي المرحلة. قدي بيأسفنا أنه ينتشر هذا الخبر من خلال التقرير اللي صدر عن السالفيشن أرمي. ما بعرف إذا عند الحكومة مرق هالخبر هيك مرور الكرام، ولكن اليوم الشعب يلي هو عم يدفع الثمن وهو اللي فعلا يمكن عم بيشوف هذه التقارير بعيون مفتوحة، ولكن الحكومة ظاهر أنه عم تغمض عينها على كل هالتقارير اللي عم تمرق اللي عم تبين معاناة الناس. فكرمال هيك اليوم منشوف أنه فرض الضريبة رح يزيد من الأعباء، ونحن الشهر المقبل بشهر حزيران منشوف كمان التوقعات برفع الفايدة من جديد، وكمان ممكن يكون كمان في شهر آب. بتابع معكم أهم العناوين البارزة لليوم. حسب أكسيوس، واشنطن وطهران تتوصلان لاتفاق بانتظار موافقة ترامب. خارج الخط الأصفر، إسرائيل تتوسع شمال نهر الليطاني في لبنان. اتهامات للبرهان بمحاولة ترسيخ سلطة والتمهيد لعودة الإخوان. نتنياهو يأمر بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. واشنطن، تلقينا تأكيدات من عمان بعدم فرض رسوم في هرمز. قرار أمريكي بمنع المسيرات في أجواء ملاعب المونديال. فإذن القرار الأمريكي بمنع المسيرات خوفا من أي عملية إرهابية قد تحدث في
فاتت بالشهر المقبل أثناء المباريات المونديال، لكلنا حماس لحتى

0: تبعها هيك بلكي بتطلعنا من هالأجواء المشحونة يلي عم بيعيشها العالم. رح نكون نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد استراحة قصيرة. منتابع سوا مشوارنا الصباحي.
1: أفضل الأخبار والموسيقى والتوك باك حنرجع معكم مع المزيد خلال برنامج الصباحي 1638
2: أستراليا. إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelclan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: إنكم تستمعون إلى إذاعة TME 1638 AM هنا TME أستراليا.
0: صباح الخير من جديد لكم مستمعي راديو تويمي. برجع لليوم نيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس يلي هو الموضوع الأبرز اليوم المطروح عنا على صعيد أستراليا، والتوقعات أن أسعار الأجارات كمان سترتفع بشكل كتير كبير في حال مشينا بنظام الخصم الضريبي كمان للخسائر الاستثمارية مثل النيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال اللي ممكن تأثر بشكل كتير كبير على سوق الإجارات. وبحلول 10 سنوات رح يكون من المتوقع أن يرتفع متوسط الأجار حوالي $500 سنويا. وبيقول طبعا اللي عم ينتقدوا ما قامت فيه الحكومة أنه هيدي التشريعات الجديدة رح توصل إلى بناء عدد أقل من البيوت. واليوم عم بيتم تقديم مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب وبيضمن إصلاحات ضريبية وإسكانية اللي طرحتها حكومة العمال بالموازنة. رح يتم إلغاء خصم 50% على ضريبة أرباح رأس المال، ورح تفرض قيود جديدة على نظام نيجاتيف جيرينج. يعني إذا قدر ألبانيزي من تمرير هيدي القوانين عبر البرلمان، يلي بيقول المنتقدون أنه هيدي الخطط، يعني في كتير من اللي رفضوا هيدا الأمر لأن بيعتبروا أنه هيدي الإصلاحات الضريبية رح تؤدي فينا إلى رفع الأجارات بمقدار دولارين فقط أسبوعيا. كمان رفضوا الاقتراحات اللي بتبين أنه عدد المنازل الجديدة رح يزيد بمقدار 12,000 منزل خلال السنوات الأربعة المقبلة. إذن اليوم في كتير من الانتقادات اللي عم تتوجه للحكومة من قبل المستثمرين، من قبل رجال الأعمال، من قبل أيضا الاقتصاديين والمحللين الاقتصاديين اللي بيعتبروا أنه هيدي الخطة رح تؤدي إلى رفع الأجارات وإلى التراجع ببناء المنازل للمستثمرين بمجال العقارات. رح نكمل نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تؤمية مع مزيد من أخبارنا لليوم، مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على 02-965-3-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. بخبر بهالوقت، قصف مدفعي إسرائيلي عنيف ومتواصل على بلدة دبين بقضاء مرج عيون. الحزب بيرد على إسرائيل نحذر من أن تكون هيدي الادعاءات تمهيدا لاعتداء. هون مشوف يعني كمان الخبر اللي ورد في هذه الأثناء رد حزب الله ببيان على مزاعم إسرائيل حول سد القرعون، بيقول عم بيواصل سياسة الأكاذيب لتبرير اعتداءاته. وهون ادعاء العدو حرصه على البنى التحتية اللبنانية وخيرات لبنان المائية والزراعية والكهربائية وخوفه على الاقتصاد اللبناني ما بينطلي على أحد، من خلال يعني طبعا استهداف إسرائيل لسد القرعون. هيدا الرد اللي إجا من قبل حزب الله. رح نتابع مع مزيد من أخبارنا الصباحية بعد لحظات من الوقت.
5: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس.
6: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى. لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي، لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
10: لبنان مع تحيات شادي عقاد وجهاد جرجس.

0: العناوين: ترامب وخامنئي لم يوافقا بعد، ما هي أوامر نتنياهو، غارة القياعة ومعانيها. وفي لبانوراما أيضا: نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: ما هي أوامر نتنياهو؟ غارة القياعة ومعانيها. وفي لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال
0: العالم ينتظر مواقف كبار المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، وتحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الإيراني علي مجتبى خامنئي بشأن الاتفاق المرتقب الذي تتناوله وسائل الإعلام منذ أيام. مصدر إسرائيلي قال للقناة 14 الإسرائيلية أن ترامب وخامنئي لم يوافقا على الاتفاق بعد. أما وزير الخزانة الأمريكي فقال إن واشنطن لن تتسامح مع أي محاولة لفرض نظام رسوم للعبور في مضيق هرمز. في هذا الوقت مساحات واسعة من لبنان واقعة جنوب نهر الزهراني الذي يبعد نحو 40 كيلومترا من الحدود باتت منطقة عسكرية وساحة قتال. فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة ضرب حزب الله بقوة شديدة، وقال نعمل على إيجاد حل لتهديدات الحزب، مضيفا هاجمنا الآن في بيروت وأمس في صور وقواتنا عبرت نهر الليطاني. أما المتحدث العسكري الإسرائيلي فقال إن رئيس الأركان إيال زمير أمر بتكثيف الضربات الموجهة لحزب الله، والقوات الإسرائيلية تدمر بنيته بشكل ممنهج. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 2500 عنصر من حزب الله منذ بداية الحرب. وبغض النظر عما إذا نجح الإسرائيليون في الغارة على الشويفات بعد ظهر اليوم في اغتيال علي الحسيني مسؤول القوة الصاروخية بفرقة الإمام الحسين، وهي لواء تابع لفيلق القدس الإيراني، فإن ما قالته القناة 13 الإسرائيلية بأن الغارة جاءت بعد محادثات مكثفة مع إدارة ترامب تكشف بوضوح حدود الميدان، بعدما قال ترامب إنه لا يريد رؤية مباني تنهار. فيبدو أن الاغتيالات مسموحة أمريكيا ولو في بيروت. ويستمر لبنان والمنطقة بالعيش على وقع الغارات الجوية الإسرائيلية والغارات السياسية الأمريكية. فبحجة الأمن الإسرائيلي وبحجة التنمية الأمريكية تضغط الدولتان باتجاهات باتت معروفة وتبدو إلزامية. فقد طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع مطلبا جديدا، هو انضمام دول أخرى في الشرق الأوسط إلى اتفاقيات أبراهام التي تطبع العلاقات مع إسرائيل. فترامب ونتنياهو يحتاجان إلى نصر قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي والكنيسة الإسرائيلي. فقد أصر ترامب على السعودية وقطر وباكستان والإمارات والبحرين وتركيا ومصر والأردن على أن انضمامها إلى أي اتفاق مع إيران مشروط بانضمامها جميعا إلى اتفاقيات أبراهام، وهذا يعني إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. على ماذا تنص هذه الاتفاقات؟
2: كانت اتفاقيات أبراهام جزءا من حزمة مبادرات دبلوماسية أشرف عليها جاريد كوشنير صهر ترامب خلال ولاية ترامب الأولى. عام 2020 أطلق ترامب ونتنياهو خطة السلام من أجل الازدهار، وانضمت الإمارات والبحرين إلى اتفاقيات أبراهام في أيلول 2020، تبعهما المغرب بعد شهرين والسودان بعد شهر، ثم كازاخستان في تشرين الثاني 2025. قدمت لهذه الدول حوافز كثيرة مقابل الاعتراف بإسرائيل، تمثلت في اتفاقيات اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية، واعترفت الولايات المتحدة وإسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. أما السعودية فرفضت التوقيع على الاتفاقيات من دون ضمانات قاطعة لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وإذا تمكنت إسرائيل من حشد تأييد دول أخرى فبإمكان نتنياهو صياغة خطاب حول توثيق العلاقات الإقليمية، بينما يواصل تدمير إسرائيل واحتلالها لجنوب لبنان في حربها ضد حزب الله.
0: ميدانيا جدد الجيش الإسرائيلي تحذيراته لسكان صور والمخيمات والمناطق المحيطة بالمدينة من أنها ستقصف. وقد سجلت غارات جوية إسرائيلية على شوكين وكفر تبنيت النبطية دير عامس وميفادون ودار الزهراني والشابية وكفر دونين وزفتة وحريص ويحمر الشئيف ودبين، حيث قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين مرجعيون وحصبية. صحيفة معرفة الإسرائيلية قالت إن الكابوس القادم من لبنان في طريقه إلى التوسع، وربما تظهر المحلقات في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي كل مكان. قناة العالم الإيرانية قالت إنها تنعي مراسلها السابق بسوريا الفلسطيني حسام زيدان، وهو مقرب من النظام الإيراني، وقد قتل في الغارة على شقة في القياعة في صيدا. رئيف الملاح.
3: 5 قتلى منهما سيدتان و21 جريحا بينهم 5 أطفال كانت حصيلة الغارة الإسرائيلية التي أعلنتها وزارة الصحة والتي استهدفت مبنى سكنيا في منطقة القياعة في صيدا فجر اليوم. المستهدف بالغارة التي حصلت دون سابق انذار بحسب المصادر الأمنية هو الفلسطيني حسام زيدان مراسل قناة العالم سابقا في سوريا وشقيق ماجد زيدان الذي استهدف سابقا في مشاريع الهبة في المدينة، وهما مقربان من الحرس الثوري الإيراني كما ادعت إسرائيل. الصاروخ الذي أصاب مبنى الجزائر وخرق السطح وسائر الطوابق قبل انفجاره أدى إلى أضرار إنشائية جسيمة تهدد سلامة المبنى بحسب ما أكد مهندس بلدية الهلالية فهد ميري لصوت لبنان بعد معاينته الميدانية.
4: اليوم بالكشف تبين أنه في عنا إصابة لمبنى على العقار 270 منطقة الهلالية العقارية بمنطقة اسمها الإياعة. البناء مؤلف من 6 طوابق وبلوكين، كل بلوك 4 أشقة. بالكشف السريع على العقار تبين أنه في إصابة للأعمدة الحاملة، إصابة للجسور الساقطة اللي هي كمان توزع الأحمال، كمان في انهيار لبعض الأسقف الخرسانية، وكمان ما بنعرف إذا في شيء مخبى بيحتاج أكتر لأجهزة معينة. إذا ما نعمل تقييم سريع منقول أنه لازم بداية يتم إخلاء المبنى من السكان، 2 لازم تدعيم الأعمدة من الحديد من الجهتين من الطابق السفلي للطابق الثالث، من بعدها يصار إلى إسناد الجسور الساقطة، هذا يحتاج إلى سرعة قصوى، وبعدها بيتم إعادة ترميم الأعمدة المكسورة من فوق لتحت.
3: من جهته النائب الدكتور عبد الرحمن البذري استنكر الاعتداء الإسرائيلي على القياعة وقال:
5: خطورة ما يحدث هو أن صيدا كانت وما زالت تشكل واحة آمنة للعديد من أهلنا في الجنوب الذين اضطروا إلى الاستضافة في المدينة والنزوح من قراهم، لأن صيدا تقوم بهذا الدور الوطني، وبالتالي هذا الاستهداف الذي يحدث هو استهداف لدور صيدا الوطني، وهو استهداف أيضا لمنطقة كما تشاهد مكتظة بالسكان وهي آمنة ومدنية بالكامل. ما حدث يشكل كارثة حقيقية على الأهالي أنفسهم خصوصا في ظل غياب سياسة.
6: In Sydney at Strathfield, there's been a crash on Liverpool Road, citybound at Cosgrove Road, and flooding closures have closed the Wakehurst Parkway both directions, and Oxford Falls Road is closed off Wakehurst Parkway to Aroona Road. In Melbourne, a crash on the Hume Freeway, citybound after Cooper Street with delays back to Craigieburn Road. Take the Hume Highway instead. And traffic light repairs at Sunbury, Sunbury Road, corner Francis Boulevard. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: عودي من جديد لكم مستمعين تؤمي، لنذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني. راح يكون الطقس ممطر صباحا، درجات الحرارة 22، أما ملبن اليوم غائم بارد 17 درجة. 6:42 دقيقة باستديوهاتنا، متابعين سوا مشوارنا الصباحي مع سلطان الطرب جورج وصوف. من بعد ما تعرفتوا على جولة إخبارية وتعرفنا على أخبار لبنان والعالم. خليكم معنا على السمع لتابعوا مع المزيد من أخبار أستراليا وجولي كمان حول ما يحدث اليوم من تطورات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط.

0: أستراليا على 1638 AM. حاكم مدينة جم بمحافظة بوشهر الإيرانية تدمير مسيرة معادية والوضع بالمدينة الطبيعي حاليا. فمن بعد ما كنا عم نحكي عن التفاهمات والاقتراب من نجاح المفاوضات إلى أن الأمور وكأنه رجعت إلى نقطة الصفر من خلال هالتطورات اللي عم تشهدها اليوم، التطورات اللي عم تشهدها منطقة الشرق الأوسط وخاصة الحرب على إيران. رح نتابع نحن وياكم بهالوقت مع زميلنا محسن لمتابعة الجلسة اللي كانت امبارح واليوم، المقترحات الحكومة قدي رح تتمرر وقدي رح تأدي إلى طرح فكرة الانتخابات المبكرة مع تنكيس الوعود لحكومة ألبانيزي. يعطيك ألف عافية محسن، صباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين. بحب بلش اليوم بخبر بعيد عن السياسة والمشاكل اللي عم بتصير بكامبرا، وهو تهنئة سيدات نيو ساوث ويلز بفوزهم على كوينزلاند مبارح عشية بالستيت اوف اوريجن للسيدات ب 12/4. فبنتمنى هذه انه يكون عدوى لفريقنا رجال. لفريق الرجال حتى يربحوا كمان three matches from three، يعني ربحوا كل السيريس. فتهنينا لهم، ندعو كل السيدات اللي عندهم حب للرياضة انه يشتركوا بشكل او باخر باي مباراة بتصير، وخصوصا جالياتنا العربية.
0: نعم حقيقي، يعني السيدات بيضوها، يعني خاصة فريق يعني أكيد الفريق نيو ساوث ويلز يلي شفناهم أدي فعلا بالمباريات السابقة أدي كانوا حاضرين على أرض الملعب، وهذا اللي ترجم بفوزهم. فمن قلهم ألف مبروك عبال الرجال، يعني
1: طبعا
0: سنة عم نعطى الهم رجال، سيدات عم بيبيضوها
1: سيدات على طول بيبيضوها، بس بدون يو نو بدك تشوفي وين بيحبوا يبيضوها وين لا. ولكن اصرار هذا الفريق على الفوز من عدة سنوات بين انه اي شيء بيصير فيه فولو اب وتمرينات واصرار على الفوز والنجاح بيوصل الإنسان، وهذا اللي صار مبارح عشية بي.
0: يعني مش بس بالرجبي، كمان عم نشوف بالسوكا يلي كمان اليوم عم بيكون في تقدم كتير كبير لألون.
1: ايه طبعا الفريق الأسترالي من الفرق الدولية المهمة جدا، وخصوصا فريق السيدات اللي عم بيخوض مباراة عالمية بأداء رائع إذا بدك.
0: نرجع لكامبرا والجدل أكيد حول ما طرحته الحكومة من تصحيحات ضريبية. فأدي هذا برأيك، يعني اليوم السؤال قديش رح تخدنا لانتخابات مبكرة؟
1: وهيدي الدعوة لأنجس تايلا وبرنبي جويس اللي عم بيدعو أو تحدي لرئيس الحكومة للدعوة لانتخابات مبكرة، وخصوصا أنه الوضع الاقتصادي والمالي كلود لم يعد يطاق. هيدي كل التصريحات، ومبارح بجلسات مجلس النواب شفنا المشاجرة أو الهجوم على رئيس الحكومة ووصفه بأنه ignorant وprick. هيدي مصطلحات مش كتير منشوفها بالبرلمان، ولكن أنا بعتقد أنه أنجس تايلا رح يرفع السقف من اليوم وطالع، وخصوصا من بعد نتائج الاستطلاعات التي أظهرت تدني الائتلاف بالتصويت له. مشان هيك أنا برأيي أنه ما يكون الهدف فقط للتصويت ولكن لمصلحة المواطن الأسترالي، و يعني كل الارتدادات السلبية اللي راح تكون من جراء الموازنة السابقة اللي وضعت راح تكون في إلى إفادة للمواطن، إذا ما كان في معارضة جدية ومعارضة صارمة بالبرلمان بكامبرا.
0: نعم، فأكيد اليوم في في توقعات أنه فعلا اليوم ما رح يكون في تمرير يعني لما طرحته الحكومة، لأنه اليوم عم نشوف المستثمرين رجال الأعمال الاقتصاديين الأكترية يعني بيقولوا أنه هيدا الشيء اللي رح يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجارات وكمان بنفس الوقت التراجع في بناء المنازل.
1: طبعا فرض ضريبي على مصدر استثمار لرجال أعمال وحتى لمواطنين عاديين اللي بينطروا ليرتاحوا يشتروا منزل آخر للاستثمار، هذا الهجوم على هذه الطبقة من الناس كلود بتشكل قلق عند الناس، بتشكل قلق عند كتير من اللي بيستفيدوا ماديا وبالإضافة للأجارات، لأنه هذا القطاع هو القطاع الأكثر موجود للمستأجرين، فبيصير في نقص بهذا القطاع، بيصير في نقص بالمنازل باليونتس، الأسعار بدها تطلع طبعا، وكان من المتوقع أنه تطلع الأسعار خلال السنوات القادمة بمبلغ مش هين يعني. فبنتمنى أنه الحكومة تعود النظر وتعيد النظر بهذا الموضوع، وخصوصا موضوع الضريبة على العقارات. فإن شاء الله أنه أنجس تايلا يضل شادد ركابه وهاجم، نتمنى.
0: ولكن أكيد في توني أبت على الخط اليوم رئيس الوزراء الأسبق أنه
1: طبعا، بس هو ليس بالواجهة يعني منه بالبرلمان، بالبرلمان الشخص اللي بيوشه لأنتوني، وأنتوني ألبنيزي من أشرس المهاجمين بالبرلمان يعني صقر بهذا الموضوع وخبير صار له سنوات طويلة بهذا المجال أكثر من أنجس تايلر. نعم. ولكن ربما السبيريت اللي بيعطيها توني أبت لأنجس تايلر بتساعده بالتقدم وبمحاولة تغيير هذه القرارات وخصوصا قانون الضريبي.
0: بس في سؤال يعني أنه اليوم ليه برأيك يعني عم بيستعمل أنجس تايلر يلي يمكن وقت ما وصل تعودنا على هيك شيئا من الهدوء، أو إذا بدي وصل رسالة بيكون شوي فيها، هل برأيك اليوم عم تتغير سياسته خاصة من خلال هالعبارة اللي قالها بحق رئيس الوزراء؟
1: أنا بذكر بإحدى السجلات البرلمانية بين بيتر داتن وأنتوني ألبنيزي، أنتوني ألبنيزي قال له لبيتر داتن بوف هيد، هيدي كمان مصطلح بيحس حاله أنتوني ألبنيزي أنه هو يعني هو المسؤول عن هذا البرلمان بسبب خبرته، ولكن الخطاب اللي رد عليه في أنجس تايلر هو هذا الخطاب اللي الوحيد اللي ممكن يفهمه للسيد أنتوني ألبنيزي، أنه مش بس واحد أنت لك حق أو فيك تعلي الصوت بالبرلمان، كمان في أشخاص تانيين بيقدروا يعلوا البرلمان وعندهم من الأسلوب الأدبي الجيد، وأنجس تايلر رجل مثقف طبعا. نعم. فنتمنى أنه تضل هذه النبرة بالبرلمان، لأنه الحقيقة كلود الائتلاف بحاجة لصوت عالي.
0: نعم، شكرا لك محسن، يعطيك ألف عافية. رح نروح لبريك، من بعد جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا وتابعونا عبر 2ME أستراليا، متابعين سوا 2ME The
2: Original. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية، كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: استمتعوا في سماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
0: توقعات بأن تؤدي تعديلات ضريبية إلى خسارة أكثر من 3800 وظيفة في قطاع البناء بحلول 2030، انخفاض الناتج الاقتصادي بحلول بحوالي 864 مليون دولار، ونقص ما يقارب عن 8740 منزلا جديدا خلال 4 سنوات فقط. كما توقعت الدراسة أن ترتفع الإيجارات بحوالي 3 دولارات أسبوعيا في البداية، ثم تصل إلى 9 دولارات أسبوعيا بحلول عام 2029 و2030. الشرطة الأسترالية تحقق مع موظف حكومي يعمل في Corrective Services New South Wales. التحقيقات تزعم أن الموظف سرب بيانات أو معلومات سرية تتعلق بتحركات أو تفاصيل عن شخصية من عالم الجريمة المنظمة، وهذه المعلومات وصلت لاحقا إلى أشخاص متورطين في نزاع عصابات، وانتهى الأمر بوقوع عملية إطلاق نار في سيدني. أيضا ضابط شرطة سابق في أستراليا متهم بالبحث وجمع كميات هائلة من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت. مزيد من آخر وأهم الأخبار بتابعوها دايما عبر راديو تويمي أستراليا. فاصل قصير ومن بعد جولة أخبار من تابع أخبار لبنان والعالم.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قرى وبلدات الجنوب والبقاع الغربي، فبعد سلسلة تهديدات وإنذارات شن الطيران الحربي غارات على مدخل سحمر الشمالي مستهدفا هنغارا، كما طالت الغارات وسط البلدة، وطالت اعتداءاته جنوبا أيضا بلدات الكفور وجبشيت وميفدون وبندينة النبطية. وأعلنت وزارة الصحة سقوط شهيدين سوريين بينهما طفل بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في سور. وفي سياق متصل، زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسؤولا عسكريا في حزب الله في الغارة التي شنها على شقة في منطقة الأجنحة الخمسة في الشويفات، والتي أسفرت عن حصيلة أولية عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي المعالجة. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي صعد عملياته العسكرية ضد حزب الله خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية استهدفت بيروت اليوم بعدما كانت قد استهدفت مدينة صور أمس، مشيرا إلى أن قواته عبرت نهر الليطاني في إطار العمليات البرية المتواصلة جنوب لبنان. وقال نتنياهو أن إسرائيل تضرب وستواصل ضرب حزب الله بقوة شديدة، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي يشن ضربات قوية جدا في لبنان بهدف إيجاد حل لتهديدات حزب الله. يأتي ذلك فيما وافقت المحكمة الإسرائيلية على طلب نتنياهو إلغاء مثوله أمامها اليوم للرد على تهم فساد موجهة ضده بداعي ارتباطات سياسية وأمنية لم يكشف عنها وفق هيئة البث الإسرائيلية. بث الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف عناصره آلية هندسية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام جنوب لبنان بمحلقة أبابيل انقضاضية.

أعربت اليونيفيل عن قلقها إزاء التصعيد الأخير في جنوب لبنان، معتبرة أنه يزيد من تقويض الاستقرار بالمنطقة. وقالت اليونيفيل أن مئات ألاف المدنيين أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان، وغالبا من دون سابق إنذار. مضيفة: نواصل أداء مهامنا ومراقبة الأوضاع، ورصدنا أمس 670 مقذوفا، وهو أعلى معدل منذ 17 من نيسان الماضي. أدان مفتي طرابلس والشمال محمد طارق الاعتداء على مقبرة الروم الأرثوذكس، وقال: فوجئنا بالخبر الذي استيقظ عليه طرابلسيون اليوم، وهو الاعتداء المريب والتخريب المتعمد الذي طالما دفن وحرمات تعود لطائفة روم الأرثوذكس الكريمة، التي هي طائفة أساس ومكون أصيل في مدينة طرابلس وكل لبنان. وأعرب عن استنكاره ورفضه القاطع لهذه الممارسات الغريبة عن أهل طرابلس وثقافتهم وتاريخهم، وأبدى تخوفه من أيادي الفتنة الدخيلة، مشددا على ضرورة الوعي والتبصر خصوصا في هذه الظروف التي نعيشها جميعا ويمر بها وطننا. ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى السرعة في توقيف الفاعلين وكشف خلفيات هذا العمل المشين. هدد الحرس الثوري الإيراني الخميس برد حاسم في حال تجدد الهجمات الأمريكية على أراضي إيران، وذلك عقب ضربة أمريكية استهدفت جنوب البلاد. وقال الحرس في بيان نشر على موقع سبا نيوز التابع له: إذا تكرر هذا العمل فسيواجه الجيش الأمريكي ردا حاسما. أعلن وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات على هيئة مضيق الخليج الفارسي الإيرانية، وحذر الشركات والدول من دفع رسوم عبور للهيئة أو إخفائها كمساعدات. وقال: حصارنا البحري خفض صادرات النفط الإيراني المنقولة بحرا إلى أدنى مستويات على الإطلاق. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية إسحاق دار سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة، حيث سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وذلك لبحث التطورات الإقليمية والدولية. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: في عطلة الراسيو
1: عن جد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عم ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة 2 أم.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك شو بتطلع.

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام، لم يحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا بدنا عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعمي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي.
1: ليش
0: يا زلمه شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: In Sydney, on the M2 motorway, there's been a crash westbound just before the Prospect Highway exit. Delays on approach. Flooding has closed the Wakehurst Parkway both ways between North Narrabeen and Oxford Falls. In Melbourne, a crash on the Hume Freeway citybound after Cooper Street has blocked the right lane. Speed down to 40 km, and a breakdown on the Monash Freeway citybound at Warrigal Road in the left-hand lane. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: كملين احنا وياكم مع تذكير بحالة عاصمة لليوم، ممطر صباحا، يتحسن تدريجيا، درجات الحرارة 22، ملبن بارد 17.

0: كرمال هيك بتلاقي انه ما حدا عم يحكي مع حدا بهالايام، ما حدا له شليد يضحك يعني مثلا، او بتلاقي انه كل العالم هيك كل واحد عنده هم على قده، فقليل حتى تلاقي في شخص هيك قادر يوصل لك الفرح. حتى الأشخاص يلي كانوا دايما يحبوا الضحك ويحبوا الفرح ويحبوا هيك النهفات، بتلاقيها كمان تراجعت. هيدا الجو العام عن جد بتلاقيه تراجع، حتى البرامج الكوميدية وال يمكن أوقات كتير كنت هيك نحس أنه كنت تسلي كنت تضحك، هلأ بتلاقي لا، أنه مش أنه غايب الضحك بالمرة، لا أنه بس الجو العام هيك صاير. فمع هالغنية بحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أي لا وأما العالم المتضايقة ده أنا مليش في دول، فلا أما بدي يكون بدك طويل بالك، لأنه الحياة عن جد سايرة صعبة معقدة، وخاصة اليوم بيظل هالأحداث والأخبار، يعني عم ننتقل من مشكلة لمشكلة، من أزمة لأزمة، كانت كورونا، رجعنا الحرب الروسية الأوكرانية، رجعنا اليوم ما يحدث بالشرق الأوسط، رجعنا للبنان، رجعنا للوضع الاقتصادي المتعب يلي فعلا يعني عم بينعكس على كل المواطن، تعب وإرهاق ويعني كمان صرف وقت طويل بالعمل، يعني في كتير من العائلات اللي ما قادرة تصرف وقت حتى مع أطفالها وعيالها، وهذا كله له تأثيراته، كله عم ندفع ثمنه، لأنه أنت بس تكون الأم والبي عم يشتغلوا لساعات طويلة لحتى يقدروا يأمنوا تكاليف معيشتهم، أنه هيدا رح ينعكس على الولاد، يعني هيدا بيحرمهم صرف الوقت مع ولادهم، هيك غمي العين فتي عين تلاقي حالك أنه طيب أنه هيدا الوقت اللي لازم كنت أصرفه مع ولادي مع عائلتي، أنه نحن وينه، بتلاقي العمر هيك مرق غفلة، فجأة بتلاقيهم كبروا تجوزوا صار عنده مسؤوليتهم كمان، هني صاروا بحياتهم، أنه هيك الحياة صايرة سريعة وسايرة أكترية الأوقات بتصرفها متابعة الأخبار، شو اللي بده يصير بكرة، شو اللي عم بيصير اليوم، أكترية يعني كمان أوقاتك بتقضيها بعملك بشغلك باهتماماتك، يعني كمان لحتى بس تقدر توقف على أجريك، ويعني كمان تقدر تواجه هذه التحديات الكبيرة اللي عم تكون بحياتنا. خلينا نتابع نحن وياكم عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM، حتى يمكن هيفا وهبي اليوم نزلت إصدار حبي أحكي عنه اليوم عن جد، مع أنه رغم كل الظروف الصعبة والتحديات والحرب وأخبار الحرب يلي لا تغيب، إلا أنه هيفا نزلت غنية اليوم بتقلك فيها كلمة تتفه مثلا، تصوروا أنه وين وصلنا، أنه هيك عم تنتقم هيفا من كل المنتقدين ومن كل اللي بيحكوا عن هيفا، فبالآخر طلعت لهم غنية بتقول لهم نتفه مثلا، أنه ليك وين وصلنا، ليك وين وصلنا، مثلا نجمة صاعدة وطالعة وصوتها حلو مهضوم بيسان، يعني كلكم تعرفوا، عم تقرأ هيك رسالة أنه وصلت لدعوة لكان، مين ما بيعرف مهرجان كان، مين ما بيعرف يعني هذا المهرجان العالمي، فهي كمان طلعت ولفظته بطريقة يعني ما بعرف وين بدي أقولك بأي بلد بالعالم بيعرف، هلا مش ضروري يكون كل العالم مثقف، مش ضروري يكون كل العالم يعني متعلمة، بس في حد ما أنه لا أنه هيدا بيصير في شيء كتير غلط، يعني أنه هي مغنية، هي طلعت ومشهورة وطلعت يعني من وراء وسائل التواصل الاجتماعي، عندها صوت حلو، وصلت لكان، يعني وصلت لحتى تروح على كان اليوم، بس هي بمهرجان كان وبالدعوة اللي كانت توجهت لها لكان، بس مش قادي تلفظ مزبوط يعني اسم مهرجان كان، دي كان كانز مثلا قالته، هيدي كمان التعليقات اللي صارت عبر السوشيال ميديا واللي طالت بيسان، فأكيد بحاجة يعني أكيد لمدير أعمال، نحن أكيد بنحترم هالفنانة لأنه بالنهاية هي وجه مشهور يعني وبابليك فيجر، وبنفس الوقت بيتأثروا فيها الشباب اللي أكيد من عمرها، وهي مهضومة كتير وصوتها حلو كتير، بس بحاجة فعلا لمدير أعمالي يوجهها، أو كمان بحاجة كمان لزيادة الثقافة لحتى يعني كمان تقدر تكمل بمسيرتها، ولأنه كمان هيدا الشيء أمر كتير مهم وضروري. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية بهالوقت وكالة مهر عن مصادر أصوات سمعت بالقرب من بندر عباس ومضيق هرمز قد تكون لإطلاق نار تحذيري ضد سفن مشبوهة. أكيد رح نتابع نحن وياكم عند الساعة 8 إلى ربع بلقاء لمتابعة آخر وأهم تطورات اليوم اللي عم تصير بمضيق هرمز، من بعد ما كنا ببداية الأسبوع عم ينحكى عن الاقتراب من تفاهمات واتصال صار بين نتنياهو وبين رئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي أغضب نتنياهو واللي كان عم بفش خلقه بلبنان، واليوم التوسيع العمليات بلبنان إلى أنه ظهر رجعنا لنقطة الصفر مع التصعيد اليوم. قربنا على الويك أند، لاحظتوا؟ قربنا على الويك أند، يعني في تصعيد. حسب نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي، ماضي هرمز سيعاد فتحه فورا، لكن الحصار الأمريكي سيظل قائما. هلا ما بعرف يعني إذا هالخبرية حقيقة أنه رح يعاد فتح ماضي هرمز، أم يعني الأمور بعد بكير يعني على الكلام عن وحديث عن فتح مضيق هرمز لطالما إيران بعد معارضة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مزيد من أخبارنا، رح نتابعها بعد لحظات من الوقت، من بعد وقفي قصيري مع البريك.
1: اوعى تتقرب إيدك عن الدايل، خليك مع تؤمي أستراليا.

0: وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: نرجع لكم مستمعين عبر راديو 2MEA أستراليا 1638 أيام بخبر ورد عن رئيسة الخزانة يلي انفصلت عن كل ما ذكروا هون تشالمرز وزير الخزينة، اللي بتقول جيني ويلكنسون أنه إصلاحات الموازنة المتعلقة بالخصم النيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس، يلي بتقول هون حسب تصريحاتها ما رح توصل لزيادة بالمعروض السكني، واللي أكدت أنه الإيرادات يجب أنه تيجي من مكان ما مش من خلال الضريبة، يلي نيجاتيف جيرينج اللي بيسمح للمستثمرين العقاريين بخصم خسائر العقار من دخلهم الخاضع للضريبة. واليوم جيم شالمر وزير الخزانة يلي عم يتعرض لانتقادات بسبب سياسات الضرائب والإسكان اللي هي ما رح تعالج أزمة السكن بشكل كبير. جاني ويلكنسون يلي هي مسؤولة بوزارة الخزينة الأسترالية، تصريحاتها بتبين عن اختلاف مع جيم شالمرز، يعني اختلاف تقني واقتصادي مع الخطاب السياسي للحكومة يلي هي عم تبرهن أنه هيدا الشيء ما رح يؤدي إلى حل، أو الخطة اللي وضعتوها هي خطة فاشلة، هي خطة رح تزيد بأسعار المنازل، ولأنه رح يكون في نقص يعني وتراجع ببناء المنازل، وبنفس الوقت رح يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجارات، يلي هيدا طبعا بيوافق عليه يعني كتير من الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال يلي رافضين كليا ما طرحوا جيم شالمرز، حتى يعني كمان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يلي بيجرب عم يلعب هيك دور أنه بده ما بده كالعادة، هيك دايما رئيس الوزراء يعني لحتى ما يحط حاله بموقع محرج فيه، فبتلاقيه أنه ساعة مع جيم شالمرز وساعة أنه بده يغير بما طرحته الحكومي أو فتح باب للنقاش. ولكن إجا الرد من مسؤولي رفيعة بوزارة الخزينة الأسترالية لتقلن أنه هيدا ما رح يحسن بالمعروض السكني، واللي قالت أنه الإيرادات لازم تكون من مكان ما مش من يعني أكيد الكابيتال جين تاكس ولا من النيجاتيف جيرينج ولا من فرض الضريبة. فهيدا طبعا أجا من مسؤولي بوزارة الخزينة. خلينا نتابع نحن وياكم كمان بخبر مهم بالنسبة لوسائل الإعلام الأمريكية، أن المفاوضين توصلوا لاتفاق قبل أيام، وأنه كان ناطر موافقة دونالد ترامب، لكن إيران نفيت كليا هيدي التقارير، يعني ما في لا توافق ولا بطيخ. هيك يعني أكيد اليوم المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة، بكتير من الأوقات بتبين تسريبات إعلامية عن اتفاق، لكن التصريحات الرسمية من الطرفين بتختلف. إيران عادة ما بتنفي الأخبار قبل الإعلان الرسمي إذا كانت المفاوضات بعد مستمرة وغير مكتملة، فأكيد نحن بانتظار إذا فعلا المفاوضات يعني مصرة إيران. هلأ بالنهاية لأن الولايات المتحدة ولأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر على عدم امتلاك إيران للبرنامج النووي،

0: وتدمير اليورانيوم المخصب هيدي لا عودة عنا نهائيا بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي كتير من الدول اللي ما بدون إيران فعلا تمتلك نووي ولكن بدون يتفرجوا، مثلا هيدا أكبر مثال الدول الأوروبية، يعني ما بدون إيران تمتلك النووي ولكن بدو يوقفوا بموقع المتفرج فقط، ما بدو يعملوا أي شيء تركين الساحة، ما بدو يزعلوا إيران يعني، لأنه بتربطهم علاقات وبيعرفوا أنه هيدا شيء ممكن يسبب ضرر لألون. ولكن كمان إيران في حال بدها تتجرد من الملف النووي الإيراني تعتبر أنه هيدا عم تعريها من كل شيء، مثلا أذرعة اللي اليوم عم بيخوضوا معارك خاصة حزب الله اللي نعطى ضوء الأخضر لإسرائيل، ومثل ما شفنا يعني توسع، يعني منا مسحة. خليني بس أطرح سؤال، وهيدا سؤال اللي حابي كمان أتوجه فيه لمستمعينا. بالنسبة لحزب الله، في أحد المحللين كتير لفتني كلامه ويعني بيستحق أنه نضوي عليه وبيستحق أنه نطرح هيدا السؤال اللي طرحه على المستمعين. سؤال إذن بيطرحه المحللون والمراقبون: حزب الله بيحكي عن استمراره بمقاومة إسرائيل عسكريا وبيرفض تسليم سلاحه وبيرفض الانخراط بالدولة وبيرفض المفاوضات وبيصر من 44 سنة أنه يريد تحرير الجنوب، تحرير مزارع شبعة، استعادة القرى السبع، استعادة حقوق المسلمين بالقدس، حتى هلأ ما حقق ذلك. هل لأحد الاستراتيجيين المقربين من الحزب أو غيرهم من المعروفين أن يشرحوا للناس شو هي استراتيجية الحزب لتحقيق ما هو الوقت اللازم التقديري، وشو هي المراحل، وشو هو الثمن؟ حتى هلأ ما فهمنا أي شيء من سياسة الحزب، أو كمان يعني أكيد السياسة الاستراتيجية للحزب لمقاومة إسرائيل. خلينا نسمع أراءكم. هيدا الكلام اللي كتبه الأستاذ خليل الحلو الخبير في الشؤون السياسية وال يعني أكيد الشأن الاستراتيجي، يلي كمان حابي اسمع رأيكم بما طرحه الأستاذ خليل الحلو. كتير مهم هيدا السؤال، نرجع نطرح أنه شو اللي تحقق من 40 سنة لليوم بلبنان. رح نروح لبريك، ومن بعدها جولتنا مع الأخبار عبر تؤمية أستراليا، منتابع مشوارنا الصباحي.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not?
1: تؤمية بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة تؤمية أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Today, Connor with your top stories of this Friday morning. US and Iranian negotiators have reportedly reached a tentative agreement to extend their ceasefire by 60 days and launch talks on Iran's nuclear program. Multiple media organisations are reporting the deal, which still requires approval from US President Donald Trump. It comes as the two sides traded more strikes across the Persian Gulf. Meanwhile, the Israeli military says it'll continue the dramatic escalation of its war in Lebanon against Hezbollah, adding it's hit hundreds of targets in the past day. The Israeli government insists it's an exercise in self-defence, given the militant group's been launching hundreds of rockets at Israel. An Australian man has joined an international rescue squad to help retrieve a group of five villagers trapped in a flooded cave in central Laos. South Australian cave diver Josh Richards says he was called in because of his small stature and ability to squeeze into tight spaces. Rescuers are also trying to pump water out of the cave so the men can crawl out themselves, but that might not work, given the rainy season has just begun. Officeworks is set to move hundreds of highly skilled technology jobs offshore in a trend experts say reflects a lack of local talent. Dozens of staff at its Western Sydney-based customer service centre were told this week their roles have been made redundant. The company's setting up an office for some sales, technology and AI developers in India. A new national survey reveals only one in six women know dementia is the leading cause of death for Australian women, and very few know there are ways to reduce their risk. Experts say Australia urgently needs a national dementia prevention campaign. And 20 million vapes with an estimated street value of $1 billion have been seized since new legislation was introduced 2 years ago. While most were taken by Border Force, the Therapeutic Goods Administration also removed more than 2 million illegal products. The TGA has also used the new laws to crack down on the advertising of vapes on social media and online. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. أكسيوس تنقل عن مسؤولين أمريكيين تواصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم أولية تمدد وقف إطلاق النار الحالي إلى 60 يوما، لكنها تحتاج إلى موافقة ترامب النهائية. الحرس الثوري يهدد الولايات المتحدة بالرد إذا تكررت ما وصفها بالانتهاكات الأمريكية لوقف إطلاق النار. واشنطن تهدد بفرض عقوبات على سلطنة عمان إذا تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز. تصعيد في الغارات الإسرائيلية على لبنان مع تواتر الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

0: أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من بي بي سي، معكم سوسن صبوح. كشف مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس الأمريكي عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل الملف النووي الإيراني. ووفقا للتسريبات فإن مسودة الاتفاق تحتاج موافقة ترامب النهائية وترتكز على معادلة الأمن البحري مقابل تسهيلات اقتصادية وإنسانية. وتتضمن المذكرة بنودا أساسية تشمل التزاما كاملا بأن تكون الحركة عبر مضيق هرمز غير مقيدة وبدون أي رسوم أو مضايقات لشحنات التجارة الدولية. وستتعهد واشنطن بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن أصول إيران المجمدة ضمن المفاوضات. وتتعهد طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. ووفقا لما نقلته أكسيوس، ستنص مذكرة التفاهم على أن إيران ستلتزم بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه رد على الضربات الأمريكية الأخيرة التي طالت جنوبية إيران، قائلا إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في المنطقة. وكان الجيش الأمريكي قال إنه أسقط 4 طائرات مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز، وإنه هاجم مركز تحكم أرضي في مدينة بندر عباس الساحلية. هذا الاشتباك يمثل أحدث تطور أمني تشهده الجبهة الإيرانية في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية دائمة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
1: نددت وزارة الخارجية الإيرانية فيما وصفتها الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة. جاء ذلك بعد ضربات أمريكية على جنوب إيران. وقال المتحدث باسمها إن إيران ستتخذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن سيادتها الوطنية على حد تعبيره. هذا وأعلنت الولايات المتحدة إسقاط 4 طائرات من دون طيار هجومية كانت تشكل تهديدا حول مضيق هرمز، كما أشارت إلى ضرب قاعدة عسكرية إيرانية كانت على وشك إطلاق طائرة 5 منها. وقالت الولايات المتحدة إن الهجوم دفاعي. لم يحدد الحرس الثوري الإيراني ما هي القاعدة الأمريكية التي استهدفها، لكن الجيش الكويتي أعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات من دون طيار معادية. وفي بيان اتهمت الكويت إيران ووصفت التصعيد بالخطير. قبل ذلك كانت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة اتهمتا إيران بالوقوف وراء الهجوم. يعد هذا التطور الأخطر منذ إعلان الهدنة في 8 نيسان إبريل الماضي.
0: أعلن الجيش الكويتي اعتراض مسيرات وصواريخ وصفها بالمعادية ولم يحدد مصدرها. ورغم سريان الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، شهدت أكثر من دولة خليجية خلال الأيام القليلة الماضية هجمات صاروخية لم تتبنها إيران حتى الآن. المزيد في تقرير سالي نبيل.
2: لحظات الاستمتاع ببهجة عيد الأضحى هنا في الكويت تعكس تمسك السكان بمواصلة حياتهم بشكل طبيعي رغم ما سببته الحرب الإسرائيلية الأمريكية مع إيران من اضطرابات. هذه اللقطات المفعمة بالحركة جاءت بعد رفع القيود التي فرضتها الحكومة سابقا على التجمعات في المناسبات تحسبا للقصف الإيراني. يقول رواد المكان إن الحياة آخذة في التحسن بعد أن مروا بأسابيع ملأها دوي الصواريخ والمسيرات.
3: الحياة رجعت والدنيا وكله خرج وكله بيتفسح، وده أكبر دليل اهو. ربنا ما يعيدها بقى، خلي الوضع حلو زي ما هو كده، ربنا ما يعيد حاجة وحشة بإذن الله.
4: اللي احنا بندعي ربنا إن شاء الله ما يحصلش أي حاجة تانية، وبإذن الله تفضل الأمور مستقرة وفي سلام وخير يا رب دايما.
5: الأرقام اتغيرت كحسب الطيران، كحسب المعيشة، حتى المعيشة اللي كنا فيها الفترة شوية صار في غلا، فالأسعار ارتفعت بطريقة جنونية.
6: تذاكر الطيران صارت يعني أسعارها غالية شوي، والتوقيت يعني خايفين يعني للوضع يتبدل علينا لا سمح الله بنعلق تحت أو شيء. تحس يعني الوضع في شيء هيك يخوف شوي، يعني مش واضح كثير صراحة.
2: يحاول الجميع طي صفحة الهجمات الإيرانية التي طالت الكويت منذ فبراير شباط الماضي، وجاءت ردا على القصف الأمريكي على إيران. وساهم إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران الشهر الماضي في عودة الهدوء، لكن الحذر لا يزال حاضرا. وتبقى الهدنة الأمريكية الإيرانية هشة وسط مخاوف من انهيارها، إذ أعلن الجيش الكويتي اعتراض هجمات صاروخية وصفها بالمعادية صباح ثاني أيام العيد من دون تحديد مصدرها. وكباقي دول الخليج تستضيف الكويت قواعد عسكرية أمريكية، لكن الاستهداف الإيراني أصاب أيضا العديد من البنى التحتية المدنية. ووسط إشارات متضاربة بشأن احتمال توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، تظل الكويت وباقي جيرانها في الخليج في حالة ترقب، خشية أن تؤدي التعقيدات السياسية لعودة الحرب وشل حركة السكان. سالي نبيل، بي بي سي نيوز عربي.
0: هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم بفرض عقوبات على سلطنة عمان حليفة الولايات المتحدة إذا تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز وأنشأت نظام رسوم عبور فيه. وحذر وزير الخزانة الأمريكي عمان من أن وزارة الخزانة الأمريكية ستلاحقها بلا هوادة وأي جهة متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في فرض رسوم العبور في المضيق أو دفع تلك الرسوم أفرادا كانوا أو منظمات. وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع أمس بتهديده خلال اجتماع لحكومته بنسف سلطنة عمان إذا لم تحسن التصرف على حد تعبيره. بينما يصعد الجيش الإسرائيلي هجماته العسكرية في جنوبي لبنان، تتزايد أعداد النازحين من أهالي بلدات جنوبية يهجرون من منازلهم جراء القصف الإسرائيلي وإنذارات الإخلاء التي شملت يوم الأربعاء مدينة صور وجوارها. فريق بي بي سي في بيروت زار حارة صيدا حيث لجأ إليها عدد من الذين فروا من منازلهم في موجة النزوح الأخيرة.
7: هذا واحد من مراكز إيواء في الجنوب وفي بيروت وغيرها من المناطق التي استقبلت أفواجا جديدة من النازحين قصرا من بيوتهم. في مركز الأمل للإيواء هنا في حارة صيدا وصل 130 شخصا فقط ليل الأربعاء الخميس، وذلك بعد توجيه الجيش الإسرائيلي لإنذارات لعدد من البلدات في
8: In Sydney, there's been a crash on the M2 motorway at Balcombe Hills. West and eastbound traffic is affected just near the Prospect Highway, and the M4 motorway tunnel at Croydon has a broken down track citybound before the Wattle Street exit, with queues now back onto the M4 motorway itself. In Melbourne, a crash on the Hume Freeway citybound after Cooper Street has blocked the right lane. A crash on the Princes Freeway is citybound before Corroy Creek Road, left lane closed. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: سيدني لليوم الطقس ممطر صباحا، بيتحسن خلال فترة النهار، درجة الحرارة بتوصل ل 22 على صعيد ملبن، 17 درجة، طقس غائم وبارد.

0: معكم ديما عبر راديو تؤمية أستراليا على 16:38 AM. رح نكون نحن وياكم بهالوقت مع تحليل وقراءة لمتابعة آخر أهم التطورات لليوم، خاصة من خلال التناقض بالمواقف انطلاقا من الكلام عن مذكرة التفاهم، بالوقت يلي عم نشوف الانتهاكات لعملية وقف اطلاق النار في بين إيران والولايات المتحدة، وخاصة بين إيران وواشنطن. عم نشوفه كأنه رجعنا لنقطة الصفر من خلال المواقف الإيرانية وأيضا الأمريكية. رح نتابع نحن وياكم بهالأثناء، رح ننتقل للقاء مباشر على الهواء وأيضا عبر صفحة تؤمية أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد. منحييك دكتور جاسم، صباح الخير.
1: تحياتي، سعد صباحك.
0: شكرا لوقتك دكتور جاسم. كيف بتشوف اليوم يعني ما ورد بمذكرة التفاهم اللي ظاهر أنه في كتير بعد من العراقيل؟ شو طبيعة هذه المذكرة التفاهم بين واشنطن وإيران، وهل هي اتفاق دائم أم هدي مؤقتي؟ فكيف تصف المشهد اليوم؟
1: يعني لحد الآن هنالك تضارب وتناقض في التصريحات ما بين الولايات المتحدة وإيران. أجد أنه لحد الآن لم تظهر نص مسودة معترف بها قانونيا ما بين الطرفين. لحد الآن نحن نتحدث عن تبادل رسائل ما بين الطرفين، والخلافات بصراحة هي عديدة. ومثل ما ذكرت حضرتك في المقدمة بأننا نعود إلى نقطة الصفر، وهذا يعني بأن ما جرى وما يجري الآن هو تمديد هدنة. وأجد أنه إيران لا توجد لديها رغبة لتقديم التنازلات، خاصة فيما يتعلق في تخصيب اليورانيوم، الصواريخ البالستية، وكذلك أذرع إيران والنفوذ في دول المنطقة. ما عدا ذلك أضافت إيران ملف جديد وهو لم يكن أصلا موجود، وهو مضيق هرمز. يعني تحاول إيران استبعاد الملفات الرئيسية في الاتفاق عام 2015 14 نقطة، وتحاول وضع ملف مضيق هرمز لتصعيد مطالبها وسقف مطالبها في الملف النووي وغيرها. ومن جانب آخر تصريحات ترامب تقول بأننا يعني لا نصل إلى اتفاق غير مقبول مع إيران، ولا نقدم امتيازات إلى إيران مثل رفع العقوبات مقابل ربما تخفيف ملف تخصيب اليورانيوم تحديدا. نعم. لحد الآن لا توجد نص واضح، موضوعات تشابكت، وأجد أنه ما يعقد الأمر أيضا معدة الموقف السياسي وتقدير الموقف السياسي، تقدير الموقف العسكري في مضيق هرمز أيضا يثير الكثير من الشكوك حول وجود أي اتفاق. يعني ما موجود الآن هو تمديد هدنة، وهذه الهدنة هشة، ويحاول الطرفين بصراحة هو كسب الوقت.
0: نعم.
1: لأسباب كل طرف عند الأسباب الخاصة به. نعم.
0: نعم دكتور جاسم، يعني ليه صعدت برأيك واشنطن تجاه سلطنة عمان، يعني كمان اليوم فيما يتعلق يعني كمان بفرض رسوم على مضيق هرمز؟ يعني وكأنه اليوم المشكلة أصبحت المضيق هرمز، ومثل ما حضرتك نعم. ذكرت يعني وسينا كتير من النقاط الخلافية واللي كانت على أساسها شنت هذه الحرب.
1: نعم. موضوع فرض رسوم هي أمر مرفوض وفق القوانين والمواثيق الدولية، سواء كانت من إيران أو من أي طرف آخر. ولذلك أجد أنه ما يريده ترامب أصلا أنه أن يكون يعني الدول المتشاطئة على مضيق هرمز، إذا تحدثنا عن إيران هي تحديدا لا يحق لها فرض الرسوم. هي تقول بأنها هي لا تفرض رسوم مرور بقدر ما تقدم الخدمات، هي لا تقدم خدمات. وأجد أنه تحت غطاء الخدمات هي تحاول أن تفرض وتساوم السفن المارة. تبقى بصراحة مسقط أو عمان تختلف، يعني الرؤية الأمريكية إلى عمان تختلف، كون أنه كانت هنالك دور في الوساطة ما بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك عرفت عمان في الوساطة. أجد أنه موضوع مضيق هرمز أصبح يتعقد أكثر، وفي ما يجري الآن هنالك توتر، ونحن على طرف أو على حافة الانزلاق ما بين الطرفين. ولاحظنا أنه قبل يومين استهدفت الولايات المتحدة البحرية الأمريكية بعض الأهداف الإيرانية التي كانت تقوم بزرع الألغام في مضيق هرمز.
0: نعم.
1: وهذا يعني بأنه طالما يعني كمؤشر أو كدليل أو هذا يدل بأن إيران تقوم في أعمال خارج عن القانون وعرقلة الملاحة في الوقت التي هي تطرح نفسها بأنها هي مستعدة للتفاوض.
0: نعم دكتور جاسم، في سؤال يعني حابي أطرحه عليك. من بداية الأسبوع لاحظنا أنه كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكمان الموقف الإيراني وكأنه قربنا من التفاهم بين الطرفين، ولكن الاتصال اللي كان بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعني كان من بعده كان في هونيك غضب من قبل نتنياهو، واللي اليوم الظاهر أنه هذا الغضب عم يترجب عنا بلبنان من خلال هيدا التصعيد وتوسيع العمليات. ومن بعدها شفنا يعني كمان هذه الانتهاكات بين واشنطن وما بين إيران. هل برأيك اليوم الكلمة الفصل هي لنتنياهو مع هالتصعيد اللي شفناه خلال هالأسبوع؟
1: يبدو، لأن ما يحصل أنه نتنياهو هو يعطي فرصة بصراحة إلى ترامب بفرض سياساته، ولكن في نفس الوقت إسرائيل وخاصة نتنياهو هو دوما يترقب خطوات ترامب، وترامب دوما هو على توافق واتصالات مع نتنياهو. وأجد أنه جميع القرارات التي يتخذها خاصة ما يتعلق في منح إيران ربما رفع عقوبات أو امتيازات مقابل تخفيف أو تقديم إيران تنازلات عن الملف النووي أو تخصيب اليورانيوم حسب ما نشر قبل يومين، نلاحظ أنه رجع ترامب وكذلك نتنياهو. وبسبب ضغوطات نتنياهو أجد أنه ترامب أيضا تراجع عن ما تم ربما التصريح به بأن هو ممكن أن يصل إلى اتفاق مع إيران، وأن التخصيب وأن اليورانيوم المخصب ممكن أن ينقل إلى الولايات المتحدة وغيره من التفاصيل. أجد أنه هذه التصريحات هي جاءت نتيجة الضغوطات الإسرائيلية. وأجد أنه ما يحصل فعلا مثل ما ذكرت حضرتك في جنوب لبنان هو يترجم بأن نتنياهو هو يفرض سياسته، وما ربما حتى إذا كان تتعارض مع سياسات ترامب هو يجد أنه من وجهة الرؤية الإسرائيلية أنه الأمن القومي الإسرائيلي هو أولا، فيجد أنه ممكن في باب الاحتمالات وفي باب التحليل أنه ممكن أن تكون ضغوطات من تل أبيب على ترامب.
0: نعم يعني برأيك هذه العمليات اللي عم تقوم فيها إسرائيل، هذه العمليات التوسعية خاصة يعني عم تستهدف مناطق مثل صور مثل صيدا فعلا، ويعني كمان هذه المنطقة خاصة صور اليوم اللي كتير عم ينحكى عنها أنه منطقة أثرية، يعني مدينة صور يلي اليوم عم تحاول إسرائيل تدمير هذه المعالم الأثرية.
1: شو المقصود؟
0: نعم شو الهدف منا برأيك، وخاصة من خلال توسيع عمليات خارج الخط الأصفر؟
1: هي تبرر الضربات بأنها هي تتبع زعامات أو مقاتلين حزب الله، وكذلك المستودعات والمقرات، لكن هي تريد بصراحة أن تثير الكثير من عدم الاستقرار خاصة في لبنان. ويجد أنه ضرب مثل هذه المدن أيضا، هي أيضا لها رمزية، هذه المدن
0: صحيح.
1: لها رمزية تاريخية، فيجد أنه ضرب هذه المدن هي غير بعيدة عن التراكمات التاريخية ربما المرتبطة بالإرث الإسرائيلي عبر عقود أو عبر قرون ما قبل الميلاد. فبصراحة أنه الحرب، يعني إسرائيل لديها خطة التوسع، وأجد أنه لبنان تعتبر جبهة ساخنة، وما يقوم باستهداف هذه الضربات هي بحجة أنه حزب الله، لكن الحقيقة هي هنالك خطة توسعية إلى إسرائيل، وتحاول ربما إيجاد ضغوطات على الحكومة اللبنانية أكثر. في نفس الوقت
0: نعم،
1: هنالك اتصالات ومفاوضات جارية، وهذا
0: هل
1: ممكن أن
0: هذه
1: تضغط على
0: العمليات
1: الحكومة
0: ستطيح في هذه
1: الضغط أو
0: المفاوضات؟
1: ورقة ضغط.
0: نعم
1: نعم، ممكن إذا سمحت لي، ممكن أن تكون ورقة ضغط على الحكومة اللبنانية أكثر من حزب الله، في سبيل أن يقدم تنازلات خاصة في المنطقة العازلة، ترسيم الحدود مع إسرائيل. نعم،
0: نعم
1: عفوا قاطعتك.
0: لا لا ولا يهمك دكتور جاسم، بس انه يعني لا حلمي الوقت يدهمنا اللي انت للاخبار، بس حبيت يعني اربط اليوم العمليات التوسعيه اللي عم تقوم فيها اسرائيل انه قد تطيح يعني بالمفاوضات اللي عم تجرى كمان اليوم بين الطرفين في واشنطن.
1: أجد أن المفاوضات هي تستمر، يعني لاحظنا أنه حتى في الحروب، أنه صحيح الموقف الميداني هو يعطي ورقة قوية إلى أطراف الصراع في طاولة على حول طاولة المفاوضات، لكن أجد أنه يعني الحكومة اللبنانية لديها الرغبة بالوصول إلى اتفاق، وحتى إسرائيل أيضا هي تريد جر إيران أيضا إلى اتفاق، أيضا هذا يخدم السياسة الإسرائيلية. فأجد أن المفاوضات ممكن أن تستمر برغم أنه ما يحدث من خروقات ميدانية.
0: لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، أنا كتير ممنون لطفك يا دكتور
1: شكرا
0: جاسم.
1: شكرا لحضرتك.
0: شكرا
1: شكرا لحضرتك.
0: تحياتنا، منتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تويمية أستراليا على 1638 AM. فإذا نبي خلال هالوقت اليوم طلب إخلاء كامل لكل أهالي صيدا بهالوقت يلي حسب ما ورد، فخليكم معنا على السمع برفيتو عميلة لتتابعوا آخر وأهم التطورات. اليوم الإنذارات بمدينة النبطية، بمدينة النبطية بعد الإنذارات الإسرائيلية بإخلاء من كامل سكانها، إخلاء مدينة النبطية من كامل سكانها حسب ورد بهالأثناء. خليكم معنا على السمع برفقة راديو تؤمي أستراليا، مش من صيدا، من النبطية عفوا. رح نتابع نحن وياكم على 1638 AM.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: News headlines 2ME.
0: توقعات أن تؤدي تعديلات الضريبية إلى خسارة أكثر من 3800 وظيفة بقطاع البناء بحلول 2030، انخفاض الناتج الاقتصادي بحوالي 864 مليون دولار ونقص ما يقارب من 8740 منزلا جديدا خلال الأربع سنوات المقبلة. أيضا الشرطة الأسترالية تحقق مع موظف حكومي يعمل في Corrective Services New South Wales، وتحقيقات تزعم أن الموظف سرب بيانات أو معلومات سرية تتعلق بتحركات أو تفاصيل عن شخصية من عالم الجريمة المنظمة، وهذه المعلومات وصلت لاحقا إلى أشخاص متورطين بنزاع العصابات، وانتهى الأمر بوقوع عملية إطلاق نار في سيدني. ضابط شرطة سابق في أستراليا متهم بالبحث وجمع كميات هائلة من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت. أيضا في عناوين اليوم، تم ضبط حوالي 20 مليون سيجارة إلكترونية بقيمة 1 مليار دولار منذ تطبيق القوانين الجديدة قبل عامين، وقد أزالت هيئة تي جي أي إدارة السلع العلاجية الأسترالية أكثر من 2 مليون منتج غير قانوني.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. حسمت إسرائيل اليوم الجدل بشأن الفيتو الأمريكي على ضرب بيروت والضاحية، وأكدت أنها تملك ضوءا أخضر أمريكيا لتنفيذ الاغتيالات أينما كان. فهذا ما ظهر اليوم مع قصف الشقة في الضاحية الجنوبية، وتحديدا في منطقة الأجنحة الخمسة بين العمروسي والشويفات، حيث استهدفت من قالت إسرائيل إنه مسؤول وحدة الصواريخ في فرقة الإمام الحسين في حزب الله علي الحسيني، من دون أن يتم تأكد من نجاح عملية الاغتيال.
1: شكل استهداف علي الحسيني قائد القوات الصاروخية في وحدة الإمام الحسين في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بداية لعمليات سلاح الجو المحددة التي نالت تل أبيب ضوءا أخضر من واشنطن لتنفيذها في كل لبنان.
2: لقد هجمنا الآن في بيروت وهجمنا الصور أمس، نحن نضربهم وسنواصل ضربهم بقوة شديدة. قواتنا عبرت نهر الليطاني، وخلال قصفنا بيروت نواجه تحديات صعبة على 7 جبهات. المسيرات الانتحارية المعتمدة على الألياف البصرية أصبحت أحد التهديدات المركزية لإسرائيل، هي تهديد استراتيجي من الدرجة الأولى. المسيرات باتت آفة عالمية.
1: مسؤول عسكري قال إن الخطوة المقبلة لإسرائيل تتطلب خطة استراتيجية وسياسية تمنح تل أبيب حرية حركة سلاح الجو في لبنان، لا سيما وأنها تتعرض لضغوط أمريكية شديدة. كشف بعض تفاصيلها وزير الأمن إسرائيل كاتس، وهو ما وجه بغضب كبير داخل الكنيست من قبل رؤساء بلدات الشمال.
2: علينا أن نشرح لكم أين نحن نتواجد. لقد أصبتم بالجنون، أنتم لا تعيشون وضعنا في الجليل. عار عليكم أن تدعموا مستوطني الضفة وتتركوا بلدات الشمال وشأنها. لا يوجد لدينا جنود احتياط. لقد أعدنا الأطفال من تل أبيب وهم اليوم تحت الخطر، ولا نريد أن نتحدث عن العدد الكبير الذي ترك البلاد. نحن نعيش حالة خطر يومية.
1: وأمام استمرار سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين والاختراق المكثف للمسيرات، تبحث الأجهزة الأمنية في كيفية تقليص خطر المسيرات أيضا على السكان في الشمال. بعد إطلاق ما لا يقل عن 15 منها إلى بلدات المنطقة صباح الخميس، بوقت يتوجه فيه قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي نداف لوتان إلى الولايات المتحدة لإجراء صفقات شراء مرتبطة بمواجهة تهديد المسيرات. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: الاستباحة الإسرائيلية لكل المناطق محور تواصل رسمي مع واشنطن، كما سيعرضها الوفد العسكري اللبناني في جلسة المفاوضات التي تجمعه بوفد عسكري إسرائيلي في البنتاغون، طارحا عنوانا أساسيا للقاء: وقف الحرب.
3: في الوقت الذي كان لبنان يدرك فيه أن الاغتيالات الإسرائيلية لقيادات حزب الله ليست مستثنات حتى داخل بيروت والضاحية الجنوبية، وأن هناك ضوءا أخضر أمريكيا لإسرائيل على هذا المستوى، كانت الاتصالات اللبنانية مع واشنطن تتكثف لمحاولة وقف النار على كل الجبهات اللبنانية، لكن الميدان سبق الدبلوماسية. إسرائيل نفذت تهديداتها ووسعت منسوب التصعيد جنوبا وبقاعا بالتوازي مع تنفيذ عملية اغتيال وصفتها بالدقيقة في منطقة الشويفات، مستهدفة قائد وحدة الصواريخ في فرقة الإمام الحسين في حزب الله علي الحسيني. في المقابل كان لبنان يواصل اتصالاته السياسية والدبلوماسية مع الجانب الأمريكي، سواء عبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أو من خلال السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حميد معوض، التي أبقت قنوات التواصل مفتوحة مع الخارجية الأمريكية في محاولة للضغط على إسرائيل ومنعها من توسيع عملياتها ليس فقط في بيروت والضاحية بل على كامل الأراضي اللبنانية. إلا أن المعطيات التي تبلغها لبنان حتى الآن لا توحي بأي تبدل في الموقف الإسرائيلي، بل على العكس إمعان في توسيع دائرة الضربات وسط خشية لبنانية متزايدة من انزلاق الأمور إلى مرحلة أكثر خطورة. الرسالة الوحيدة التي تلقاها لبنان حتى اللحظة هي استمرار تحييد بيروت والضاحية الجنوبية عن الاستهدافات الواسعة، لكن مع استثناء واضح الاغتيالات والاستهدافات لقيادات حزب الله. وما جرى في الشويفات شكل ترجمة مباشرة لهذا الواقع، واقع فرض نفسه أيضا على اجتماعات واشنطن العسكرية. فاستمرار التصعيد الإسرائيلي وعدم تثبيت وقف إطلاق النار سيؤديان عمليا إلى حصر جدول أعمال الوفد اللبناني العسكري بملف وقف النار حصرا، فيما ستبقى بقية البنود معلقة بانتظار نتائج المداولات. وفي خلاصة المشهد، تكشف مصادر مطلعة للـ LBCI أن لبنان يدرك ضمنا أن إسرائيل ماضية في تصعيدها بضوء أخضر أمريكي، وأن واشنطن حتى الآن لا تبدو مستعدة للضغط على حليفتها أبعد من حدود منع استهداف بيروت والضاحية بشكل شامل.
0: وتعليقا على تكثيف إسرائيل لعدوانها على لبنان، قال رئيس الحكومة نواف سلام عبر أكس: لا شيء يمكن أن يبرر الاعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها منطقتي صور ونبطية وتدمير معالمهما التاريخية، ولا التهديدات المستمرة التي تطال أهلنا الآمنين فيها، ولا الدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وترك أرزاقهم، بما يرقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية. أضاف إن هذا يجعلنا أكثر تمسكاً بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من بلادنا وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يسمح بعودة كل النازحين إلى ديارهم بأمن وكرامة. ونحن مستمرون في حشد كل الدعم العربي والدولي لتحقيق ذلك، فهذا واجبنا الوطني وحقنا الثابت الذي لن نساوم عليه تحت أي ظرف. هذا التصعيد يترافق مع تهديدات إسرائيلية للجنوبيين بالإخلاء إلى ما بعد نهر الزهراني، ومع استمرار انقطاع الكهرباء عن القرى المجاورة لبحيرة القرعون بعد تضرر خط التوتر المتوسط بالاعتداءات الإسرائيلية على محيط البحيرة. وحزب الله ردا على ادعاء الاحتلال بأنه استهدف المنطقة لأن عناصر الحزب كانوا يحاولون المساس بنشاط سد القرعون، قال إن ادعاء العدو حرصه على البنى التحتية اللبنانية لن ينطلي على أحد، وأن سعيه لتصفير المقاومة كأنها تعمل ضد المصلحة الوطنية اللبنانية يندرجان في سياق التحريض الداخلي وإثارة الفتنة وبث الانقسامات بين اللبنانيين. ودعا الحزب الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها إلى دق جرس الإنذار وعدم الاكتفاء بالمشاهدة وتحرك الفوري على المستويات الدبلوماسية والقانونية والإعلامية كافة، وتقديم شكوى عاجلة إلى الجهات الدولية المختصة، بما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في لجم هذا العدو عن عدوانه وإجرامه بحق لبنان وشعبه. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: على الطاولة تفاوض وفي الميدان مسيرات وصواريخ ورسائل ضغط. فما الذي يحصل بين الولايات المتحدة وإيران فيما العقدة التفاوضية لا تزال عند اليورانيوم والأموال المجمدة؟
1: مذكرة التفاهم يلي عم بيتم العمل عليها بين الولايات المتحدة وإيران كشفت تفاصيلها، وبحسب موقع أكسيوس ونقلا عن مسؤولين أمريكيين، الولايات المتحدة وإيران توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوم لتمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولكن الاتفاق ناقصته الموافقة النهائية للرئيس ترامب. الاتفاق إذا تم توقيعه يعتبر أكبر اختراق دبلوماسي من بداية الحرب، ولكنه بحاجة للمزيد من التفاوض حوله، خصوصا حول شروط واشنطن النووية. والمذكرة بتطلب من إيران تالي: ضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز بلا رسوم أو تهديدات، إزالة إيران للألغام البحرية خلال 30 يوم، رفع تدريجي للحصار البحري الأمريكي، تعهد إيراني بعدم السعي لسلاح نووي، وبدء التفاوض حول مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما على المقلب الأمريكي فأمريكا رح بتكون عم بتناقش تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وكيفية إدخال مساعدات إنسانية، ولكن كل هيدا الأمر بعد بحاجة ليومين لأنه ترامب طلبهم للتذكير وللتفكير قبل إعطاء الضوء الأخضر النهائي على هالمذكرة. وبهالوقت الجهود الباكستانية لإنجاح المفاوضات بعدها مستمرة، وخاصة مع إعلان الحكومة الباكستانية أن وزير الخارجية رح يزور واشنطن ب 29 من الشهر الحالي للقاء نظيره الأمريكي. إذا الدبلوماسية عم تتحرك وبقوة.
2: In Sydney, a crash on the M2 motorway westbound at Balcombe Hills still has one lane closed before the Prospect Highway and extensive delays behind it. It's also holding up the M7 motorway eastbound as you join the M2. Flooding has closed the Wakehurst Parkway both ways from North Narrabeen to Oxford Falls. In Melbourne, a crash on the Hume Freeway citybound at Cooper Street has blocked the right-hand lane. And nearby, another crash at Craigieburn on the Hume Highway citybound after Craigieburn Road. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
3: انت خليتيني على الخط شي نص ساعه ثلاث ارباع الساعه
4: عجد هالقد؟
3: ايه كان على الخط انت ما انتي
5: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلم التؤامية.
4: يا الله شو حلو.
5: الله يسلم لي صباحك شو بتقعد يعني أنا هيك أنا.

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا بدنا عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندي، كان كتاب بين كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توني تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخذ العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
1: تسلموا تسلموا تسلموا. صباح الخير من جديد لكم مستمعينا، مع تسكير بحالي تقصدني لليوم. ممطر صباحا بيتحسن تدريجيا، درجات الحرارة 22، ملبن 17.

كل المستمعين اللي عم يرافقونا بهالوقت من أي مكان عم يتابعونا، برحب برفقتكم لصباح اليوم الجمعة 29 من شهر مي. قربنا على ختام الشهر أيار، الشهر المريمي، اللي نتمنى كل صلواتكم اللي رفعت بهالشهر المقدس، الشهر المريمي، توصل لبيب السماء بشفاعة مريم العذراء. رح نكون نحن وياكم مع مزيد من الأخبار والتعليقات على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق انطلاقا من هالوقت فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا، خاصة أخبارنا الأسترالية. اليوم كرمال الأمور عم تتوضح أكثر وأكثر، قدي الخطة اللي وضعتها الحكومة في الموازنة بفرض الضريبة ونكس الوعود اللي كانت لحكومة ألبانيزي عم تبين قدي فاشلة، حتى يعني من اللي يمكن درسوا واللي وضعوا اللمسات الأخيرة على هذه الموازنة. تصريحات سكرتيرة الخزينة الأسترالية جاني ويلكنسون، يلي كان تصريحها لإحدى الصحف الأسترالية، بتقول أنه الإصلاحات المقترحة بالموازنة الخامسة لجيم شالمرز ما وصلت لزيادة المعروض، ما رح توصل يعني لحتى يكون في زيادة بالمعروض من المساكن والبيوت والمنازل، بل هي مصممة لتغير توزيع الملكية من المستثمرين إلى الأشخاص اللي بده يشتروا بيوت. يلي هون شو معناتها يعني توزيع الملكية؟ إذا بدنا هيك شوي، حسب ما ذكرت أنه distribution of ownership اللي هو بمعنى أنه انتقال الملكية من المستثمرين إلى المشترين. الإصلاحات المقترحة اليوم للنيجاتيف جيرينج وضريبة الأرباح بتخلي الاستثمار بالعقارات أقل للمستثمرين الكبار، هيدا بيخليهم بيع عقاراتهم أو يتراجعوا عن الشراء، وبيعطي فرصة أكبر للأشخاص يلي عم بيدوروا على منزل للسكن مش للاستثمار، first home buyers.

حاليا بالسوق وبترجع توزيعها لتقلل نسبة المستثمرين وتزيد من نسبة الملاك الساكنين. وهيدا شو بيعمل؟ يعني صارت واضحة يعني أنه تصير في تراجع، ويعني مثل كأنه المستثمرين يلي هن الخاسرين الأكبر، والمعروض الحالي بالسوق يمكن بيروح للي بده يشتري بيت للسكن، ولكن هيدا على المدى البعيد خلال الأربع سنوات أو العشر سنوات المقبلة بيصير في تراجع ببناء منازل جديدة. فهيدا هيدي التصريحات يعني اجت من وين؟ سكرتيرة الخزينة الأسترالية جاني ويلكنسون يلي قالت أن هيدي الإصلاحات المقترحة بالموازنة لجيم شالمرز رح تؤدي لزيادة، يعني ما رح تؤدي إلى زيادة المعروض بالمساكن، ونحن مثل ما سبق يعني ذكرنا يعني شو هو السبب. فأكيد هيدا الموضوع مخطئين بتقول بإدعاءاتهم بأنه زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية، بتصريحات بتبين الفجوة بين الحكومة وقطاع الشركات بأستراليا. كشفت أيضا أنه أعلى 1% من أصحاب الدخول كان رح يتعين على كل منهم 400 ألف دولار إضافية كضرائب كل حياتهم إذا كانت القواعد الضريبية المقترحة من حزب العمال سارية على مدار 25 سنة الماضية. فإذا هون يعني أكيد في معارضة شديدة، وهون يعني وضحتها إذا سكرتيرة وزارة الخزانة جيني ويلكنسون يلي عم تحكي هيدا الكلام، فكيف بالأحرى المستثمرين رجال الأعمال والشركات وأصحاب المؤسسات كيف رح تكون ردي تفعلهم؟ يعني الكل بيشوف وبيعترض على ما طرحته الحكومة، والموازنة اللي قدمها جيم شالمرز بيعكس ما عم بيحكوا بالأرقام، عم بيتبين أنه فعلا اليوم هيدا الشيء اللي رح يؤدي بنهاية المطاف إلى النقص بالمساكن وإلى ارتفاع الأجارات. يعني بس يكون في عندك نقص بالمساكن بطبيعة الحال بدك تروح لتستأجر، والأجارات زيادة الطلب على الأجارات رح ترفع من الأسعار. هيدي طبعا حبينا بس نذكر هيدا الموضوع لأنه موضوع كتير مهم. عطوني أنتو أراءكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-965-3-0. كمان هيدي التعديلات الضريبية اللي طرحها جيم شالمرز بالموازنة رح تؤدي إلى خسارة أكثر من 3800 وظيفة بقطاع البناء بحلول عام 2030. هيدا عم نحكيكم بالأرقام، انخفاض الناتج الاقتصادي بحوالي 864 مليون دولار، نقص ما يقارب عن 8740 منزل جديد خلال الأربع سنوات المقبلة. وتوقعت الدراسة أنه ترفع الأجارات بحوالي 3 دولارات أسبوعياً بالبداية وبتوصل ل 9 دولارات أسبوعياً بين 2029 و30. فإذا كمان هون حسب ما ذكرت سكرتيرة وزارة الخزانة اللي بتبين أنه اليوم في مشكلة، أنه الشيء اللي طرحوه هو رح يؤدي إلى توزيع الملكية، يعني من المستثمرين اللي رح يتتراجع ما رح يشتروا، وبنفس الوقت هيدا بيؤدي إلى النقص بالمنازل، ويمكن المعروض الحالي هني رح يمكن يشتروا المشتري البيت الأول مثلا ممكن يكون، أو اللي بده يسكن. يعني في بيصير في جمود بقطاع البناء. خليني اسمع رأيكم، تعليقاتكم على الهواء على 02-965-3-0. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي أكيد مشاركة على الهواء فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على 02-96-33-33-0. برجع لأهم العناوين قبل ما انتقل لبريك ونكون مع جولتنا الإخبارية. حسب أكسيوس، واشنطن وطهران تتوصلان لاتفاق بانتظار موافقة ترامب. إدانات واسعة للاعتداءات الإيرانية على الكويت، الأمم المتحدة تدرج إسرائيل وروسيا بقائمة العنف الجنسي. الأمم المتحدة تدرج إسرائيل وروسيا بقائمة العنف الجنسي.

0: يعني هون الأمم المتحدة لقيت أنه ما حدا عم بيرد عليها، قالت لك بروح، يعني مثل حسيت بهيدا الخبر، حسيت مثل هودي البرامج اللي بتنعمل عبر شاشات التلفزة خاصة عنا بلبنان، وين في مثلا أمور تتعلق بالمخدرات، بالدعارة، بالجنس، هيدي القصص اللي بتلاقيها أنه بتجذب الانتباه. فما بعرف إذا الأمم المتحدة يعني أدرجت الأمم المتحدة وقوات الأمن التابعة على كل من إسرائيل وروسيا على قائمتها السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وفق تقرير سنوي طلعت عليه وكالة فرانس بريس. خلينا نروح لبريك ومن بعدها رح نكمل نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي عبر راديو توأمية أستراليا. بريك قصير ومنتابع.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Today, Connor, with the top stories. US negotiators reportedly closing in on a tentative agreement to extend the ceasefire and launch talks on Iran's nuclear program. But US President Donald Trump's yet to give his final approval, and neither has Iran. The US wants Iran to fully open the Strait of Hormuz, given the closure of the key shipping lane has caused oil prices to spike. It also remains to be seen if Iran will agree to dismantle its nuclear program, a demand US President Donald Trump keeps stressing. It comes as recent strikes from both sides put the current ceasefire on shaky ground. A South Australian diver has been called in to help out with the Laos cave rescue due to his short stature and ability to squeeze into tight spaces. An international team's trying to retrieve a group of villagers trapped 300 metres deep in a flooded cave. The rescuers hope efforts to pump the water out of the cave will succeed, and the men can be freed without the need for divers. And the federal government says it'll consider a national dementia campaign in the future, as new data shows Australians have little understanding of the disease. Health Minister Mark Butler says the government is considering a campaign that will be aimed at people in midlife. The risk factors include high cholesterol, social isolation, depression, and untreated vision loss. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: Wow.
6: وسط حديث عن قرب التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران، وسائل إعلام إيرانية تعلن عن دوي انفجارات في بوشهر ومناطق أخرى. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته جنوب وشرق لبنان ويستهدف جنوب بيروت عشية محادثات أمنية لبنانية إسرائيلية في واشنطن. نتنياهو يقول إنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة بهدف محاصرة حماس. واشنطن تنشئ مركز حجر صحي في كينيا لاحتواء إيبولا قبل وصوله إلى الولايات المتحدة.
8: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
6: مساء الخير. أكدت رويترز أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق أولي لا يزال في انتظار الموافقة النهائية من الرئيس دونالد ترامب. ونقلت شبكة ABC نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة ترامب تشعر بقلق بشأن قدرة النظام الإيراني على التوحد خلف اتفاق مشترك في ظل الانقسامات داخل مؤسسات الحكم الإيرانية. في المقابل أكد مسؤولون إيرانيون كبار بحسب التقرير أن النظام الإيراني قادر على قبول الشروط الحالية المطروحة ضمن الاتفاق. في المقابل أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن طهران لم تبلغ الوسيط الباكستاني حتى الآن باكتمال صياغة نص مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الإعلان الرسمي سيتم بعد الانتهاء النهائي من الصياغة. وأضافت الوكالة أن التقارير الصادرة عن مصادر غربية والتي تحدثت عن إتمام مذكرة تفاهم بين إيران وواشنطن غير صحيحة. ونقل التسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض قوله إن نص مذكرة التفاهم المحتملة لم يعتمد أو يؤكد بعد، مشددا على أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن الصياغة النهائية. يأتي ذلك بينما يلتقي وزير الخارجية الباكستاني بنظيره الأمريكي في واشنطن غدا لبحث تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران. تفاصيل أوفى عما ورد في مذكرة التفاهم مع كارولينا نصار.
9: الأنظار تتجه الآن إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما كشفت تقارير أمريكية أن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق أولي بانتظار الموافقة النهائية من البيت الأبيض. أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب يومين إضافيين للتفكير قبل إعطاء الضوء الأخضر النهائي. الاتفاق المطروح يقوم على مذكرة تفاهم تمتد لستين يوما يتم خلالها فتح مسار تفاوضي جديد بشأن برنامج النووي الإيراني. وفق التسريبات فأن مذكرة التفاهم ستنص على أن الملاحة عبر مضيق هرمز ستكون غير مقيدة، بما يعني منع فرض رسوم عبور أو التعرض للسفن التجارية. كما يتضمن الاتفاق التزاما إيرانيا بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي تدريجيا بالتزامن مع عودة حركة الملاحة التجارية. بالملف النووي تتعهد إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، بينما ستكون أولى القضايا المطروحة خلال مهلة الستين يوما كيفية التعامل مع اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إضافة إلى مستقبل عمليات التخصيب داخل إيران. في المقابل ستلتزم الولايات المتحدة بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى بحث آلية لإدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى إيران.
6: أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار في منطقة بوشهر، وأوضحت أن الأصوات المسموعة ناجمة عن اشتباك الدفاعات الجوية مع طائرات، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة في البحر. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لوح باتخاذ الولايات المتحدة إجراءات جديدة ضد قطاع الطيران الإيراني، وقال إن واشنطن ستمنع شركتي طيران إيرانيتين من الوصول إلى مهابط الطائرات، إضافة إلى منع تزويد طائراتهما بالوقود وبيع تذاكر السفر لهما. كذلك قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه تحدث مع سفير سلطنة عمان الذي أكد له عدم وجود أي خطط لفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، وطلب بيسنت جميع الدول برفض أي محاولات إيرانية لتعطيل التدفق الحر للتجارة بشكل قاطع.
10: تحدثت مع سفير سلطنة عمان وأكد للولايات المتحدة عدم وجود أي خطط لفرض رسوم للعبور عبر مضيق هرمز. لن تتسامح حكومة الولايات المتحدة مع أي محاولة لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، وعلى جميع الدول أن ترفض بشكل قاطع أي محاولات إيرانية لتعطيل التدفق الحر للتجارة. لقد انتهت أيام ترهيب طهران للمنطقة والعالم.
6: حذرت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن استمرار حرب الولايات المتحدة مع إيران لا يصب في مصلحة أحد، مؤكدة على أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.
11: كنا نتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن. مضيق هرمز يمر بحالة غريبة ما بين الحرب والسلم، ومن مصلحة الجميع فعلا أن تحترم حرية الملاحة في المضيق، لأن الجميع يدفع ثمنا باهظا جدا لهذا الوضع. من الطبيعي أننا سنناقش في اجتماعاتنا أيضا جوانب أخرى من الوضع في الشرق الأوسط، وكيف يؤثر هذا الوضع علينا، وكيف يمكننا التعاون في هذه القضايا.
6: أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا عنيفا على بلدة دبين في قضاء مرج عيون جنوب لبنان، وسط محاولات من القوات الإسرائيلية للتقدم نحو البلدة تحت غطاء ناري كثيف. وأشار مراسلنا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على بلدتي بلاط ودبين وسط تحليق متواصل للطيران الحربي والمسيرات. من جانبه سحب الجيش اللبناني آلياته من المنطقة وسط معلومات عن تقدم للقوات الإسرائيلية نحو عرض دبين. وبالقرب من الضاحية الجنوبية لبيروت شن الجيش الإسرائيلي غارة على منطقة الشويفات، وأفادت مصادر إسرائيلية بأن القصف الإسرائيلي استهدف علي الحسيني قائد وحدة الصواريخ في حزب الله المرتبطة بفيلق القدس الإيراني. وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل جنوب بيروت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 17 من نيسان أبريل الماضي. هذا وقد جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره لسكان مدينة صور ومحيطها في جنوب لبنان، داعيا إلى إخلاء عدد من المناطق والمخيمات الواقعة جنوب نهر الزهراني. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته ستعمل بقوة ضد ما وصفها بأهداف تابعة لحزب الله، متهما الحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وذكرت مصادر لبنانية أن 17 شخصا قتلوا من جراء غارات إسرائيلية على قضاء صيدا جنوب لبنان ومناطق عدة في صور. من جهة ثانية أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده بضربة إسرائيلية على الجنوب. قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مانسر إن تل أبيب لن تسمح لحزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار. 2 2 Amen.
12: In Sydney, flooding has closed the Wakehurst Parkway both ways and traffic is heavy on Pittwater Road southbound through DY as a result. A crash on the M2 motorway westbound at Balcombe Hills has blocked a lane and long delays heading west on the M2. In Melbourne, a crash on the Hume Freeway citybound after Cooper Street has blocked the right-hand lane. A crash on the Princes Freeway citybound before Corroy Creek Road and delays after a breakdown on the Westgate Bridge citybound. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: حالة الطقس لليوم بسيدني ممطر صباحا بيتحسن تدريجيا، درجات الحرارة بتوصل لـ 22 على صعيد ميلبن، 17 والطقس بارد جدا وغائم.

0: معكم دايما عبر راديو تؤمية أستراليا 1630 AM آخر حصيلة الصحة اللبنانية، استشهاد امرأة وطفلين وإصابة 15. واليوم توسيع العمليات اللي عم تقوم فيها إسرائيل في جنوب لبنان، اللي كانت طلبت من سكان النبطية بكاملة إخلاء مدينة النبطية بالكامل. وهيدا الأمر المخيف اللي عم يعيشه لبنان اليوم، والعمليات التوسعية اللي عم تقوم فيها إسرائيل، منقول إلى متى يعني هذه الحرب رح تستمر؟ ويعني نجاح المفاوضات اليوم صارت صفر، هذه المفاوضات صارت نتائجها صفر مع استكمال إسرائيل لعملياتها بجنوب لبنان وتوسيع عملياتها بالجنوب. ولكن شو الحل؟ بيطرح الواحد سؤال، ما هو الحل؟ هل إذا بقينا بدون مفاوضات في إمكانية التواصل لوقف هذا النزيف وهذه الحرب؟ يعني أكيد اليوم حزب الله مثل ما سبق ذكرت ولفتني كتير هالتحليل والأسئلة اللي انطرحت، وفينا كمان نحن نطرحها على الهواء ونسألكم ما كتبوا الأستاذ خليل الحلو يلي سأل طرح أسئلة، وفي سؤال عم يطرحه كتار من المحللون والمراقبون. حزب الله عم بيحكي عن استمراره بمقاومة إسرائيل عسكريا، بيرفض تسليم سلاحه وبيرفض الانخراط بالدولة وبيرفض المفاوضات، وبيصير من 44 سنة أنه بده تحرير الجنوب، تحرير مزارع شبعة، استعادة القرى السبع، استعادة حقوق المسلمين في القدس. لهلأ شو تحقق من كل هالمطالب؟ هل حدا يعني من المقربين من الحزب أو غيرهم من المعروفين أن يشرحوا شو هي استراتيجية الحزب لتحقيق أهدافه اليوم؟ وأيمتى؟ يعني شو الوقت اللازم التقديري؟ وشو هي المراحل؟ وشو هو الثمن؟ حدا يقدر يشرح لنا أنه شو حقق حزب الله من الأهداف اللي وضعها؟ ولأيمتى رح يبقى لبنان على هيدا النحو؟ اليوم لطالما حزب الله مصر على التمسك بالسلاح، ولطالما حزب الله يعني بده يبقى يقاوم كرمال إسرائيل تتمدد وعم تسيطر على المناطق الجنوبية. وصلوا لصيدا ووصلوا لصور، اليوم إسرائيل عم تدمر المعالم الأثرية يلي معروف، يعني مدينة صور، المدينة الأثرية الكبيرة يلي بتحمل إلى رمزيتها الكبيرة مدينة صور، اليوم عم بيتم تدميرها، عم بيتم تدمير معالمها الأثرية. أنتم لاحظين اليوم الأحرف عندي في شي غلط باللفظ، فما بعرف شو اللي صاير معي. بكل الأحوال خليني تابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع الموضوع اللي كنا طرحناه قبل شوي، واللي ذكرنا أنه السكرتيرة بالوزارة الخزانة اللي كانت هني اللي طبعا على اطلاع بما طرحه الوزير جيم شالمرز بالموازنة، اليوم بتقول أنه الخطة اللي انوضعت يلي هي ما رح تعمل أي حال، يعني بالعكس رح يكون في هونيك نقص بالمنازل، لأنه السياسة المتبعة بس توزيع بعملية التوزيع مثلا المستثمرين بقطاع البناء رح يتراجع، يعني طبعا بناءهم لمنازل. والشيء الحالي اليوم والمعروض الحالي فقط رح يستفيد منه المشتري البيت الأول، وكمان بنفس الوقت إذا بقينا على هيدا الحال وفرض الضريبة أكيد في رح يكون نقص بالمنازل، وهيدا بيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجارات وكمان فقدان القطاع البناء للوظائف بشكل كتير كبير. فخليني اسمع انتو ارائكم وتعليقاتكم على الهواء على 0296530. قدي برأيكم يجب إجراء انتخابات مبكرة مع كل ما وصلنا له لغاية اليوم بكتير من الملفات على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على مستوى عودة عرائس داعش، على صعيد الموازنة. قدي كل هالقضايا هذه ما بتسمح اليوم أن يصير في انتخابات مبكرة؟ ما بعرف يعني هل أنتوا فعلا اليوم مع انتخابات مبكرة لا تغيير يعني طبعا السياسة المتبعة لأنه عم بتكون سياسة تدميرية للبلد؟ رح نروح لبريك ومن بعدها منكمل نحن وياكم مع أراءكم على 0296530 عبر الواتساب على 0410638638.
1: اتصل هلا هلا You understand English على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا اوف ماركت ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
8: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
0: نرجع لكم مستمعينا لمتابعة لقائنا الصباحي على 16:38 AM. من تؤمية منتابع مع تعليقاتكم على الهواء. معنا اتصال من رائد سيدني. صباح الخير لهادي.
9: صباح النور ستكلود، يعطيك العافية.
0: صباح النور
9: ستكلود. بالنسبة للموازنة، أول شيء الموازنة أنا ضد فرض ضرائب جديدة، لأنه اليوم الحكومة لازم تدور على مداخيل جديدة للدولة غير الضرائب. هيدي قصة إنه كل ما بدنا مصاري بنفرض ضرائب، هيدي شيء أنا ضده يعني مني مع.
0: يعني مزبوط، يعني هذا الشيء اللي ذكرته سكرتيرة يعني أكيد بوزارة الخزينة كمان اليوم، هيدا قالت أنه مفروض يكون في تأمين الأموال من غير مكان، مش من فرض ضريبة. يعني
9: هذا اللي لازم يصير بالزمان من استراليا، ولكن للأسف كل ما بده مصاري بيمدوا إيدهم على جيبة المواطن وبيسحبوا منه ضريبة دخل، ضريبة GST، ضريبة عمار، ضريبة التي هي الضريبة، كل ما بده بيمدوا إيدهم على جيبتنا وبيأخذوا شوية منها. هذه شغلة. الشغلة الثانية بالنسبة للموازنة دائما تبقى مبنية على افتراضات. في حرب نحن ضبطت معنا، ضبطت ما ضبطت معنا، بكرة بتستاهل الحكومة وبتمشي. هيك دائما بيبنوا الموازنات، يعني بتبقى دائما افتراضات، والافتراضات هيدي خط الصيف خط خيفة، هوليك بيقولوا المعارضة لا ممكن ما تصيب، وهيديك بيقولوا لا رح تصيب، هيدا نقاش جدل حقيقي ما راح يودي لمحل، لا هودي ما من حق ولا هودي ما من حق. بالنسبة لموضوع الأيمتى نحن بلبنان وكيف أنا أحرر الأرض، وهذا اللي حكيته عنه خليل حلبي وإنه حزب الله شو حتى شو حقق لألا من 40 سنة لليوم وشو. أنا بس بدي أذكر بالاحتلال العثماني دال عنا 400 سنة. خلال 400 سنة صارت مجازر وقتل وتدمير وحرق ومجاعم وما بعرف شو، مجازر أرمن، مجازر سوريين، مجازر أرثوريين، مجازر أرثوذكسي دمشق، مجازر يعني راح مئات الآلاف وملايين الناس خلال دقائق يمكن فيها، وشفنا اللي صار يعني. بس ولكن المقاومة ما وقفت،
0: نعم.
9: دلت العالم تقاوم الاحتلال ودلت العالم طالب بحقوقها ودل في ناس رجال توقف يوجد احتلال. كان في ناس مثل اليوم يقولوا شو بدهم هؤلاء يتعاملوا مقاومة ضد العثمانية ما كنا بيقضنا هامة مظبوط ولا لا؟ اليوم نفس الشيء هؤلاء هن نفسهم عم يرجعوا يقولوا اليوم نحن كانت شطوطنا هامة شو بدنا نحل بهالمقاومة هيدي. ما دائما في ناس عندها هذه النزعة الاستسلامية، ما عندها روح المقاومة، ما عندها روح النضال، ما عندها روح النفس الطويل.
0: تعرف صار لنا قدي كرمالنا كل ما قومنا مشكلتنا، المشكلة يعني كمان هون هادي أنه كل ما قومنا كل ما خسرنا من الأرض، يعني هيدي هي المشكلة. صارت يعني كمان القصة صارت مخيفة، هيدي المقاومة
9: بيش للتاريخ ليش التاريخ ما بيعرف شيء. اليوم رجعي لكل مقررات الصهاينة من لما بلشوا بمشروع الصهيوني باحتلال إسرائيل، شو بيقولوا لك؟ نحن ما فينا نحتل الأرض دفعة واحدة لأنه نحن ما فينا نهجز 7 مليون أو 10 مليون شخص دفعة واحدة، نحن راح نقسمها على مراحل. هيدا بكتابهم هني وفي تقاريرهم هني. هم اليوم نحن وصلوا لمرحلة إنه اليوم بدهم يوصلوا الجنوب الليطاني بالزهراني، خلص إسرائيل وفلسطين تقريبا خلص خلص بيهم. هلا بدهم يتوسعوا لمناطق ثانية اللي هي غزة، هلا حجروا على غزة. اليوم نحن اليوم بيقول لك نحن بدنا ناخذ 70% من غزة، واليوم بيقول لك نحن هناخذ 70% من الجنوب ولا 90% من الجنوب. فهيدي هي إنه بدهم يفضوا الأراضي من أهلها وخلص تصير الأراضي لإلهم. يعني هيدا مشروعه بغض النظر اليوم حزب الله ولا حركة عمل ولا الاشتراكي ولا التقدمي ولا ما بعرف مين، هيدا مشروعه. يا بدنا نفهم مشروعه نشوفه يا جماعة ونشتغل حسب مشروعه نحن، لأنه يعني عم نحكي حكي
0: بالطلبة. طيب يعني بدك تقلي أنه يجب على حزب الله اليوم أن يستمر في هذه العمليات ويجب أن يقاوم.
9: أنا بقول خليني يمشي معي، خلينا كبها السلاح يا أختي، خلينا كبها السلاح ونقعد نتفرج على إسرائيل. إلا تعي خيدي فوتي عندك فرقة موسيقية طبلوا زمروا خدوا الشنوب كلادوا سوا انتوا عم تطبلوا وتزمروا ونحن اخدي رح نتفرج عليكم، ما رح نقاومكم ولا رح نعمل شيء. عنا اشكال شقفة زيتون
0: ايه، بس ما تنسى انه حتى بداخل لبنان في كتير من المعارضة اليوم. تخيل حزب الله لبنان في هذه الحرب، في كتير معارضة كمان لسلاح حزب الله، مش بس على صعيد إسرائيل، بل كان مسألة نزع سلاح حزب الله كانت مطروحة من زمان، يعني مش من اليوم. تفضل.
9: في كتاب اسمه المتاهة اللبنانية، هذا لكاتب إسرائيلي مش كاتب عربي، ترجم للغة العربية، بتمنى عليك تقريه وتشوفي الأسماء يلي كانت نازلة بهذا الكتاب من بشارة الخوري لصائف سلام لما بعرف مين، كيف كانوا يتعاونوا مع إسرائيل والصهيونية العالمية وكيف بالوسائل محطينا بهذا الكتاب. أوكي، وبتعرف اليوم إن هني نفس الأشخاص اليوم اللي هني بيسموا حالهم معارضة.
0: خليك معي هادي، رح أتابع مع سمير. هلأ يمكن لو أنه كانت معارضة كانوا يعني أكيد كان الهدف لحزب الله أنه الدفاع عن لبنان والمقاومة اللبنانية حقيقية، مش تكون يعني تابعة لإيران أو لولايات الفقية كما بيسموه. فهيدا يمكن كانت بتختلف الأمور. اليوم حزب الله كلنا نعرف، حتى هو يعني كمان بيقول أنه هو تابع لولايات الفقية وما يعني بيجاهر يعني بانتمائه ويعني كمان تحالفه مع إيران. خلينا نسمع رأيي من سمير من بوكيم هيل سيدني. صباح الخير لك سمير.
10: صباح الخير مدام كلود. في مغالطة تاريخية هون مثل ما يتفضل خي هادي ويحكي، يعني ضرب الدنيا كلها سوا. مثل ما تفضلتي وقلتي مدام كلود، هذا الكلام اللي بدي أقوله. والكلام الثاني اللي أنا بدي أقوله بالنسبة لهادي، أنه هادي طول بالك علينا شيء، المقاومة بلبنان كانت دفاعا عن الأرض، دفاعا عن بيوتنا. ما رحنا نحن على فلسطين ولا رحنا عند العثمانية ولا رحنا عند حدا، عملنا مقاومة بقلب بلدنا. وأكبر دليل بتعرف أنت بالحرب السنتين أو حرب الآخرين على أرضنا، لما بحب أقول للحرب الأهلية لأنه حرب الآخرين حرب الفلسطينيين، نحن ما رحنا على فلسطين، نحن كومنا قدام بيوتنا، دفعنا عن وطننا وعن شرفنا وعن عرضنا قدام بيوتنا، وسقطت شهادتنا كلها قدام بيوتنا بالضيعنة. بس أنتوا ما سمعتوا لحدا، عفوا يعني المقاومة حزب الله ما سمع لحدا، بده يروح يحرر وبده يدافع عن الملالة وبده يدافع عن غزة وبده يدافع عن حماس. هذا الفرق الكبير، بس ما أكتر من الفرق صغير، بس تدمر البلد. 60 بيعة عندك يا بقلب لبنان زحلت كلها سوا. يعني هلا اذا نعيم قاسم بيطلع بينودر من فوق من عنده مش ضيعة من جنوب بيشوف اسرائيل كلها سوا. لا معلش بدنا نطول بالنا على حالنا انه ما نحكي باشياء انه بس فقط طلعنا تنصف حكي على على الراديو. بدنا نعطي حق بعضنا البعض انه الشهداء اللي ماتت بلبنان عن ايام العثمانيين وجوعوهم وحرقوهم وشنقوهم. نحن ما رحنا على تركيا يا اخي، نحن ما رحنا على تركيا، وهيدي هيدي التاريخ موجود، تاريخنا بيحكي. ابطالنا ماتت، ابطالنا ماتت بالسحر عندنا بالضيع وبالوديان وبالجبال. ما حدا يطلع يتفلسف علينا بالنسبة للمضيع هيدا. بينما حزب الله ما حب أبدا يسمع لحدا. وتاني شيء، وين إسرائيل بتكون كبوها بالبحر؟ وين إسرائيل أهون من بيت العنكبوت؟
0: سمير
10: ونحمي.
0: خليك معنا سمير، رح أخذ بس اتصال من علي من روكديل سيدني. صباح الخير لك علي.
11: صباح النور.
0: صباح النور.
11: بديلك شغلي بس انه شو بدكم بحزب الله هلا بهذا الوضع اللي هو فيه يا اختي، سند غزه انه شو بدكم يعمل هلا؟ يعني يسلم سلاحه ويكون بامر اسرائيل، او يكون بامر القوى السياسيه بلبنان اللي عم تستعوي باسرائيل، اللي جابت اسرائيل على لبنان وعم تقول له سلح سلاح الحزب بدوي؟ يعني شو بدكم الحزب يعمل؟ الحزب بده يضل يقاتل لاخر نفس. اي حزب بالعالم هيك حاله بده يضل يقاتل لاخر نفس، ما في تراجع، ما فيهم يتراجعوا الجماعه. يعني اذا تراجعوا اسرائيل انتصرت.
10: مزبوط،
11: انت فاهم شو قصدي؟ هذه هي والعائله بعدين بلاد الفقيه هي جزء من الدين الشيعي، ما في حدا يتمسخر عليها.
10: اوكي
11: هو مثل الماروني والكاثوليكي
0: لا ما تروحوا للامور.
10: طول بالك ما تشبه عملك شوي، خفف عن ده، انزل عن الرف شوي، ما تشبه المارونية مثل العقيدة الشيعية.
11: يا حبيبي ما تعلمني، ما تعلمني شو بدي احكي.
10: طول بالك يا حبيبي يا علي.
0: انا
10: اسمح لي نتفق. طول بالك، انا ما عم بعلمك شو بتحكي، بس ما عم تمشي نعطيك جواب لإلى القصة. انت العقيدة تبعيتك انا ما فيني اعيش معك فيها. انت انتصرت ولا انكسرت؟ ما فيني فل، هذا بلدي انا، جبتك لعندي.
11: وليه بدك ياني فل؟
10: انا ما بدي اياك تشد، بدي اياك تقعد بحضن الدولة والدولة تحمينا كلنا سوا. مشروع الدولة اللي بيحمينا كلنا.
11: خي روح عيش في جنوب وقت الاحتلال وفرجيني مراجلك. روح شوف
10: خي مع
11: الوطن العام باهل جنوب. ما عشتوا هذا الوضع.
10: احنا كنا عايشين، وحطكم شرطة تسع الحدود، بس ما حبيتوا تعملوا هيك. حتى انت تكونوا حراس، عمل اتفاق وياكم اللي بتعتبرون نصر الإله، لا نصر إله ولا من يحزنون.
0: اوكي، شكرا لكم على المداخلة. بتابع معكم مستمعين عبر راديو تو ام اي استراليا.

دايما عبر راديو تواني أستراليا 1638. من هالفاصل الغنائي رح نتابع سوا لقائنا مع البريكفاست شو بانتظار اليوم إذا رح تنجح التفاهمات بين واشنطن وما بين إيران، وإذا أيضا يعني كمان رح تنعكس هذه التفاهمات على الوضع بلبنان، لكن ما في شيء بيأكد يعني هذا الأمر، لأن اليوم نعرف قديه في إسرائيل مصرة على القضاء على حزب الله، وهون بيبين صعوبة المفاوضات اللي عم تجرى اليوم بين إسرائيل وما بين لبنان. اليوم إسرائيل اللي عم تصعد قبل استكمال المفاوضات اللي اليوم يعني كمان مصرين لاستكمالها. خلينا نتابع نحن وياكم بهالوقت مع مزيد من تعليقاتكم ومداخلاتكم عبر هواء تؤمي أستراليا على 1638 AM. رح نكون مع مزيد من التعليقات. معنا اتصال بينتبه 11. صباح الخير. فإذا رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا من راديو تؤمي مع تعليقاتكم على الهواء على 0296-333-330. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة معنا على الهواء، فإذا رح نكون بهالوقت كمان مع اتصال فقدنا. خليني تابع معكم فإذا مع مزيد من الأخبار لليوم بآخر المعلومات وآخر المعطيات لصباح اليوم. حسب ما ورد بأخبار هذا الصباح اليوم مشوف الشيء اللي عم بيصير كمان بلبنان، ضباط لبنانيين مع إسرائيل وجها لوجه بالبنتاغون. فينا نذكر أنه بالنسبة لجولة المفاوضات الرابعة بين لبنان وإسرائيل بالبنتاغون على وقع توسع العمليات البرية الإسرائيلية وإخلاء مدينة صور واستهداف مبنى بمنطقة شويفيت ببيروت، بحسب مصادر عسكرية اللي ذكرت أنه رح تلقي التطورات الميدانية بتقلى على الوفد اللبناني، خاصة أنه من غير الممكن للجيش الموافقة على أي ترتيبات أمنية قبل وقف كامل لإطلاق النار. أي قرار بإعادة الانتشار بالجنوب وحصر السلاح بظل التوغل الإسرائيلي رح تكون النتائج غير محسوبة، تبدأ بانقسام الجيش وما بتنتهي عند التصادم الأهلي. اليوم بيتألف الوفد الإسرائيلي من 6 ضباط بمقابل حضور 6 ضباط من الجيش اللبناني برئاسة العميد جورج رزق الله، العميد زياد رزق الله، العقيد وديع رفول، العميد وائل عباس، العقيد مازن الحاج، والعميد عمر حليحل. إذا لم تسمح بعد مسألة انضمام الملحق العسكري بسفارة لبنان العميد أوليفر حاكمي وسط الحديث عن احتمال انضمام العقيد شادي بوكروم إلى الوفد كممثلة قائد قطاع جنوب الليطاني العميد أولى تابت. اليوم عم بيعرض الجيش الخطة اللي سبق أنه نفذها جنوب الليطاني إلى جانب خطة انتشار جديدة بعد الانسحاب الإسرائيلي. كمان عنا لدى الضباط تعليمات واضحة بعدم التطرق إلى أي نقاش خارج مسألة وقف إطلاق النار والانسحاب بموازاة فيتو واضح على أي تنسيق أمني عسكري ميداني مع القوات الإسرائيلية، بحسب مصادر خاصة. كمان المعلومات اللي وردت رح يحضر السفير سيمون كرم الاجتماع أيضا، لكن ما رح يكون بمقدور كرم أو غيره المصادقة على أي قرارات داخل جلسة من دون العودة إلى مرجعيته. إذن هيدي آخر المعطيات اليوم بالنسبة للاجتماع اللي رح يكون، واللي طبعا ضباط لبنانيين مع إسرائيليين وجها لوجه بالبنتاغون، ولكن الأمل ضئيل جدا بسبب مثل ما سبق وذكرنا اليوم التوسع الإسرائيلي واستهداف مدينة صور ومطالبة سكان النبطية بكملها إخلاءها، وهيدا شغلة كتير خطيرة عم بتصير عنا بلبنان. كرمال هيك طرحنا سؤال وهيدا حق يعني طبعا سؤال أنه نحن شو عملنا خلال كل

0: من بعد هيدا الاقتراب من التوقيع على التفاهم بين واشنطن وما بين طهران، جن جنون نتنياهو عنا بلبنان، مثل ما عم بقلكم جن جنون عنا بلبنان لعمليات خارج الخط الأصفر، وهيدا بالإضافة كمان اليوم لتوسيع العمليات للليطاني، ومثل ما شفتوا يعني كمان إخلاء مدينة النبطية واستهداف مدينة صور العريقة ومدينة صور التاريخية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي إقرال مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي اقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفريم كان محبذ لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة، على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفريم ذا ثيريك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is Sea Saint of the Hour، معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: ونكمل نحن وياكم لقائنا الصباحي دايما برفقة راديو تو امي أستراليا 1638 AM. بالنسبة لحكومة ألبانيزي، رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي اللي عم بيواجه اعتراضات حول السياسة الاقتصادية وخاصة ما طرح في هذه الموازنة، لدرجة يعني كمان اليوم زعيم المعارضة إنجس تايلر يلي وصف رئيس الوزراء وصف يعني ما بعرف إذا هو كان لي يعني ما فيه لياقة أو البعض يلي وافق زعيم المعارضة في انقسامات حول الطريقة والأسلوب اللي تعاطى فيه زعيم المعارضة هون إنجس تايلر، واللي وصف رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي بالمتعجرف والوقح. يعني طبعا اليوم حسب الكلام اللي قاله مبارح بكامبرا، فما بعرف إلى أي مدى ممكن يكون إنجس تايلر تخطى الحدود من خلال هالطريقة والأسلوب يلي وصف فيها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أروغنت بريك. هيدا طبعا هالعبارة اللي قالها هلأ ممكن يعني تستعمل بالحياة السياسية. كلنا نتذكر كلمة الكذاب اللي أخذت كمان بفترة سابقة ضجة إعلامية كتير كبيرة، حدا من الإعلاميين الكبار يلي وصف جوليا جيلارد بالكاذبة، وهيدا اللي عمل ضجة إعلامية كتير كبيرة كانت بوقتها، وهو تستعمل بالسياسة. يعني إذا كان ما بعرف كيف الواحد بيسميها، إذا كنت أنت عندك وعود انتخابية وعدت الناس وعدت الأستراليين بأنه يكون في هونيك تحسين للمعيشة، يكون في هونيك مخططات وأنت ما نفذتها، شو منقول؟ اخلق في الوعود بس أم فيه هذه الوعود فيها كتير من الكذب؟ وإذا قلنا هيدي الوعود فيها كتير من الكذب، يعني شو بيكون المسؤول؟ هلا أكيد بسياسة هذا المقصود، عدم الإفاء بالوعود هيدي يعتبر مثل الكذب على المواطن. فهون إنجس تايلر بطريقته اللي وصف فيها أنتوني ألبانيزي بأنه شخص متعجرف وشخص وقح، ف أكيد كيف بتشوفوا أنتم من وجهة نظركم هيدا الوصف بحق رئيس الوزراء؟ ما بعرف إذا يا رايح كتر الأبيح، لأن اليوم قد يكون في هونيك تبديل يعني بزعامة حزب الأحرار، ومنشوف يعني أكيد توني أبت يلي رفع إصبعه لأنه الوضع عند المعارضة غير مريح، وكمان بنفس الوقت توني أبت يلي عنده هذه الخبرة السياسية الكبيرة اللي بتخلي طبعا اليوم الأمور تتغير وسياسة المعارضة كمان تتغير وتتبدل بشكل، أو يقدر توني أبت يحسن بمكان ما بشعبية طبعا المعارضة. خلينا نتابع نحن وياكم مع اتصالاتكم على الهواء على 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده تعليق على أي موضوع عم بيمرق بمشوارنا الصباحي، كان بالنسبة لحزب الله أو بالنسبة لكمان الخطة اللي وضعتها الحكومة بالموازنة من حيث الضريبة. خلينا نسمع رأيي، الرقم بينتهي ب800 011. صباح الخير. ألو صباح الخير فأزان، عم نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية، بتابع مع أراءكم مع مشاركاتكم على الهواء، لنحاول بعد مرة يعني نشوف إذا بيمشي الحال اتصال. فأزان بينتهي ب11. صباح الخير، ما بعرف إذا عم يسمعونا. بكل الأحوال رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمي مع مزيد من الآراء والمداخلات بمشوارنا، لكن خليني قبل ما نروح لاستراحة ارجع أذكر ببعض الأخبار وبعض العناوين. إذن في تهديد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر وعلني بتفجير سلطنة عمان بخطوة شكلت هيك صدمة أو مفاجأة بواشنطن والشرق الأوسط نظرا لمكانة مسقط التاريخية كأقدم حليف عربي للولايات المتحدة. تصوروا مسقط عمان يلي هي من أقدم الحلفاء يعني بالدول العربية للولايات المتحدة. كان حذر ترامب سلطنة عمان من أي تدخل بترتيبات مضيق هرمز اللي عم بيفاوض عليها إيران، بيقول بتصريحاته رح تتصرف عمان كما تتصرف أي دولة أخرى وإلا رح يتعين علينا تفجيرها. يلي ولو أنه ما حسب حساب التحالف التاريخي بين الطرفين، وأكد ترامب أنه مضيق هرمز رح يكون مفتوح للجميع والولايات المتحدة رح تتولى حراسته بشكل مباشر، وشدد على أنه هذه الشروط غير قابلة للتفاوض ضمن مساعي لإنهاء الصراع مع طهران. أثار استهداف عمان حيرة المراقبين لأن السلطنة أول دولة خليجية أبرمت اتفاقية وصول عسكري مع واشنطن بعام 1980، والوسيط الموثوق اللي نجح خلال 15 سنة بالإفراج عن السجناء وإدارة المحادثات السرية بين واشنطن وطهران. هيدا الهجوم بيجي بعد انتقادات وجه وزير الخارجية العماني بدر بوسعيدي للسياحة الخارجية الأمريكية، واللي حذر من أن واشنطن فقدت السيطرة على مسار الحرب، منتقد استمرار العمليات العسكرية لطالت أجزاء من الأراضي العمانية بشكل غير مباشر. عمان يلي تلقب بسويسرا الشرق الأوسط، أخدوها منا تذكروا لبنان سويسرا الشرق، لا فهون عمان دي تلقب بسويسرا الشرق الأوسط لسياستها المتزنة والمستقلة. بتلاقي نفسها اليوم بمرمى نيران إذا حليفة تاريخي. هيدا التاريخ بيفتح الباب أمام تساؤلات كبرى، هل قرر ترامب إنهاء عصر الوساطة العمانية واستبدالها بالقوة العسكرية المباشرة، وكيف رح يكون رد فعل مسقط على هيدا التهديد الوجودي؟ إذا نعم نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمي أستراليا على 1638 AM. بروح لفاصل ومن بعدها منتابع نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane. This is

0: تابعين نحن وياكم سوا مشوارنا دائما عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. مع اتصالاتكم إذن على الهواء. معنا اتصال من توني. يعطيك العافية توني, صباح الخير.
1: يعطيك العافية أنت والكل. حبت كيفك؟
0: شكرا شكرا توني. شو تعليقك على الموضوع؟
1: بس بدي اقترح اقتراح, وبعثت بعثت كتير من الناس بيوافقوا معي انه تعملوا برنامج خاص دغري ورا هذا الصدي ورا برنامجك انت, لانه معك وقت انت كتير للاجتماعيات بالبرنامج, فمع طول مليان برنامج. فاذا برنامج تاني مثلا ثقافي صحي اجتماعي وراك دغري, ساعتها بعد القلوب تبرد بين الشباب وبعض المحضرين مع بعضهم. بس
0: نعم نعم, لأن شفت يمكن الوضع كيف كانت هيك احتدت, دائما الأمور السياسية هيك بتخلق هذه الأجواء المشحونة.
1: نعم نعم, إذا برنامج تاني مثل ما كانت مثلا تعمل إلهام.
0: أوكي أوكي, خليني أسمع رأيك أنت كمان توني بهيدا الموضوع اللي نحن طرحينه, أكيد بياخد رأيك على محمل الجد وبعين الاعتبار, وأكيد بشكرك على الملاحظة.
1: طيب,
0: أي موضوع بدك تقول؟ موضوع ضريبة, موضوع ضريبة, مواضيع نحن اللي بتتعلق بشأن الأسترالي, هل برأيك اليوم؟
1: والله الضريبة يا أختي كل هن بيدر سوا أكيد, بس بجربوا شغلة مثل ما أنت قلتي لي من زمان عن بول كيتينج, جرب شغلة ورجع تراجع عنها, فهن عندهم خبرة بجربوا, وقت الأم بتقوم العالم عليهم بيرجعوا بيردون بيقول الملك الناجح قال إذا بده جيد على العالم مثلا افتبدي $50 شو بيعمل قال؟ بيجي واحد بيقول له لا لا أنت ما جيت 50 جيت 100 ورجع نزلها للـ50 بيبصوا العالم أنه رفض. أنت كيف؟ هيك الحكومات السياسي درس خاص بالجامعة والاقتصاد مثله مع بعضهم بيجوا سياسي واقتصاد. فهذه يعني هن بيعرفوا بيعملوا بيجربوا, إذا ما نجحت معهم بيرجعوا بتراجعوا ساعتها بيربح
0: الانتخاب. هل أنت مع انتخابات مبكرة أم بكيرة لهيدا الطرح؟
1: شو صار علينا يا عمي؟ ما هي كلها سوا أكتر أقل شيء سنتين وثمان أشهر, وأكتر شيء 3 سنين سو يعني شو الهم يعني إنه يخلوها شهرين زيادة؟ عم هلا متحملينهم بعد.
0: نعم, شكرا لك توني على المداخلة. هي لل 28 بدنا نتحملهم بعد أكتر من سنة, فهل بتحمل القصة؟
1: والله أنا بعد الظهر بني حامل بعد بحمل.
0: أوكي, شكرا توني على مداخلتك. بتابع معكم مستمعينا, معنا فريد على الخط من منطقة جيلفورد سيدني. صباح الخير لك فريد.
2: صباح الخير إليك وللمستمعين مدام كلور.
0: يا هلا, صباح النور.
2: وعكينا إلنا ألو ألو كيفك يا حلو ما حد.
0: اوكي, كلنا سمع لك, تفضل مشي الحال. هلا
2: مدام, بالنسبه للرئيس ترامب ما عنده لا تاريخ ولا جغرافيا, وحسب ما بده هو شو بيطلع معه بده يحكي, لكن على الرجل العمال بيحكي عن عقله وعن فين, ويوم بيكون نيجاتيف ويوم بيكون بوزيتيف مثل ما بيقولوا. اما بالنسبه للحكومه هون باستراليا والضريبة كيف عم تطلع, الضريبة عم تطلع, والسياسة والاقتصاد لازم يعرفوا كيف يشتغلوا, كيف لحتى يوقفوا هذا, وكيف ومن شو عمال بيجي هالضريبة, ليش عمال ترتفع. في أشياء كثيرة ممكن هي تزيد عدد السكان وهي الهجرة اللي عم يشوفوها وكذا وكذا, عدة مش واحد وحده يعني.
0: نعم,
2: يكون في فريق عمل أسترالي يعرف الاقتصاد وشوف وين عمالي بيروح هذا وين عمالي كيف ممكن نحن نطلع وكل شيء, هيك ماشي الأمور بتضلوا على نفس الحياة, والبيجة بدأ تطلع والاقتصاد بده يعلى. ومن ما إجا رئيس حكومة بالمنطقة الجاية بالفترة الجاية أنا بتأمن له أنه يكون أفضل من الرئيس الحالي, لكن الرئيس اللي بده يجي جديد, لأنه هاي الأشياء اللي موجودة مش عمالي بيقوموا بالتحسين, مثلا مثل هذا الكهرباء اللي على السطوح بيشلحوني انا بيحطوا لي على السطح بياخذوا مني ب5 سنت وبيبيعوني اياه ب40 سنت.
0: نعم,
2: في هالمعامل الكهربائيه اللي كانت تشتغل على الفحم, والفحم بيضر بالصين وبيضرش باستراليا, وفي كثير مواضيع ومش راح اكثر عليك.
0: نعم,
2: وممكن مدام يعرفوها هذه، وبتأمل استراليا الخير. أنا بحكي مش من باب التجني والتشفي أو باب الجيش الخير.
0: نعم. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك فريد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر الراديو تؤمية مع تعليقاتكم إذن على الهواء ومداخلاتكم لكل اللي عنده أي تعليق بمواضيع اليوم. بالنسبة للسكرتيرة الوزارة الخزينة اللي كانت ذكرت أنه السياسة المتبعة بالخزينة ويعني كمان بالموازنة، عفوا بالموازنة، اللي هي فقط عملية توزيع، ولكن فينا نقول أنه اليوم فيما بيتعلق بالنسبة للأضرار في هذه الموازنة وخاصة الضريبة اللي منا ناجحة بشكل أنه تقدر تخفف الأعباء وتقدر توفر منازل وتقدر تحد من ارتفاع أسعار الأجارات. بالعكس قالت أنه هيدا الشيء اللي رح يزيد من رفع الأجارات، ارتفاع أسعار الأجارات، وكمان بنفس الوقت رح يكون في نقص بالمنازل لأنه المستثمر رح يتراجع ببناء المنازل. إذا بدأ تفرض عليه ضريبة راح يتراجع ببناء المنازل، وهذا بشكل نقص بالمساكن عنا، واللي هو عنا مشكلة. نحن أنت عم تسعى لحتى تحل هذه المشكلة، أنت بطرحك للضريبة أنت عم تفاقم الأزمة وعم تفاقم المشكلة. مش من عندي أنا هيدا الكلام، هيدا اللي عم تحكي فيه هو سكرتيرة بوزارة الخزينة. تصوروا أنه مش هينة، يعني أنه يطلع كلام من مسؤولي بالوزارة واللي هني أكيد عارفين يعني ودرسينا ومر عليهم، يعني ما كان قد رح يطرح يعني بالموازنة. إذا هني عم يحكوا هيك، إذا من داخل البيت عم يحكوا بهذه الطريقة أنه هذه الضريبة رح تكون مضرة وراح يعني كمان تأثر على توفير المساكن، راح تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجارات. يعني بطبيعة الحال إذا تراجعت بناء المساكن راح يكون في زيادة الطلب على الأجور على الأجارات، وهذا كمان راح من مكانك راوح. ما عملنا أي تقدم. هي عم تحكي عن التوزيع، مثلا الخطة اللي وضعتها الحكومة، فهيدا شيء ما رح يساعد أبدا. إذا بدها تساعد مشتري البيت الأول، ولكن الاستثمار والقطاع البناء وكمان الوظائف اللي رح تتراجع. إذا برجع بذكركم باليوم حسب الدراسات وحسب ما ذكر أن التعديلات الضريبية رح تؤدي بنهاية المطاف إلى خسارة أكثر من 3800 وظيفة بقطاع البناء بحلول 2030، انخفاض الناتج الاقتصادي بحوالي 864 مليون دولار، نقص 8740 منزل جديد خلال الأربع سنوات المقبلة. توقعت هالدراسة أنه ترتفع الأجارات يعني لا توصل لتسعة دولارات أسبوعيا بحلول 2029-2030. فهيدا موضوع كتير مهم اليوم، حابي أسمع رأيكم وتعليقاتكم. إذا من داخل الوزارة اليوم عم بيكون في انتقاد، فكيف بالأحرى الاقتصاديين اللي بيشوفوا أنه هيدي الخطة وفرض الضريبة وتنكيس بالوعود عند المواطن، فكيف بده يتلقى كل هالأمور هيدي؟ رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. اتصال بينتهي ب11. صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: يسعد لي صباح كل المستمعين الكرام.
0: الله يخليك، شكرا لك.
3: انا يمكن اتصلت اليوم 4 مرات وكان اكو مشكله بالاتصال.
0: نعم تفضل، كلني سمع. هلا مش الحال الحمد لله.
3: اوكي، انا ما عندي شيء، بس قبل فتره طلبت منه يفعلوا قانون الغباء السياسي، جريمة يعتبروا في استراليا.
0: نعم.
3: مثل ما أكو غش صناعي بيتحاسب عليه أي فاكتوري أو شيء، الحكومات لما تغلق لازم تتحاسب، صح ولا لا؟
0: نعم.
3: يعني لما تكون قوانين هالشيء بتعلن للمنتخبين إنه هي راح توفر لهم، لما تتم الحكومة تكون تعطف هذا.
0: إذا فينا بعد شوي لأنه في كتير صوت عم بيكون شوي ضعيف، إذا في إمكانية.
4: انه في لازم مع الناس تحاسبها مو؟ فأكيد الحكومة هاي تحاسب ما راح تجي الحكومات الباعثة تغلق
0: نعم أنه ما ياخدوها مثل خلص أنه for granted يعني أنه بيرح يسمحونا بيمشي الحال
4: مو هذا هاي مو هذا الصح ولا هذا الطن
0: يكون في محاسبة هلا المحاسبة هون حسب ما هو معروف بدول الديمقراطية المحاسبة بتكون بصناديق الاقتراع هل هو هذا بيكفي؟
4: أوكي بس هل نحن نتحمل 4 سنوات كل الضغوطات الحكومة اللي هي وعدتنا بأمور وبعدين نقول يلا نختار غيرهم إذا إجوا غيرهم خطأ ويانا نفس الخطأ يعني شو ذنب الناس
0: نعم بس في عندك كمان إمكانية إجراء انتخابات مبكرة اليوم بلش ينطرح هيدا الموضوع هل أنت برأيك أنه مفروض يكون في انتخابات مبكرة مع كل هالتنكيس بالوعود
4: أكيد الأفضل حتى يعرف أنه هو هو خسر الفرصة اللي كانت معطاة له صح ولا لا في عندي نقطة ثانية بس بدي تعطيني مجال
0: الوقت تفضل
4: اريد انطي تهنئة لحضرة البطريرك مالبولس الثالث يونا اليوم تنصيبه بالعراق نقدم له تهاني لان هو اصلا من مدينة الموصل ثانيا الان هو نحمل الجنسية الاسترالية اللي نفتخر بها اليوم تنصيبه بطريرك على الكلدان نصلي له وندعي له أن يختم الإنسانية والله يمنحها الحكمة في تسيير الأمور للوضع العراق في هذه الفترة صعب جدا وحملة ثقيل ونطلب من كل المسيحيين بالعالم كل أطرافهم لأن إحنا عندنا مخلص واحد وإله واحد هو يسوع المسيح اللي يحب الجميع هو إله المحبة إنه يطيل الحكمة والصحة حتى يخدم هذا الكرسي وهذا المكان وهو بطريرك الكلدان في العالم كله
0: آمين يا رب علي يسمع منك وربنا يوفقه بأكيد رسالته شكرا لك على المداخلة رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا مع فاصل ومن بعد مباشرة جولتنا الإخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم كنوا معنا وتابعونا برفقة راديو تؤمي أستراليا Let's go. Let's go to
5: M-E. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود ونحن الآن في المستوى 2 إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية كل فعل بسيط يحدث فرقا قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا
6: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا
7: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News. Tedor Corner with the top stories. Negotiating teams for the US and Iran have reportedly agreed to a proposal to extend a ceasefire for 60 days and start talks on Iran's nuclear program. Reports from US media outlets say the agreement would open the Strait of Hormuz that's been closed by Iran during the war. But President Donald Trump has yet to sign off on it, and Iran hasn't confirmed a deal yet either. The federal government's conceded the National Anti-Corruption Commission needs a reset following a series of controversies that have engulfed the integrity body. Commissioner Paul Brereton resigned on Monday due to a series of investigations into his defence ties and management of conflicts of interest. The integrity body has come under criticism more broadly for not being transparent in its investigations. Attorney General Michelle Rowland says the operations of the integrity body will be reconsidered. And former Prime Minister Tony Abbott's expected to be named the Liberal Party's new federal president on day one of the party's federal council. He'll be the only nominee for the position after former Foreign Minister Alexander Downer dropped out of the contest. The new role will mark a return to politics for Tony Abbott after he lost his Sydney seat of Warringah at the 2019 federal election to independent Zali Steggall. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
1: ريتا خوري.
0: في العناوين، واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة إثر هجمات متبادلة. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجوم دقيق في بيروت. وظاهرة القبة الحرارية تضع أوروبا تحت رحمة موجات حر شديدة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات بخرق الهدنة بعد مواجهات هي الأعنف منذ شهر نيسان أبريل، حيث أسقط الجيش الأمريكي 4 مسيرات وقصف موقعا في بندر عباس، بينما ردت إيران باستهداف قاعدة أمريكية وإطلاق طلقات تحذيرية في مضيق هرمز. في غضون ذلك تصدت الكويت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، وصفة الأمر بالتصعيد الخطير وسط جمود المفاوضات بوساطة باكستانية وتأثر أسواق النفط العالمية. وفي تطور جديد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسف سلطنة عمان إن هي تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز. وكثير من دول الخليج تضامنت